دموعكم هاج دموعي أدمع حنيني وهلوعي يا منشدين للغروب يا منشدين يا منشدين.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. شهدت شوارع البلاد ليلة دامية بعدما لقيت شابة في العشرينات من عمرها وفتى يبلغ 15 من عمره مصرعهما إثر حادث تصادم مروع بين حافلة صغيرة وشاحنة على الشارع رقم 7 قرب مفترق شوريك في منطقة القدس، وأسفر الحادث أيضا

0: إصابة 7 أشخاص بجراحة متفاوتة، من بينهم مصاب بحالة حرجة واثنان بجراحة خطيرة، فيما تراوحت إصابات الآخرين بين المتوسطة والطفيفة. وأفادت طواقم الإسعاف أن الحافلة الصغيرة كانت محطمة بالكامل، فيما عثر على الضحيتين فاقدي علامات الحياة في موقع الحادث ليتم إعلان وفاتهما في المكان. وفي حادث آخر، وقع بعد نحو ساعة، أصيب شاب يبلغ نحو 18 عاما بجراح خطيرة إثر تصادم بين مركبتين خاصتين في منطقة المركز على الطريق الواصل بين الطيب وقلنسوة، فيما تم نقله إلى مستشفى مئير لتلقي العلاج. وفي وقت سابق من الليلة نفسها، لقي لاعب منتخب إسرائيل لكرة السلة راز آدم مصرعه في حادث سير وقع على شارع 90 في منطقة الحولي أثناء توجهه إلى فعالية خاصة بالفريق. كما أصيب رجل يبلغ من العمر 39 عاما بجراحة طفيفة، نقل إلى مستشفى زيف في صفد لتلقي العلاج. لقي عامل يبلغ من العمر نحو 25 عاما من سكان الضفة الغربية مصرعه في حادث عمل وقع داخل موقع بناء في شارع محكار بمدينة اللد. وذكرت طواقم الإسعاف أن العامل أصيب بجسم ثقيل أثناء عمله، حيث تم إقرار وفاته في المكان. وإلى الملف الإيراني، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تسلمت المقترح الأمريكي وتقوم بدراسته. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستنتظر عدة أيام للحصول على رد من إيران، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تنتظر الإجابات المناسبة، وأضاف أنه في حال عدم الحصول عليها فإن التطورات قد تتسارع، على حد تعبيره. في سياق ذي صلة، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي. وذكرت الرئاسة أن أردوغان اعتبر تمديد وقف إطلاق النار خطوة إيجابية، معربا عن اعتقاده بإمكانية حل القضايا العالقة بين الأطراف. وإلى الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي السماح بنشر تفاصيل إصابة 7 من جنوده في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، أصيبت مجندة تعمل موثقة عمليات قتالية بجراحة وصفت بالخطيرة إلى جانب ضابط وجنديين أصيبوا بجراحة متوسطة جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن ضابطا وجنديين آخرين أصيبوا بجراحة طفيفة في الحادث، وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدوره، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف بصليات صاروخية. إلى ذلك، أفادت تقارير لبنانية بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات متفرقة على عدد من بلدات الجنوب أثناء وبعد منتصف الليل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم، مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدلات المعتادة لهذا الموسم. ومن المتوقع هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، فيما تنشط الرياح في المناطق الجبلية وعلى طول الساحل والسهل الداخلي. في القدس لهذا النهار 20 درجة، الجليل الأعلى 19، طبرية 26، في الناصرة 24، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 23، النقب 24، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، أهلا بكم. هذه الجولة الصباحية من برنامج أول الخبر، 7 دقائق تماما بعد الساعة 7 عبر موجاتنا العاملة 101.98 فارز 1 FM، نتواصل وإياكم حتى 9. إيهاب عويس يتابع معنا في الهندسة الإذاعية هذا الصباح، الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، أيضا ترافقنا من غرفة الأخبار الزميلة زهرة سعيد، معكم نبيل سلامي. اليوم 21 من شهر مايو أيار، ونحن أمام حفنة من العناوين الهامة المحلية والإقليمية والعالمية، ولكن تعالوا نبدأ بحالة الطقس كما أفادت دائرة الأرصاد الجوية لهذا النهار. انخفاض الحرارة هذا اليوم، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ولكن في خلال ساعات هذا النهار أيضا نشعر بارتفاع نوعا ما. الطقس سيكون معتدل يومي الجمعة والسبت أيضا، لكنه يميل إلى البرودة خاصة في ساعات الصباح في مختلف المناطق، ومعتدل كما ذكرنا في ساعات النهار. الأجواء لطيفة إذن، وهنالك كانت فرصة أيضاً هذا الصباح سقطت بعض الأمطار والزخات المحلية من الأمطار في بعض المناطق الشمالية خاصة. العناوين كما ذكرنا كثيرة مختلفة، منها يعني ما يخص بالعنف والجريمة، ومنها ما يخص ب ما حدث يوم أمس من إدانات على مستوى عالمي، إدانات لتصرف الأهوج لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتعامله مع النشطاء من أسطول الصمود، ودعوات يعني عدد من الدول الأوروبية والعالمية أيضا تستدعي سفراء إسرائيل لديها من أجل التوبيخ وربما أيضا الحصول على تفاصيل عما جرى لأسطول الصمود والإهانات التي تعرض لها هؤلاء والذين اتهموا بأنهم يدعمون الإرهاب. هناك من يقول بأنه هذا كان عمليا بيجوع ما يسمى على مستوى عالمي ما قام به بن غفير، وطبعا وزير آسف وسفير الأمريكي المعروف في مواقفه اليمينية المتطرفة أيضا ودعم المستوطنين ولأمثال بن غفير، السفير الأمريكي في البلاد شن هجوما عنيفا على بن غفير وعلى تصرفه رزاء أعضاء ونشطاء من أسطول الصمود. الرئيس الأمريكي يقول قدمنا مسودات اقتراحات جديدة للحكومة الإيرانية ونحن ننتظر الرد، حتى الآن لم يصل الرد. إذن مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران، وترامب يقول أنه تحدث إلى نتنياهو وأن نتنياهو سيفعل ما أقوله له، هكذا قال ترامب. إذن من سيقرر بشأن الحرب قريبا هو دونالد ترامب. من العناوين التي نتابعها أيضا هذا الصباح عن المسيرات المفخخة التي تقض من مضاجع الجيش الإسرائيلي خاصة في جنوب لبنان. يوم أمس

تم تسجيل 10 إصابات منها خطيرة أيضا حتى مقتل ضابط إسرائيلي وعشر إصابات لجنود بين ضباط ومجندين عاديين نتيجة انفجار مسيرات في مناطق الجنوب وحالة من القلق تسود وربما إحباط أيضا في كيفية مواجهة هذه المسيرات التي يمتلكها حزب الله ويستخدمها في حرب الاستنزاف الحالية مع الإسرائيليين. وغضب في صفوف أهالي المناطق الشمالية الحدودية إزاء ما يجري، يقولون بأن الحرب ما زالت هناك وأن أولادهم يعيشون في تراوما. ليلة دامية كانت أيضا في شوارع البلاد، للأسف الشديد كانت ليلة دامية جدا، مقتل شاب وفتى في مفترق سوريك نتيجة حادث طرق أيضا، ومقتل لاعب كرة سلة في منتخب الصعيد سابقا آدم إيرز من فريق جليل إليون في منطقة سديل عزر في قريب من الحولة الليلة الماضية في حادث طرق أيضا. نعود إلى بنغفير حيث هاجم وزير خارجية جيدون ساعر على بنغفير على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره والذي تضمن مشاهد طبعا وصفت بأنها مهينة لناشطي سفينة أسطول الصمود. ومن ردود الفعل الدولية أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية هناك تم استدعاء سفير إسرائيل في روما على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره بنغفير. وإيطاليا ستطلب توضيحات بشأن رسمية طبعا بشأن ما جرى، ويعني يتوقعون تقديم اعتذار أيضا معتبرين أن طريقة التعامل مع ناشطي السفينة غير مقبولة وأن سلوك بنغفير لا يمكن القبول به على حد التعبير. الجيش يقول بأنه قام بتصفية مسلح في منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة شمالي القطاع. والجيش كما ذكرنا أعلن عن إصابة ضابطين وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، إضافة إلى جندي إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. والجيش الإسرائيلي أيضا أصدر إنذارات لبلدتي حبوش ودير الزهراني بالنزوح منهما والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر. البرتغال، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا أيضا استدعوا سفراء ممثلين عن إسرائيل على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره إيتامار بن غفير. نبدأ صباحنا بابتسامة على أمل أن ندع كل من حولنا يعني يبتسم وندع الحياة تشرق بألوانها الزاهية وتنعش الأرواح بفرح بتفاؤل بابتسامة. قمة الوصل أن تصل من قطعك، وقمة الإحسان أن تحسن لمن أساء إليك، وقمة القمم أن يكون ذلك لوجه الله. كن عزيزي كالمطر الذي إذا أقبل استبشر الناس به، وإذا نزل نفعهم، وإذا رحل ترك أثرا فيهم. ما أجمل هذا الكلام في هذا الصباح. تحياتي لكم أعزائي أينما كنتم، نتبقى مع هذا الفاصل ومن ثم نعود ونواصل. ابقوا معنا.

0: دايما في كل صباح يتجدد الأمل فعلا ويهب النسيم نسيم الحياة، مال أن تغرد الطيور طيور السلام
1: بين أمي وبي تحلى العذاب،
0: وأن ينشد الحمام وأغصان الزيتون السلام ونفتح أبواب الأمل.
1: ترجع أيام
0: الحياة التي وهبها الله لنا جميلة وتستحق أن نعيشها.

0: لا شيء يخترق القلوب كلطف العبارة وبذل الابتسامة ولين الخطاب وسلامة القصد. ليس عيبا أن يتعلم الرجل من قلب الأنثى شيئا يجعله أكثر إنسانية وأكثر رقة.
1: الله يسعدهم كانوا حنانين. شو تعبوا علينا؟
0: يعني من الجميل أن تصمت أحيانا في بعض المواقف. الندم على الصمت أهون وأفضل من الندم على الكلام صراحة.

0: نحن أمام فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل معكم في جولتنا الصباحية برنامج أول خبر.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74.90 للكيلو. نعم نعم ب74.90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
5: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح.

0: مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الفطر السعيد حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد فطر سعيد.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: الحلويات يلا أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبة ورهط عيد أضحى سعيد من مجمعات 7 في 7 مفاجآت عنا
1: بندورا فرع جديد في سخنين مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة بندورا لمعة لكل إطلالة
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية اي بليس محلك لأجهزة ابل خاضع لشروط الحملة

0: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: خمس وعشرون دقيقة تماماً بعد الساعة السابعة في جولتنا الصباحية، وهنا نتوقف عند المحطة الثابتة الشمس في دقيقة، من خلالها نستعرض أهم العناوين والأخبار التي طلعناها هنا في إذاعة الشمس على مدار 24 ساعة الماضية. تعالوا نستمع.
2: ارتفاع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 111 بعد مقتل شاب في شفا عمر والعثور على جثة مواطن من اللد محترقة في بتح تكفى. إقرار حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة بالقراءة الأولى بأغلبية 110 أعضاء كنيسة والحديث عن انتخابات في أيلول. بن غفير ينشر مقطع فيديو مهيناً لنشطاء أسطول الصمود المحتجزين، وساعر يعتبر تصرفات الأول مضرة لصورة إسرائيل في العالم. استدعاء السفراء وممثلين عن إسرائيل في 7 دول على الأقل على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره بن غفير. الصين وروسيا توقعان 42 اتفاقية خلال لقاء الرئيسين شي وبوتين في بكين، من ضمنها اتفاقيات في مجال الطاقة. الرئيس الأمريكي

0: يقول إن بلاده ستنهي الحرب مع إيران بسرعة، مؤكداً أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وأن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: أشرت في دقيقة بصوت الزميلة زهرة سعيد. إذن نعود إلى الواقع في لبنان. مستنقع كما يبدو هناك الجيش الإسرائيلي أعلن يوم أمس أو سمح بنشر تفاصيل عن إصابة 7 من الجنود وبينهم انضباط أيضا، وكذلك إصابة مجندة تعمل موثقة عمليات قتالية أصيبت بجراح خطيرة كما ذكرنا، إلى جانب ضابط وجنديين أيضا. وحزب الله من جهته يعلن عن استهداف تجمعات لآليات ولجنود الجيش الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف بصليات صاروخية. التقارير من لبنان أيضا ذكرت بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات متفرقة على عدد من بلدات الجنوب أثناء وبعد أيضا منتصف الليل. نعود إلى الملف الإيراني. إيران تتلقى ردا أمريكيا وتعلن منطقة سيطرة بهرمز، وترامب طبعا يحذر، ولكن يعني في إيران يقولون ندرس النص الأمريكي الجديد. وترامب كما ذكرت مواقع إخبارية مختلفة منها موقع إكسيوس أن ترامب أغضب نتنياهو في حديث هاتفي قبل 24 ساعة، حيث نقل موقع إكسيوس عن مصدر أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وطبعا المصدر أكد أنه نتنياهو كان في حالة غضب بعد نهاية المكالمة مع ترامب. مستشار المرشد الإيراني يقول إن الرئيس ترامب عالق في بين التهديدات اليومية ضد إيران والغاضبين في محطات الوقود الأمريكية. والقيادة المركزية الأمريكية قالت إن مشاة البحرية أيضا صعدوا على ناقلة نفط ترفع علم إيران للاشتباه في محاولتها خرق الحصار.

وبالنسبة للمسيرات المفخخة لحزب الله، في شركات، بعض الشركات الإيطالية تقدم حلولا لصد مسيرات حزب الله. شركة صناعات الفضاء وشركات أخرى قدمت لوزارة الدفاع حلولا لصد المسيرات العاملة بالألياف الضوئية.

0: مشاهد يعني تظهر دمار واسع وركام في بلدة محرونة جنوب لبنان إثر غارة إسرائيلية استهدفت هذه البلدة. إذن من الإدانات ضد التصرف بن غفير، الآن أيضا تنضم ثلاث دول أيضا أخرى لتدين ما قام به بن غفير، وهي سويسرا أو قبرص والنمسا. أيضا تصدر بيانات هذه الدول فيها إدانة واضحة لتصرفات بن غفير، وتطالب إسرائيل أيضا بتوضيحات حول ما جرى ضد أسطول الصمود. وطاقم الدفاع طبعا قدم استشارات من عدالة، طبعا استشارات قانونية لمئات المحتجزين من الذين شاركوا في أسطول الصمود وسط شهادات عن عنف شديد وإذلال جنسي وإصابات خطيرة تعرضوا لها على يد القوات الإسرائيلية، هكذا ذكر في مصادر في عدالة. طبعا أسعد ياغي صحفي من إسبانيا تحدث إلى إذاعة الشمس عن ردود الفعل الإيطالية والإسبانية بعد احتجاز بعض من مواطنيهم المشاركين في أسطول الحرية. تعال نستمع إلى ما قاله هذا الصحفي يوم أمس في حديث لإذاعة الشمس، تعالوا نستمع.
1: صراحة يعني نستطيع أن نقول قبل نشر الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير كان هنالك ردود أفعال، وبعد النشر اختلفت كل الأفعال. نحن نتحدث عن غضب في الساحة الأوروبية بشكل كبير ومتفاقم، نحن على بعد ساعات

0: أتواجد الآن في مدينة فالنسيا الإسبانية، ستكون
1: نعم
0: هنالك وقفات احتجاجية تنطلق في قلب مركز المدينة، وخصوصا منهم من يعبروا عن الغضب الكبير بعد نشر
1: الغضب
0: هذا
1: مصحوب
0: الفيديو
1: بفعل، يعني ليس فقط تصريحات
0: نعم.
1: شعارات على السوشيال ميديا، وإنما أيضا
0: غضب،
1: يعني على
0: غضب
1: الشارع.
0: كبير، غضب كبير. أعتقد أن هنالك الكثير من المسائل ستختلف هذه المرة. في المرة الماضية عندما انطلق أسطول الصمود من برشلونة ومن ثم من الجنوب الإيطالي، تم التعامل مع عدد من النشطاء على متن نفس السفن وترحيلهم إلى اليونان، ومن ثم فقط اقتياد الناشطين الذين تم التحقيق معهم، وبعد ذلك أفرج عنهم، وهما سيف أبو كشك وهو إسباني من أصول فلسطينية، وتياغو أفيلا والناشط البرازيلي. هذه المرة تختلف، لأن ما جرى أولا اعتقال غير قانوني واقتيادهم للتحقيق معهم في الداخل ومعاملتهم بهذه الطريقة المهينة. قبل قليل تحدثت وزيرة رئيسة الوزراء الإيطالية عن ردود فعل غاضبة، واستدعت السفير الإسرائيلي في روما، وقبل يومين استدعي القائم أو القائمة في أعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، وتم توبيخ من وزارة الخارجية على إثر الاعتقال، خصوصا أن عدد من النشطاء إسبان على متن الأسطول الذي خرج من الجنوب التركي هذه المرة. وهذه المرة كذلك صرحت قبل قليل عبر الإذاعة الوطنية الإيطالية أن رئيسة الوزراء تتوقع اعتذار إسرائيلي على ما بدر منها من معاملة غير لائق ومعاملة مهينة جرت.
2: إذن كان هذا الصحفي أمجد دياغي متحدثا إلى الزميلة زهرة سعيد.

إذن نعود إلى ترامب وتصريحاته المتناقضة والمتسارعة. ترامب الآن في تصريح له يقول ربما ننتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة من إيران. حوادث الطرق كما ذكرنا مصر أيضا شخصين كما ذكرنا وعدة إصابات أيضا بحادث طرق قاتل على شارع 7 قرب مفرق سوريك في الجنوب. ومن حوادث العمل أيضا مصرع شاب فلسطيني من الضفة الغربية بحادث عمل في مدينة اللد بعد سقوط جسم ثقيل عليه. وأيضا إصابة بجراح خطيرة أيضا لشاب في حادث طرق وقع بين بلدتي الطيب وقلنسوة. أيضا إذن بعد توقيع سموتريتش على أمر إخلاء أهالي عرب الجهلين سكان الخان الأحمر وعرب الجهلين, وسنتناول هذا الموضوع أيضا من خلال الدقائق القادمة, قدموا اعتراض حوالي 207 اعترضوا من سكان الخان الأحمر وسكان عرب الجهلين ممثلون عن تجمعات بدوية إضافية والمجلس القروي لعرب الجهلين ولجنة مجتمع أبو النوار بالإضافة لمجموعة من النساء سكان المنطقة. هذا الاعتراض طبعا بواسطة جمعية بيمكم, سنتحدث عن هذا الموضوع أيضا من خلال الساعة القادمة. نحن نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود ونواصل, ابقوا معي دائما.

0: اجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجا العيد وعيدنا وباحلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه رز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90 زيت ذره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل و90 رز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحه ب 29 شيكل و90 وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
1: الله هالريحة كل عام وانتو بخير يا غالية كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك
2: وانت بخير يا حبيبي شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال أصل العيد
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90 طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90 كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90 حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90 زبدة أو مارجرين بلو بند 3.9 شيكل و90 طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90 الحملة حتى 27.5 خاضع لشروط الحملة
6: من مجموعة المشهداوي
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق الـ 499 شيكل بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك مع صالح ذباح
8: بدون مقدمات برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90 بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90 غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90 محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90 رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90 شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90 سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90 سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90 تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط الحملة حتى 27.5 خاضع لشروط الحملة
6: من مجموعة المشهداوي
9: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير أو بشمال قبرص بعمان بالعقبة طابة دهب شرم وبس مع نزارين تورز طاقم مهني وخدمة باللغة العربية للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصرة أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت
10: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة

0: كبير لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
1: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: اهلا وسهلا مرحبا
4: في تمنا اصل الكهرباء.
5: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة اضاءة فاخري بتخلي بيتكم ينور؟ بيتكم نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءة الاسقف، تسموديت كرا، انظمة المغناطيس بروفيل ماجنتي، اضاءة داخلية وخارجية، واضاءة للحديقة، مفاتيح واغطية من شركة نسكو لضمان الامان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
3: تمنا نبقى الكهرباء.
4: تمنا أصل الكهرباء.
5: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90، ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
7: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا، مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر، ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا، مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن، نجمي 3287.
8: الشمس دائماً.
9: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك، البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
10: خمس دقيقة تماما بعد الساعة السابعة في مشوارنا الصباحي، نتواصل برنامج أول خبر إلى موضوع آخر. وطبعا كنا قد تحدثنا يوم أمس إلى المحامي الأستاذ المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان حول ما حشوة التي أغلقت يعني قسم التحقيق مع رجال الشرطة الذي أغلق ملف التحقيق في مقتل الشاب مهدي رشيد. عمر خمايسي تحدث لإذاعة الشمس في هذا الشأن.
11: وعمليا من حيث التوجه إلى القضاء سيكون البداية، لأنه عمليا عندما يغلق قسم التحقيقات مع الشرطة التحقيق ويعطينا القرار بإغلاقه للملف، بالتالي حسب القرار

0: قانون هذا الأمر يتيح لنا الحصول على مواد التحقيق بالموضوع وتقديم استئناف، ومن ثم ننتقل إلى المحكمة. ولكن يعني هذا القرار يؤكد أنه لا هناك يعني أي تغيير تحت الشمس كما يقال. يعني نحن كمؤسسة ميزان كمان أصدرنا يعني تقريرنا الطبعة الأخيرة قبل شهر التي توثق حالات القتل خارج القانون أو الاعدامات الميدانية. والمقلق يعني أخت زهرة بهذا الأمر أنه بالأربع سنوات الأخيرة يعني تقريبا من العشرين من عام 2000 ل 2022 كان هناك تقريبا 80 حالة قتل خارج القانون. من عام 22 حتى 26 يعني عندنا قفزة اللي هي تقريبا يعني وصلنا ل 124 حالة، وبالتالي يعني 44 حالة خلال أربع سنوات، وهو عدد يعني مقلق وكبير جدا. والمقلق فيها أكثر أنه يعني قسم التحقيقات مع الشرطة نادرا ما يقدم لوحة اتهام. نعم مس قدم لوحة اتهام في ملف الشهيد إياد الحلاق من القدس، ولكن للأسف المحكمة هناك برأت الشرطي من القتل. هنا في هذا الملف يعني المحكمة عملي آسف قسم التحقيقات مع الشرطة وجد أنه تصرف الشرطة مقتل الشاب مهدي رشيد لا يوجد فيه يعني إشكال قانوني أو مخالفة قانونية، وبالتالي أغلقوا هذا الملف. ولكن عندما نحصل على المواد طبعا يكون لدينا الأدوات الأفضل للطعن في مثل هذا القرار. ولكن الأصعب هو أن الشرطة يعني التي من المفروض أن تكون تحت التحقيق في مثل هذه الملفات هي التي تملك الرواية، وفقط هي التي تملك الرواية التي تنظر أمام قسم التحقيقات مع الشرطة، أي أنه شهود العيان هم رجال الشرطة الذين كانوا معه. الكاميرا التي توثق قد تكون توثق وقد تكون لا توثق، وقد تكون أنها توثق ويتم التلاعب في الموضوع، وفي نهاية المطاف لا يكون تشغيل لها ويكون هناك إخفاء من الأدلة. ففي حالات كثيرة من الشكوك تحوم حول آلية التحقيق في مثل هذه الظروف، أي أن الشرطة التي تملك الأدوات واللحظة الأولى بالحادثة التي تمنع الصحافة والإعلام والعائلة وللوصول إلى حيثيات الأمر، نجد أنها هي التي تسيطر على الأمر. الملفات الوحيدة التي عمليا تم تقديم لوحة اتهام التي يكون فيها تصوير خارجي، أي أن ليس لدى الشرطة هذا
1: التصوير، ليس مصدر الشرطة.
0: نعم، مثل شهيد خير الدين حمدان، مصطفى يونس، إياد الحلاق، نوعا ما هذه ملفات أعطتها الطابع الخاص كون أن هناك توثيق يعني ليس بحوزة الشرطة.
2: إذن كان هذا المحامي الأستاذ عمر خماسي متحدثا إلى الزميلة زهرة سعيد. نحن على وشك أن نقفل الصفحة الأولى من هذه الجولة الصباحية من برنامج أول خبر. طبعا سنعود ونلتقيكم بعد أخبار الثامنة، ونعود إلى ردود الفعل الدولية وقضية التنديد بتصرفات بن غفير. أيضا سنتحدث عن ما قدمه عضو الكنيسة الدكتور سمير بن سعيد مقترحا ومشروع قانون، طبعا قانون اسمه قانون ماي جولان، عن حيثية هذا القانون سنتحدث عليه مباشرة. وكذلك قضية الاعتراض الذي قدمه أهالي الخان الأحمر ضد الدولة وموضوعات أخرى إذا سمح لنا الوقت بذلك. نحن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني. هابع ويس في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، معكم كان نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم بعد أخبار الساعة الثامنة. إلى اللقاء.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو. يا بلاش ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً 26692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: أوقات
1: ريو، مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
3: صحصح دايما
2: وانت عيش.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة جورج شحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من حوادث الطرق. شهدت شوارع البلاد ليلة دامية بعد أن لقيت شابة في العشرينات من عمرها وفتى في الخامسة عشرة من عمره مصرعهما إثر حادث تصادم مروع بين حافلة صغيرة وشاحنة على شارع رقم 7 قرب مفترق سوريك في منطقة القدس، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بجراحة متفاوتة، من بينهم مصاب بحالة حرجة واثنان بجراحة خطيرة، فيما تراوحت إصابة الآخرين بين المتوسطة والطفيفة. وأفادت طواقم الإسعاف أن الحافلة الصغيرة كانت محطمة بالكامل، فيما عثر على الضحيتين فاقدي علامات الحياة في موقع الحادث ليتم إعلان وفاتهما في المكان. وفي حادث آخر، وقع بعد نحو ساعة أصيب

0: شاب في 18 من عمره بجراح خطيرة إثر تصادم بين مركبتين خاصتين في منطقة المركز على الطريق الواصلة بين الطيب وقلنسوة، وتم نقله إلى مستشفى مئير لتلقي العلاج. وفي وقت سابق من الليلة لقي لاعب منتخب إسرائيل لكرة السلة راز آدم مصرعه في حادث سير على شارع رقم 90 في منطقة الحولي، كما أصيب رجل في 39 من عمره بجراح طفيفة، نقل إلى مستشفى زيف في صفد لاستكمال العلاج. وإلى حوادث العمل، لقي عامل يبلغ من العمر نحو 25 عاما من سكان الضفة الغربية مصرعه في حادث عمل وقع داخل موقع بناء في شارع همحكار بمدينة اللد. وذكر طواقم الإسعاف أن العامل أصيب بجسم ثقيل أثناء عمله، حيث تم إقرار وفاته في المكان، فيما باشرت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. وإلى الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي السماح بنشر تفاصيل إصابة 7 من جنوده في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، أصيبت مجندة تعمل موثقة عمليات قتالية بجراح وصفت بالخطيرة، إلى جانب ضابط وجنديين أصيبوا بجراح متوسطة جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن ضابطا وجنديين آخرين أصيبوا بجراح طفيفة في الحادث، وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدوره، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف بصليات صاروخية. إلى ذلك، أفادت تقارير لبنانية بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات متفرقة على عدد من بلدات الجنوب أثناء وبعد منتصف الليل. وإلى الملف الإيراني، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تسلمت المقترح الأمريكي وتقوم بدراسته. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستنتظر عدة أيام للحصول على رد من إيران، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تنتظر الإجابات المناسبة، وأضاف أنه في حال عدم الحصول عليها فإن التطورات قد تتسارع. هددت الولايات المتحدة بسحب تأشيرات إقامة بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة إذا لم يسحب السفير رياض منصور ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة. ووفقا لبرقية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن ترشح منصور يقوض خطة السلام الخاصة بالرئيس دونالد ترامب، كما جاء في الوثيقة أن منصور يكثر من اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدلات المعتادة لهذا الموسم. ومن المتوقع هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، فيما تنشط الرياح في المناطق الجبلية وعلى طول الساحل والسهل الداخلي. في القدس لهذا النهار 20 درجة، الجليل الأعلى 19، طبرية 26، في الناصر 24، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 23، النقب 24، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات، تحياتي لكم أينما كنتم. إيهاب عويس في الهندسة، ياسمين عابد في

0: الإعداد معكم نبيل سلامي في برنامج أول خبر. تحدثنا عن ذلك في المقدمة في الساعة الأولى وعن طاقم الدفاع في عدالة الذي قدم استشارات قانونية لمئات المحتجزين من المشاركين في الأسطول وسط شهادات عن عنف شديد وإذلال جنسي وإصابات خطيرة تعرضوا لها على يد القوات الإيطالية. هذا الملف يقودنا إلى المحامية سهاد بشارة. صباح الخير سهاد.
1: صباح النور.
0: اجتمعتم التقيتم مع بعض النشطاء؟
1: نعم التقينا مع الكثير منهم امبارح، كنا طاقم محامين كبير بما في ذلك محامين متطوعين. ونعم يعني حسب ما ذكرت كان في عملية تعنيف ممنهجي، احنا بنحكي على تعنيف جسدي تعنيف كلامي.
0: هل النشطاء وثقوا ام انه فقط يعني احنا ما نشره فقط بن جفير؟ هل كان في توثيق من قبل النشطاء انفسهم لما حدث لهم هناك؟
1: يعني نعم، من خلال لقاءاتنا مع النشطاء امبارح اخذنا افادات اوليه. نعم. على عمليات التعنيف تجاه كل واحد وواحد فيهم. هناك عملية تعنيف زي ما ذكرت ممنهجي، تعنيف كلامي، تحرشات جنسية. الكثير صراحة من النشطاء على ما يبدو بشكل ممنهج، كان في هناك ضربات على منطقة الصدر، هناك شك في أنه قسم منهم
0: كانوا قصور
1: في الأضلاع 100%. كان في منذ سنة يعني شيء ما شاهدناهوش لسنوات استعمال رصاص مطاطي، احنا نعرف على ثلاثة اللي احتاجوا لعلاج في المستشفى امبارح وتم تحريضهم.
0: خلينا عند الرصاص المطاطي، هذا مؤكد انه كان في بيان اسرائيلي يعني انه لم يستعمل العنف ولا القوة بالمرة، والجيش حاول ينشر شريط عن تعامل الجيش يعني بتعرف يعني رد فعل او صد لمنشور لشريط بن جفير انه الجيش كان لطيف معين يعني بمعنى اخر، وانا اللي فهمته كمان انه كان في يعني تعرضوا لصعق كهربائي.
1: نعم
0: كان
1: في هناك استعمال لما يسمى بالتيزر اللي هو
0: كهربائي.
1: يعني احنا على علم على الاقل ثلاثة اللي اصيبوا في رصاص مطاطي ونقلوا لعلاج في المستشفى.
0: سؤال، شو دوركم الان بعد ما انتشر بالعالم كله عمال يدين وكل يوم يعني بتنضم الى الصبح صباح وكمان ثلاث دول ادانات، ماذا بعد يعني ماذا يمكن ان يفعل القانون الدولي لما اسرائيل تعترض سفينه في المياه الدوليه عمليا وبتهين كرامه يعني من جنسيات مختلفه، ماذا يمكن ان يحدث فيما بعد؟
1: شوف، عملية الاعتراض كلها في المياه الدولية مخالف للقانون الدولي، وعملية الاعتقال مخالف للقانون الدولي، وفي هناك إشكالية في إنفاذ القانون الإسرائيلي عليهم، هن ينفذوا عليهم قانون الدخول لإسرائيل على فرضية أنهم موجودين في إسرائيل بشكل غير قانوني، وهذه فرضية مش مزبوطة، وبالتالي كل التعاطي معهم فيه إشكاليات كبيرة حتى وفق القانون الإسرائيلي. ولكن التعاطي مع المؤسسات الدولية لازم يكون وفق القانون الدولي. نحن على علم أن في هناك حراك كبير في كل ما يتعلق في شكاوي ضد إسرائيل بناء على القانون الدولي وخروقاتها للقانون الدولي في أماكن مختلفة. هناك تعاطي مع جهات في الأمم المتحدة في هذا السياق ومؤسسات دولية أخرى.
0: الآن وظيفتكم أنتم كعدالة الآن يعني كيف يعني تدويل القضية، يعني إيش ممكن تعملوا أنتم على عن جهودكم الآن من أجل الإفراج عنهم يعني. إيش ممكن يعني تعملوا؟
1: لا صحيح، يعني احنا بهذه المرحلية هدفنا الأساسي انه الكل يطلع ويوصل بلاده لعائلاته.
0: نعم.
1: بشكل سريع احنا هلأ بطريقنا لسجن كتعوت، بدنا نحاول نشوف نفوت ونشوف على الأقل قسم منهم. اليوم مفروض يكون في جلسات أمام المحكمة في داخل كتعوت في كل ما يتعلق في استمرار اعتقالهم لغاية الترحيل. وأعتقد أن عملية الترحيل راح تبلش على أمل
0: بسرعة
1: اليوم
0: المفروض يعني حتى يتخلصوا من الحرج ومن الإحراج ومن قضية الإدانات ودعوة سفراء إسرائيل بدول العالم.

0: للتوبيخ كما يبدو. أنا أشكرك سهاد، سنعود ربما نعود إليك خلال هذا النهار أيضا. أشكرك عزيزتي، شكرا، تحياتي. هذا هو الحال. إذن الإدانات في العالم تتسع رقعتها أيضا، ثلاث دول كما ذكرنا هذا الصباح، سويسرا، قبرص، والنمسا أيضا دعت سفراء إسرائيل أو المعتمدين لديها. طبعا نحن سنحاول أن نكون أيضا الآن مع الباحث في العلاقات الدولية من باريس عن هذا الحدث عالميا، كيف ينظر إليه العالم وماذا يمكن أن يسبب لإسرائيل لاحقا أو حاليا. الدكتور طارق وهبي ينضم إليه الآن. صباح الخير دكتور.
1: لاستضافتكم.
0: نعم، أهلا دكتور طارق. إدانات، يعني فرنسا استدعت السفير الإسرائيلي عبر عن استنكار الشديد ضد بن غفير، كمان رئيسة وزراء إيطاليا، وزير الخارجية هناك، الإسبان، التركيين، الهولندا، ومجموعة من الدول. دكتور كيف يمكن أن نقرأ هذا التصرف الإسرائيلي عالميا؟ يعني كيف يقرأ العالم تصرف إسرائيل، وماذا يمكن أن يعني يفعل العالم والمجتمع الدولي ضد هذا التصرف الإسرائيلي؟
1: أولا يجب أن نقول أن هذا الرجل بالتحديد بن غفير يتخطى كل قواعد ما يسمى الدبلوماسية الدولية، بمعنى أنه شخصية سياسية بهذا الحجم وبهذا المستوى الذي تشارك في الحكومة، وأيضا لها يعني تأمل لاحقا أن تكون يعني مسؤوليات أخرى، تتصرف وكأنها مش متطرفة، وكأنها لديها جنون العظمة، وكأن لديها نوع من قوة تدفعها بالقول أنه لا أحد يستطيع أن يوقفها. أنا باعتقادي حتى اللحظة يعني أوروبا تبرهن، ولو أنه ضمن إطار ما يسمى القواعد الدبلوماسية باستدعاء السفراء إن كان في فرنسا ولا في إيطاليا، ولكن هذا قليل. يعني أنا أعتقد أنه ممكن دولة مثل إسبانيا مثلا ستصدر مثلا ممكن يعني قرار بوقف هذا الرجل أو توقيف هذا الرجل بتهمة لها علاقة بمفهوم ما يسمى يعني ليس العداء للإنسانية، ولكن ارتكاب يعني أمور لها علاقة
0: هو ليس وحده الدكتور القوارب. الدكتور طارق يعني أنا لفت نظري يمكن ربما أنت كمان، يعني ردة فعل رئيس الوزراء بردة فعل خجولي، يعني هو لم يهاجم، يعني مثلا وزير خارجية هاجمه، عناصر بالعسكر بالجيش كمان هاجموه وانتقدوا بشدة، رئيس الوزراء بيقول أنه هذا منافي للقيم اللي تبع دولة إسرائيل، هذا هو بس يقل منافي للقيم، بمعنى آخر بمعنى آخر وكانوا يطيب له هذا العمل، ولكن يعني تعرف يعني حتى نتنياهو نفسه مسؤول، هو المسؤول عن هذا الوزير وهو من كلفه هذه الوزارة
1: 100%. أنا باعتقادي حتى اللحظة يعني هو يكون لنفسه ملفا، يعني بن غفير سيكون لنفسه ملفا لكي يذهب أمام ما يسمى المحاكم الدولية، بغض النظر تقتنع أو لا تقتنع بمفهوم المحاكم الدولية أو الأمم المتحدة أو كل ذلك. نحن دائما نقول كل ما يحصل الآن هو عمل تراكمي، وهذا العمل التراكمي بما أنه الآن يوجد الرئيس ترامب، والرئيس ترامب يعني عاملهم مثل خلينا نقول كتلة دفاع عنهم في العالم، إذا عندما سيرحل هذا الرئيس سنرى ماذا سيفعلون. ولكن بنفس الوقت بدي أكد لك على شغلتين، أنه لا يزال في أوروبا هناك نوع من الجبن. لماذا هذا الجبن؟ لأنه هذه الدول التي تسمى في أوروبا دول تقدمية وهي ديمقراطية وتتعاطى في هذا الموضوع، هي دائما مضغوطة بما يسمى اللوبي الصهيوني الموجود في
0: بيظلوا ألطف من بعض الدول العربية اللي لها ممثلين لإسرائيل، لم تحرك ساكنا ولم تدعو لا الإمارات ولا مصر ولا الأردن أي مسؤول إسرائيلي أو سفير أو دبلوماسي إسرائيلي منشان يعني ربما توجيه التوبيخ له أو تطلب إيضاحات.
1: بعتقد كل هذه الدول التي ذكرتها حضرتك شعوبها تعي جيدا إلى أي مدى أن هذه الدولة اللي اسمها إسرائيل هي دولة غير عادلة وهي دولة فاشية، لأنه ما عندما نرى الصور وعندما نرى كيفية تحقير هؤلاء الناس الذين كانوا موجودين، يعني واللي معظمهم ليسوا يعني إنهم أوروبيين بمفهوم إنهم إيطاليين أو فرنسيين أو يونانيين أو حتى قبارسة، يعني ليس لهم علاقة،
0: متهمون بدعمهم للإرهاب، جايين داعمين

0: الإرهاب هكذا يعني وصفه.
1: وبالضبط، وعلى باخرة ترفع علم السلام للوصول إلى ماذا؟ إلى غزة ولمساعدة أهل غزة. يعني نحن أمام تناقضات
0: نعم.
1: لا يوجد لها مثيل في هذا العالم، وخصوصا أنه أنا المشكلة الكبيرة أنه هذا المتوسط، وبالتحديد في يعني الساحل الشرقي للمتوسط
0: نعم.
1: يعج بما يسمى القطع العسكرية الديمقراطية، يعني اللي تابعة ولم تحرك ساكنا عندما ترى هذه السفن.
0: ترامب وأمريكا أمريكا الرئيس يعني والخارجية، أما أنا ما شفتش أنه كمان ما لفتش نظر يعني أي تصريح من قبل الأمريكيين، غريب.
1: لذلك الأمريكيين في مكان آخر، أمريكا اليوم غايصة بموضوع إيران وموضوع مضيق هرمز، وهي
0: على الأقل خمس دقائق للاستنكار يا أخي ورد فعل ولا تصيري.
1: لا لا لا، هؤلاء لا يفكروا هكذا أستاذ نبيل. نحن في عالم يعرف جيدا أنه أي كلمة تصدر عن شخص ستستعمل في الخارج، خارج إسرائيل يعني في الغرب، وكأنها معاداة للسامية.
0: نعم صحيح.
1: وهنا كل ما يحصل الآن لا تستطيع، يعني أنا سأقول لك بصراحة، هناك كل يوم في ساحة الجمهورية في باريس تجمعات لدعم لبنان ولدعم فلسطين ضد ما يحصل من قتل ودمار، إن كان في غزة والضفة الغربية وإن كان في جنوب لبنان ولبنان عامة.
0: يمكن.
1: وحضور سياسيين فرنسيين وبالتحديد من اليسار، أقصى اليسار في هذا الموضوع، يعني مهم جدا. لماذا؟ لأن هذه الشخصيات السياسية تقول نحن لسنا ضد إسرائيل بالمفهوم الدولة، نحن ضد الحكم الحالي في إسرائيل الذي يدفع بأي تكون إسرائيل دولة خارجة عن القانون الدولي وخارجة عن القانون العام في هذه الكرة الأرضية. لذلك أنا أعتقد أن هناك جيل جديد من الشعوب من السياسيين الذين عرفوا هذه المسرحية التي تقوم بها إسرائيل دائما لكي تصفي حساباتها مع الضعيف، ليس مع القوي. هي تستطيع أن تفعل ذلك مع آليات عسكرية تابعة مش معرفتي لتركيا مثلا أو لفرنسا أو لليونان فقط كدولة. هي تستعمل هؤلاء الذين هم
0: دكتور قدموا. يعني في أخلاقيات كمان بالتعامل، يعني تم ضبط هؤلاء النشطاء في المياه الدولية وليس المياه الإقليمية، وعامل عالم سلام. يعني طب وين العالم كله؟ وين الأمم المتحدة؟ وين محكمة الجنايات الدولية؟ اللي ما بعرف يعني أنا
1: باعتقادي لا، في عندك تجمع لمحاميين، ستكون هناك دعوة ضد دولة إسرائيل ضد أشخاص ارتكبوا، لأنه انتبه المحكمة الجنايات الدولية تقاضي أشخاص ولا تقاضي دول.
0: طبعا.
1: يعني عليك أن تثبت أن هناك ملف ضد شخص مثلا مثل بن غفير، وسيذهب إلى المحكمة الدولية ويقاضى هذا الرجل لموضوع له علاقة، لن يقال ليس الموضوع عبادة أشخاص ولكن تصرف ضد الإنسانية، يعني جرائم ضد الإنسانية. انطلاقا من ذلك أنا أعتقد أنه لا يزال هناك حس عند بعض الأشخاص، وهذا يعني يكبر يوم بعد يوم، لأنه القضية هي أن لا يمكن أن تكمل هذه الدولة الخارجة عن القانون التي اسمها إسرائيل وتدعي أنها ديمقراطية وتدعي أنها تريد الإنسانية والسلام وكل ما تريد وتتصرف بهذه الطريقة، وخصوصا أنه بكل صراحة لو مرت هذه السفن وذهبت إلى غزة، يعني لن توصل إلى غزة إلا الطعام، لن توصل لا البارود ولا النار.
0: يعني سفير أمريكا في إسرائيل هو مستوطن عمليا، ويمين متطرف أدان بشدة وصمت في العالم العربي وصمت في الإدارة الأمريكية. يعني خلوا السفير فقط يعني اللي يدين هذا العمل، لأنه مجوز عايش هون وشاف المناظر وشاف الطبيعة. برأيك هذه القضية تنتهي هنا عند هذا الحال، حال إفراج عن النشطاء وخلاص عمليا؟
1: للأسف الموضوع الإعلامي هو موضوع يعني لحظة، ولكن بنفس الوقت كل هذه الصور ستبقى في ذاكرة الناس، وستبقى كما قلت لك لدى أشخاص سيعملون على نوع من رفع هذه القضية أمام المحاكم الدولية باتجاه أشخاص، لأنه لا يمكن أن تكون ضد إسرائيل. للأسف أعيد وأكرر، للأسف وفق القانون الدولي والمحاكم الجنائية لا تستطيع أن تحاكم دول،
0: وإنما أفراد. نعم.

0: أنا شاكر لك على هذه المحادثة دكتور طارق وبي. شكرا لك عزيزي، تحياتي.
1: أهلا نبيل.
0: أهلا. إلى اللقاء. الباحث في العلاقات الدولية حدثنا من باريس. حوالي 22 دقيقة بعد الساعة 8 يعني أمامنا فاصل آخر من الإعلانات ثم نعود ونواصل.
2: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الفطر السعيد حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد فطر سعيد.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شيتا ال 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: عيد الأضحى قرب، وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلو جرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلو جرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلو جرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
8: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل 90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29 شيكل 90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام الواحد ب 59 شيكل 90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل 90، سوداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
8: عود ونتابع. وكنا قد ذكرنا من خلال الساعة الأولى في العناوين عن حوادث الطرق وعن حوادث القتل، وتأتينا الآن كمان خبرية غير سارة، مقتل رجل وإصابة آخر بجراح وصفت بأنها خطيرة، تعرض لإطلاق نار في مدينة اللد هذا الصباح. إذن رجل في الأربعينات من عمره وآخر في الخمسينات أيضا تعرض لحادث إطلاق نار أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر بجراح وصفت بأنها خطيرة. يعني هنالك مسيرة راح تكون سيارات بنظموها عمليا عائلات القتلى الذين قضوا في حوادث الجريمة. نحن إلى موضوع آخر يقودنا إلى عضو الكنيسة الدكتور سمير بن سعيد الذي قدم مقترح ومشروع قانون هو أطلق عليه اسم قانون مايغولان، عن حيث هذا القانون اللي يعني بفرض قيود صارمة على إمكانية قيام أي وزير بتحويل ميزانيات مخصصة للمجتمع العربي. دكتور يسعد صباحك.
9: يسعد صباحك أخي العزيز، أنت وجميع المستمعين والمستمعات.
8: يعني شو المقصود من ستي مايغولان عمليا هذا المشروع؟
9: كلكم تذكرون أنه في الشهور الأخيرة أن هذه الحكومة الحالية، حكومة نتنياهو بن غفير وسموتريتش، تطرفت وتغولت في مسألة اقتصاص ميزانيات تم إقرارها سابقا لحكومات سابقة مثل حكومة بنت التي سبقتها.
8: صحيح.
9: وقامت بتحويل هذه الميزانيات من أهدافها التي كانت معدة مسبقا، طبعا أغلبها
8: المجتمع العربي، المجتمع العربي كانت.
9: نعم.
8: وحولتها لوين؟
9: وحولتها إلى الحكومة الحالية وإلى إلى الزاوية اليهودية، إلى الجالية اليهودية، إلى أصحاب آخر، إلى إلى إلى أماكن أخرى داخل هذه الحكومة، منها
8: الحلقة
9: تمويل المشاريع تخص. نعم. الشارع اليهودي.
8: طب السؤال، هذا قانوني يا أخي، يا أخي قانوني هذا مش في قرار حكومي أنه هي تحول لصالح المجتمع العربي؟ يعني كيف ممكن
9: واحد تمام. تمام، هذا لم يكن، هذا لم يكن قرار أو لم يكن قانونا في الكنيسة السابقة، هذا كان عبارة عن
8: قرار حكومي،
9: قوانين، قرارات حكومية. طيب. الآن ما أنا أقصده في هذا القانون الذي أريد أن أسنه الآن، آمل أن يسعفني الوقت في هذه الدورة الحالية، أن كل قرار حكومي يتخذ في لحظة معينة في جلسة للحكومة، في حال أن كان القرار متعلقا بميزانية، يجب أن يحترم هذا القرار وأن يأخذ صفة القانون أن يتم تحصينه. يعني ما قصدته بالضبط أنه بن غفير في هذا العام أخذ حوالي 3 مليار، ما يقولان أكثر من ذلك. فلذلك أنا ما أريد

0: أريد أن يصل وأن أريد تشريعه في هذا القانون باتفاق إن شاء الله واسع مع الجميع، أن كل قرار حكومي لحكومة سابقة لا يجب أن يلغى من أجل أن يتم تهميش، بالضبط من أجل أن يتم تهميش الفئة التي تم تمرير مقترح أو عفوا أو القرار الحكومي لها.
1: موضوع آخر من هذا الموضوع لموضوع آخر بإذنك دكتور سمير، يعني أنت أبرقت كمان لي رسالة عاجلة كانت رئيس جامعة بن غوريون وإلى عميد الجامعة، هناك بطالبهم تدخلوا فورا لإلغاء شرط اللي هو يعني أنت تعتبره شرط القبول مميز ومميز وعنصري نوعا ما ومش صادق ومش عادل بخصوص الطلاب اللي يتعلموا بفرع الهندسة هندسة البناء. عن إيش بنحكي إحنا هناك؟
0: يتحدثون عن شروط أو عن شرط تعجيزي واحد منهم اليعيل لقبول
1: امتحان اللغة العبرية
0: امتحان اللغة العبرية. معنى كلامهم أنهم لا يريدون أن يقبلوا أبنائنا أيضا داخل هذه المشاريع وداخل هذه الجامعات. الأمر طبعا بيزيد الأمر صعوبة من جهة أخرى، يحاولون إلغاء الاعتراف ببعض هذه التخصصات في الخارج. بتشوف كيف ما حدث في التعليم في الضفة الغربية، يضيقون علينا الخناق في جورجيا، التعليم الطب متوقف لسنتين من الآن فصاعدا، المنفس الوحيد الذي بقي لنا الأردن. حتى في الأردن حينما نعود نواجه أن الطالب بده يثبت جدارته أيضا في امتحان الدولة وأيضا في استصدار شهاداته ومعادلتها. فالأمر يعني ليس بالسهل، يعني وكأنه الإنسان وكأنه الطالب العربي
1: هذا الشرط يعني دكتور هذا الشرط جديد يعني دخل على وين انت كان بداية العام الدراسي ولا اسم جديد يعني ولا راح
0: لا لا الآن لا الآن أخي نبيل الآن أخي نبيل وفي في تردد في هذا الموضوع، في لغط في هذا الموضوع، فلذلك احنا بدنا نحاول مباشرة من خلال هذه الرسالة انه لا تصعبوا علينا الشروط بزيادة، لا تزيدوا الشروط ولا تحددوا شروط إضافية، لا يجب أيضا إنه الطالب العربي يكون في عنده سهولة في القبول. ليه طلابنا احنا يعني امبارح في لجنة الكنيسة في لجنة العلوم والتكنولوجيا أول البارحة كان هناك معطى جيد جدا للشارع العربي. نسبة الطلاب العرب اللي بيدرسوا اللقب الأول في الجامعات الإسرائيلية والكليات والمعاهد الإسرائيلية 22.7%. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه نسبتهم أكثر من نسبة السكان. طب وين الباقي؟ لا بدأ فرجيك وين مدى تميز طلبتنا العرب. في عندنا حوالي 10% بيدرسوا في الجامعات في الخارج بيدرسوا اللقب الأول. يعني نتكلم عن 35 من بين 32 ل35%. لو كانت الشروط ميسرة رغم كل صعوبة الشروط
1: صحيح. لا والله صحيح ما أنا معك بهذا الموضوع. على كل تلقيت إجابة من ولا الرسالة كانت يعني من مدة قصيرة فقط كان في إجابة أم أنت ذكرت في تردد هناك ممكن يلغوه يعني هذا القرار مش أكيد يعني؟
0: نعم أنا أيضا رح أطرح هذا الموضوع في لجنة التربية والتعليم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى ورح نشوف شو النتائج. رح أتابع الموضوع بشكل كامل
1: ونحن سنتابع لأنه في غاية الأهمية بهم مجتمعنا بهم طلابنا. دكتور أنا أشكرك على الحديث وبتأمل لك النجاح إن شاء الله. شكرا دكتور،
0: بارك الله فيك.
1: إلى اللقاء. دكتور سمير بن سعيد من النائب عن العربية للتغيير. فاصل إعلاني ثم نعود لنواصل.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد
1: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
2: وبأحلى شروي زبطنا
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9 شيكل 90 لبنة نوفا 750 جرام ب14 شيكل 90 مارجارينا أو محماة بلو باند 200 جرام ب3 ب12 شيكل 90 ولبنة الهنا 800 جرام ب8 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة عيد مبارك
4: بدون مقدمات برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90 بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90 غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90 محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق
1: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
2: وبأحلى شروي زبطنا
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9 شيكل 90 لبنة نوفا 750 جرام ب14 شيكل 90 مارجارينا أو محماة بلو باند 200 جرام ب3 ب12 شيكل 90 ولبنة الهنا 800 جرام ب8 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
5: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة سيتي مول كفر مندا أضحى مبارك
6: لكل واحد بده يبني بيت حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه بلانكس بيعطيك الحل المثالي تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX بلانكس المستقبل بين يديك
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك مع صالح ذباح
8: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: عودة للمتابعة، وقبل أن نكون في موضوعنا التالي الذي يقودنا إلى ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية وتحديدا في منطقة الخليل، الحديث الآن عن هبوط طائرتين من طائرة شركة الطيران التركية تركيش إيرويز بعد أن انقطعت عن الهبوط والإقلاع والدخول الأجواء الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر. الآن تأتينا أخبار عن هبوط طائرتين في مطار رامون في الجنوب في النقب، كما يبدو لنقل نشطاء من أسطول الصمود الذين احتجزوا من قبل السلطات الإسرائيلية. إذن نحن عن تصرفات المستوطنين الذين أحرقوا منازل ومركبات لفلسطينيين في حلحول شمال الخليل، طبعا عدا عن الممارسات التي طالت أيضا الفلاحين والمزارعين والقرى المحيطة بمحافظة في محافظة رام الله محافظة نابلس. الأخ محمد ملحم من حلحول ينضم إلي الآن. أخ محمد، يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك صديقي، ويسعد صباح جميع المستمعين.
2: هذا اللي بنحكيه كان مبارح صباحا، يعني هاجموا على منازل ممتلكات ومركبات وأضربوا النار فيها. كان في أسباب دوافع ولا كالعادي يعني بدون أي سبب؟ ما في سبب
3: يعني صديقي، كالعادة يعني قطعان المستوطنين لا يحتاجون لأي سبب ولا يحتاجون لأي ذريعة للهجوم على منازل وممتلكات المواطنين، ليس فقط في حلحول وإنما في جميع مناطق الضفة الغربية. هذا كله يأتي تحت حماية من قبل قوات الاحتلال التي تقوم بتأمين الحماية للمستوطنين وإخراجهم طبعا لعدم تعرضهم لاعتداء من قبل السكان الفلسطينيين. بالأمس صديقي يعني فجر الأربعاء هاجم المستوطنون منازل وممتلكات ومركبات فلسطينيين في منطقة حلحول شمال الخليل وأضرموا فيها النيران، كذلك خطوا شعارات عنصرية تدعو المواطنين لإخلاء المدينة في مدينة حلحول كما ذكرنا.
2: منشور من الجيش ولا المستوطنين؟ من مين؟
3: لا هو يعني

0: الفدية.
1: كمان يعني فهمنا انه كمان تم اعتداء على مواطن مع طفله، يعني اعتدوا عليه بالضرب المبرح لطفل عمره 13 سنة اللي صابوا حالة من الهوس والخوف والذعر كما فهمنا ايضا في منطقة الخليل، في منطقتكم حلحول.
0: نعم بالفعل، يعني هذه الحادثة كانت في منطقة الخليل، قاموا بالاعتداء على طفل 13 عاما ما أصابه طبعا نتيجة هذا الاعتداء، حالة من الخوف، حالة من الارتباك، حالة من الهوس. كذلك المستوطنون يعني يقومون بشبه الليلة طبعا شبه يوميا في كل ليلة بالاعتداء على الأراضي الزراعية، بقطف ثمار العنب، بقطف ثمار الورق الدوار. يعني كما تعلم الآن نحن مقبلون
1: صحيح.
0: على
1: الموسم مضبوط صحيح
0: مدينة حلحول، وحلحول تشتهر في هذا الموسم بموسم العنب، وهناك طبعا العديد من المهرجانات التي تقام في مدينة حلحول باسم مهرجان العنب. المستوطنون قاموا بالاعتداء على العديد من المحاصيل، على العديد من ورق العنب، طبعا هي أكلة لذيذة جدا تشتهر طبعا في المناطق الفلسطينية. قاموا بقطع جميع هذه الثمار والعديد من الدوالي والعديد من ثمار العنب.
1: هذا جديد، هذا التصرف جديد يعني، كان عادة عن قلع أشجار الزيتون الآن أجعل كروم الدوالي، يعني فاهم كروم العنب
0: بالفعل، يعني بالفعل يعني هذا كما ذكر يعني هو على بداية الموسم،
1: وهذا مصدر رزق لكثير من الفلاحين. احنا بنعرف يعني بالموضوع هذا انه مصدر رزق كمان بهذا الموسم.
0: اكيد طبعا، يعني هو كما ذكرنا يعني هو يعتبر مصدر وباب رزق للعديد من السكان في مدينة حلحول، والتي تعتبر من المناطق الزراعية وتعتمد على الزراعة.
1: نعم.
0: في طبعا في قوت أبنائها. كذلك يعني يقومون بمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة ظهر البو، في منطقة واد قبون، في منطقة المرجمة، وفي العديد من المناطق في تلك المدينة.
1: مؤسف جدا يعني هذا المشهد اللي وصفتنا إياه كثير مقزز ويعني مقلق جدا. أخي محمد ملحم حدثتنا من حلحول مباشرة، أنا أشكرك عزيزي، نهارك سعيد، شكرا لك.
0: نهارك سعيد، شكرا لك، شكرا لكافة المتابعين.
1: سلامات عزيزي، إلى اللقاء. في حلحول طبعا، والآن يعني المشكلة سكان الخان الأحمر هناك إلى الشرق من بلدة معلي أدوميم شرق القدس، طبعا هنا قدموا اعتراض على مخطط يقولون أنه يهدف إلى النقل نقلهم قسرا لتجمعات بدوية، من هذه التجمعات بدوية إلى بيئة حضرية، وهم يرفضون ذلك. يعني بن سموتريتش آسف كان غاضب قبل 3 أيام بعد ما صدرت بحقه مذكرة من قبل محكمة الجنايات الدولية اعتقاله عمليا، رد عليها أما أضع على أمر إخلاء المواطنين هناك، وهي مشكلة عمليا يعني مشكلة كبيرة. في مخطط هناك يمتد على 170 دنم من أجل إقامة أكثر من 480 وحدة سكنية للتجمعات البدوية في حي حضري، لكن هناك السكان يرفضون ذلك.

كان لابد أن أتحدث إلى أحد المسؤولين من جمعية بيمكم بخصوص قضية سكان الخان، خان الأحمر، وسكان عرب الجهلين إلى الشرق من مدينة القدس، تحديدا إلى الشرق من مدينة مدعين في طريق إلى أريحة. الرياضة، يعني ربما أيضا زاوية اقتصادية بالرياضة، نذكر بما كان يوم أمس نهائي اليوروليج في كرة القدم، ولقب آخر للإنجليز، فرايبورغ الألماني وصل النهائي في ملعب باشكتاش في إسطنبول، لاقى هناك فريق أستون فيلا الإنجليزي الذي فاز على فرايبورغ بثلاثية نظيفة. إذن هو حائز على كأس الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أنه يحق الآن لإنجلترا بالموسم القادم في دور الأبطال. هي عندها 5 فرق الآن، يسمح لها 6 عمليا، بما أنه أستون فيلا هو من المجموعة 4 الأوائل والخمسة

الأوائل. إذن صاحب المرتبة السادسة في الدوري الإنجليزي سيدخل إلى مسابقة الشامبيونز ليج، هذا إنجاز لكرة القدم الإنجليزية. ونذكر أيضا إذا فاز أرسنال أيضا، يعني فريق بورنموث انتبهوا راح يشارك لأول مرة بتاريخه، هيك المفروض يشارك ببطولة الأندية الأوروبية. إذا فاز أرسنال بالكأس أوروبا كفائز بالكأس بيشارك هو وفائز بالبطولة بالدوري الإنجليزي وواحد من أصحاب المراتب الخمس الأولى، قد يسمح أيضا سيسمح لفريق صاحب المرتبة السابعة برايتون، فوروا أربعة سبع فرق إنجليزية تكون في دوري الأبطال الأوروبية القادم الموسم القادم. الموسم القادم يعني يبدأ بشهر أيلول.

0: الأخبار السارة ومن أخبار عاطلة كسيئة جدا، يعني قضية فصل حوالي 8000 موظف، انتبهوا 8000 موظف مش من بلد واحد طبعا، من عدة بلاد لشركة واحدة تقريبا، وهم شركة أبل وميتا. ميتا 8000 موظف سيتم فصلهم من أعمالهم، إضافة أن هذول بنضافوا لحوالي 21000 موظف بالهاي تك، ما يسمى الهاي تكنولوجي، عمليا تم إقالتهم وفصلهم من العمل بسبب التقليصات كما يبدو. وهذا المجال وهذا السوق يبدو يتراجع بعد ما كان قبل كذا سنوات هو يعني رقم واحد والفرصة الأكبر، والشباب تعلموا تكنولوجيا حاسوب وما إلى ذلك. طبعا نذكر بأنه شركة أوبل أبل الأمريكية، هناك مسؤول من عندنا من حوالينا من حيفا جونس روجي، شركة أبل هي أكبر التغيرات بعدما دخل عمليا إلى منصبه كنائب هناك كبير جدا مسؤول في هذه الشركة. إذن فصل حوالي 8000 عامل. نعود إلى العنف والجريمة. إذن يعني حتى الآن ما هو مؤكد مقتل علي سليمان الشمالي وإصابة آخر بجرح خطيرة بعد أن تعرضا لإطلاق نار هذا الصباح على الصبح في مدينة اللد. نذكر بأنه أيضا آخر شاب آخر من مدينة اللد وعثر على جثته يوم أمس. لم يتبقى لنا إلا 3-4 دقائق من الوقت، ولكن ينضم لي الآن الزميل مجد كرامي. سعد صباحك مجد.
1: صباح الخير أبو فارس.
0: صباح الخير. يعني نعم مجد، لو عندك شاب اليوم خريج يعني صف 12 من ننصح ويتعلم هاي تك، وبعد ما اللي سمعنا عن فصل آلاف العمال بهذا الفرع.
1: شوف النصيحة رح نعطيها ل منفع نسميه اليوم الأسطورة ابن البلاد جونس روجي، بعد فعلا. فترة من ما صار رقم 2 بأكبر شركة عالمية شركة أبل، عم بعيد هيكلة قسم الأجهزة في أبل. يعني كل شخص اليوم عم بيستعمل الآيفون الايباد او الماك بوك عم بيستعمل جزء من اعمال جونس روجي اللي هو تخرج من التخنيون في حيفا، تعلم في حيفا، من بعدها السماء فتحت له وصار باكبر مناصب بالعالم. يعني هو واحد من ابرز الشخصيات بوادي السيليكون بعالم التكنولوجيا. واليوم بدا اعاده هيكله واسعه لقسم تطوير الاجهزه بابل، وتركيزه على مركز التطوير الاسرائيلي اللي راح ينتقل تحت اشراف جديد مباشره من المقر الرئيسي في وادي السيليكون. يعني للتذكير بس، قبل اسابيع ابل اعلنت عن اكبر تغيير في قيادتها من 15 سنه. تيم كوك راح يترك المنصب التنفيذي، وجون تيرنوس بأخذ المنصب، وجونس روجي روكي لنائب رئيس الأجهزة والرجل رقم 2 فعليا بأبل. سروجي يعني صار مسؤول عن هندسة أجهزة أبل ومجال هندسة الرقائق، يعني قلب أبل التقني كله تحت إيدين جونس روجي العربي ابن حيفا. أبو فارس يعني هيك لضيق الوقت بدي أخذك على أكبر في عالم التكنولوجيا أيضا وفي عالم الهاي تك.
0: معنا دقيقة.
1: بس تخيل الصورة، تنام بالليل وانت بتعرف انه مصيرك المهني راح يحسم لما تفتح عينيك بالصباح. هذا بالضبط شو عاشوا آلاف الموظفين في أضخم شركات الهاي تك في العالم، شركة ميتا. هذا الأسبوع عملاقة الشبكات الاجتماعية أعلنت عن فصل 8000 موظف امبارح حول العالم في بريد إلكتروني وصلهن صباحا. نعم
0: كارثي. أسباب، بندخل أسباب يعني إيش، تقليص ولا إيش يعني إيش بجملتين؟
1: يعني الفصل الحالي بيحكي عن نعم في 2022 ميتا فصلت 11000 موظف.
0: صحيح.
1: هاي المرة كان الفصل شوي نهجه أقصى. يعني واضح السبب الرئيسي هو إنه التركيز عم بنتقل من الموظف إلى الآلة.
0: إلى الآلة.

0: الذكاء الاصطناعي. مجد أنا أشكرك عزيزي، نهارك سعيد، شكرا لك، شكرا، تحياتي،
1: صباح الخير،
0: إلى اللقاء، سلامات. بهذا نأتي إلى ختام هذه الجولة من برنامج أول خبر. الشكر موصول للزملاء إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، زميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، زهرة سعيد من قسم الأخبار، كنت أنا معكم نبيل سلامة، أشكركم على المتابعة، أرجو لكم يوما سعيدا، على أمل أن نلتقي دائما على خير وعلى محبة ومودة. بعد أخبار التاسعة زميل مصطفى شلاطة في يوم جديد، إلى اللقاء.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90. رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90. سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90. تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
4: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90. غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: الله هالريحة. كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
1: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب79 شيكل و90. أضلع خروف طازج 1 كيلو ب109 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب49 شيكل و90. سمت عجل طازج 1 كيلو ب89 شيكل و90. أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب119 شيكل و90. فيلي عجل طازج 1 كيلو ب129 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: من مجموعة المشهداوي.
4: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
10: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
9: في مكيف في تورنادو انفرتر.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10.90 شيكل، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد

0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: خذ أحلى شروي زبطنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90، بوضة لكريميريا ناسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل و90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قتل علي الشمالي في 40 من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة اللد، كما أصيب رجل آخر يبلغ نحو 50 عاما بجراح خطيرة. وقد نقلت طواقم نجمة داود الحمراء المصابة إلى مستشفى أساف هاروفي لتلقي العلاج. وقالت الشرطة إن خلفية الحادث جنائية، وعلى ما يبدو جاءت على خلفية ثأر ضمن نزاع دموي متواصل كما جاء في بيانها. وإلى الملف الإيراني، أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس مكالمة هاتفية وصفت بأنها متوترة وصعبة، تمحورت حول الملف الإيراني والجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران. وبحسب تقارير أمريكية، فقد اعتبر نتنياهو أن سياسة الانتظار التي يعتمدها ترامب خطأ وتخدم الإيرانيين، فيما شدد الرئيس الأمريكي على أنه يفضل منح المسار الدبلوماسي مزيدا من الوقت من أجل إنقاذ الأرواح. وفي السياق، فدى موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن ترامب ونتنياهو بحثا خلال المكالمة جهودا جديدة للتوصل إلى اتفاق، كما نقل الموقع عن أحد المصادر أن نتنياهو كان في حالة غضب عقب

0: انتهاء الاتصال. ووفقاً لشبكة CNN، فقد أوضح نتنياهو لترامب أنه ينبغي المضي قدماً وفق الخطط الموضوعة، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن نتنياهو كرر مواقفه ذاتها خلال اتصال سابق بينهما يوم الأحد، مؤكداً أن إسرائيل تشكك في إمكانية التزام إيران بأي اتفاق لتفكيك برنامجها النووي أو وقف هجماتها على دول المنطقة. إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تسلمت المقترح الأمريكي الجديد وتقوم بدراسته. في الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي السماح بنشر تفاصيل إصابة 7 من جنوده في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، أصيبت مجندة تعمل موثقة عمليات قتالية بجراح خطيرة إلى جانب ضابط وجنديين أصيبوا بجراح متوسطة جراء انفجار سيارة مفخخة في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن ضابطا وجنديين آخرين أصيبوا بجراح طفيفة في الحادث، وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدوره، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف بصليات صاروخية. إلى ذلك، أفادت تقارير لبنانية بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات متفرقة على عدد من بلدات الجنوب أثناء وبعد منتصف الليل.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون طقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدلات المعتادة لهذا الموسم. ومن المتوقع هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، فيما تنشط الرياح في المناطق الجبلية وعلى طول الساحل والسهل الداخلي. في القدس 20، الجليل الأعلى 19، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 23، في النقب 24، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي في برنامج يوم جديد رفقة الزميل مصطفى شلعطة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: طاب يومكم وسعدتم أوقاتا. إذاعة الشمس عدد رابع يوم جديد. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى إلك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: سلامتك أولا. صوتك نص مريض.
1: نص مريض صحيح.
0: نص مريض. بعدنا بنفس التوقعات والتخمينات، هل سنعود إلى الحرب أو لن نعود إلى الحرب؟ التخمينات على حالها، وكل يوم تصريحات مغايرة وجمل مختلفة، نبيت على شيء ونصحى على شيء آخر.
1: لكن بالتأكيد أحدهم غاضب جدا ويريد استئناف الحرب، لكن رجل
0: وأحدهم متخبط جدا وربما لا يعرف بالضرورة ما يريد.
1: هذا صحيح، لكن المؤكد بأنه بالفعل من يدفع بهذا الاتجاه اتجاه استئناف الحرب منذ اليوم الأول أصلا من إعلان وقف إطلاق النار هو الجانب الإسرائيلي. ترامب يقول أنه يريد أن يمنح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة بحسب الكثير من التقارير الأمريكية لكبرى وسائل الإعلام CNN وستريت جورنال وغيرها. كانت هناك محادثة متوترة جدا بين ترامب

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
2: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب74 شيكل و90 للكيلو. يا بلاش ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: العيد يلا أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط عيد أضحى سعيد من مجمعات 7 في 7 مفاجآت عنا
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق الـ 499 شيكل بالعيد اركن علينا خاضع

0: شروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: اهلا وسهلا مرحبا
2: في تمنا اصل الكهرباء.
3: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة اضاءة فاخرة بيتك نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين. حملة تخفيضات على جميع اجسام الاضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنا نبع الكهرباء،
2: تمنا اصل الكهرباء.
3: تمنا، اناقة الضوء تبدأ من هنا.

0: إذن من الاحتجاجات والمقاومة أو المعارضة المدنية، وكنا زهرة مع أيلا ميتجر والدعوة لمسيرة ولقافلة سيارات احتجاجية ضد ما يحدث في المجتمع العربي من عنف ومن جريمة متزايدة. نحن سنعود إلى هذا الأمر، ولكن نتحول إقليميا إلى ما يحدث والتأرجح ما بين نعم ولا، ما بين حرب واتفاق. ونقول بروفيسور أيمن يوسف صباح الخير.
1: صباح الخير،
2: تحياتي لكم، أهلا وسهلا.
0: ونحن لا نكف عن التخمين وعن التوقع وعن التساؤل إلى أين نسير.
2: والله يعني الصورة الضبابية فيها الكثير من الغموض الاستراتيجي، لكن أنا بعتقد المؤشرات تشير إنه الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في عملية المفاوضات أكثر من الإيرانيين، وهذا كله مرتبط بعوامل داخلية وضغوط
1: أكثر من الإيرانيين.
2: أكثر نعم، أنا أعتقد أكثر في هذه المرحلة، يعني بدأت يعني الرغبة الأمريكية واضحة وحثيثة، لكن ميزة نموذج التفاوض الأمريكي إنهم يفاوضوا تحت النار، يفاوضوا تحت التهديد، يحاولوا إنهم يفاوضوا وبيدهم يعني مجموعة من الأنياب مثل الحصار وفرض العقوبات والتهديد بالرجوع إلى القوة العسكرية. تعرفي إيران تشعر بهذه يعني بهذه الحاجة الأمريكية، لذلك واضح جدا إنه النموذج الأمريكي في المفاوضات بدأ يميل إلى تسويات، بينما الإيرانيين يظهروا ربما لغة أكثر تشددا في هذه المرحلة.
0: كيف تفهم هذا الأمر بروفيسور إيمان يوسف؟
2: أنا بفهمه من عدة سياقات. السياق الأول إنه الإيرانيين يدركوا إنه أمريكا لن تستطيع أن تحارب إلى فترة طويلة. كل الحروب الأمريكية كانت حروب خاطئة، وحتى تجربة أمريكا في أفغانستان والعراق وفيتنام حرب طويلة، أمريكا خرجت في نهاية المطاف وانهزمت. الإيرانيين أيضا عندهم القدرة إنهم يتأقلموا، بدأوا يفتحوا خط للتجارة عبر بحر قزوين مع الروس ومع الصينيين، يضاف طبعا إلى ضغوط الكونغرس والرأي العام وتنظيم كأس العالم. ترامب ضرب موسم السياحة كامل هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه أمريكا هي دولة منظمة لكأس العالم 2026.
1: نعم. أستاذ أيمن، هل اتضحت بعض النقاط في المقترح الأمريكي الجديد؟ طهران أكدت أنها تسلمت هذا المقترح، لكن لا يوجد حديث كثير عن يعني جوهر المقترح.
2: أنا بعتقد في هذه المرحلة الأمريكان بدأوا يميلوا إلى شيء مرحلي، بمعنى خلينا نفتح مضيق هرمز مقابل ربما إنهاء الحرب لمدة شهر، وهو ما يسمى بالإطار العام يعني جنرال فريمور، والقضية المرتبطة بالمفاعلات النووية والقدرات النووية يمكن تأجيلها إلى المستقبل. وهذا فيه فلسفة واضحة، كما قلت يعني تنظيم كأس العالم. تعرف السعوديين مارسوا ضغط لأنه حاليا موسم الحج، يعني ملايين الحجاج أجوا على السعودية، وبالتالي ضغط الخليج والضغط الداخل الأمريكي وكل هذه العوامل أنا برأيي أقنعت الأمريكان أنهم يروحوا إلى تسوية مرحلية أو إلى إطار عام لمدة شهر على أن يتم استكمال المفاوضات.
1: هو تأجيل أكثر من أنه يعني العدول عن فكرة إعادة استخدام القوة.
0: ولكن بروفيسور أيمن يوسف، إيران تراهن ربما على أن الولايات المتحدة لا تريد حربا طويلة، وتقول وربما تراهن على قدرتها أن تتحمل ضربة هنا وضربة هناك حتى لو كانت ضربة عنيفة، تقول أن أكثر من اللي صار شو ممكن يصير.
2: أنا بعتقد في محور آخر ربما في التحليل يبدو أن وجهة النظر الأمريكية بدأت تتميل إلى حلفاء أمريكا الآخرين، خاصة الدول العربية السعودية وباكستان وتركيا
0: التي تمارس ضغط كبير، ودول الخليج.
2: نعم.
0: تمارس ضغط كبير.
2: نعم، على عكس الحليف الآخر إسرائيل. تعرف إسرائيل ونتنياهو تمارس ضغوط

0: على الأمريكان من أجل العودة مرة أخرى إلى المعركة. وبالتالي نعم. ترامب بدأ يميل في هذه المرحلة إلى الحلفاء العرب والحلفاء المسلمين، ويبدو أنه بدأ يهمل ربما كل الإشارات التي تأتي من إسرائيل عسكريا واستخباريا، وهذا تطور هام. يعني هذا ممكن أن نبنى عليه ربما جلسات حوار ونقاش استراتيجي مطولة.
1: إلى أي مدى ضرب منشآت النفط بالخليج والتي تهدد بها إيران تشكل عامل مهم؟
0: هو عامل أكيد مهم، وهو عامل يعني سيقود إنه دول الخليج ستفقد الثقة تماما بالحليف الأمريكي وبالوسيط
2: الحماية الأمريكية
0: وبالحماية الأمريكية، ويمكن أن تستبدلها مستقبلا بنمط من الحماية الباكستانية أو التركية أو حتى التنسيق مع الصينيين ومع الروس. وبالتالي كأن إدارة ترامب الجمهورية ضربت أمريكا في الداخل وفي الخارج. الإدارة هي راحة على انتخابات، الواقع الأمريكي صعب جدا، حتى في أعضاء في الحزب الجمهوري داخل الكونغرس بدأوا يرسل رسالة يقولوا للرئيس لا تذهب إلى الحرب مجددا إلا إذا أخذ التفويض من الكونغرس. وبالتالي كل هذه العوامل أنا برأيي ضاغط على الرئيس ترامب، وهذا بنعكس على خطاباته المأزومة والهش. كل ساعة في عنا خطاب، كل ساعة في عنا خطاب، وفي عنا كلمات صحيح. تهديد ووعيد والعود، وبالتالي خلق شخصية مأزومة على رأس حرم قيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
2: وبالحديث عن يعني العودة لضرب المنشآت الأمريكية في والقواعد الأمريكية في دول الخليج، إيران قبل أيام قالت بأنه هناك أهداف ستكون مشروعة هذه المرة ولم نستهدفها في المرات السابقة. إذن هذا بالفعل يعني قد يشكل ضغط خليجي أكبر على الإدارة الأمريكية.
0: أنا بميل لفرضية إيران لا تستطيع أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية عسكرية، وأمريكا لا تخاف من القدرات العسكرية ولا تخاف على قواعدها وجنودها وسفنها. الخوف الكبير هو استمرار حالة إغلاق مضيق هرمز، وهذه يعني الثقة، يعني غياب الثقة التي أصبحت اليوم ما بين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية نفسها، الواقع الاقتصادي، الضغط الداخلي، الضغط الخارجي، أكثر منها اعتبارات يعني عسكرية. لا تستطيع إيران أن تحدث كثيرا على أرض المعركة إن نشرت مرة أخرى مع التقنيات الموجودة عند الإسرائيليين والأمريكان، لكن إيران تستغل بعض نقاط الضعف في الداخل الأمريكي، سيطرتها على مضيق هرمز، قدرتها على الصبر والتحمل، وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في الحروب في دول أخرى
2: وضرب المصالح القريبة منها.
0: نعم أكيد أكيد، وبالتالي مصالح الحلفاء كلها راح يعني تتضرر بشكل كبير. لذلك أنا بميل إلى فرضية أنه الإيرانيين يعتمدوا على هذه النقاط أكثر من قدراتهم العسكرية نعم. أو الاستخبارية.
1: مضيق هرمز هو السلاح الاستراتيجي، يعني باعتبار أنه لا يمكن لأحد أن يفتح بالقوة، يكفي عدة ألغام يتم وضعها في مضائق هرمز وانتهت.
0: تعرف يعني هذه شركات تأمين وهذه ناقلات كلها مأمنة في شركات تأمين كبرى، حتى إذا أنت أصدرت يعني صوت رصاصة في السماء بخافوا بشكل كبير. وبالتالي نعم مضيق هرمز هو نقطة القوة الإيرانية الجيوسياسية اللي ربطت ما بين الجغرافيا والسياسي والاقتصاد، يستغلوها يعني بشكل كبير، وبالتالي ضربة كبيرة يعني لاقتصاديات الدول، ضربة كبيرة للأسهم وللشركات الأمريكية المستثمرة في هذا المجال. وبالتالي هذه أكبر نقطة وأكبر نقطة قوة استراتيجية تستغلها أمريكا في هذه المرحلة.
2: وبالتوازي بروفيسور أيمن، لا يبدو أن الحصار البحري على إيران يعني له يعني تأثير هائل كما روج له ترامب.
0: أنا بميل إلى فرضية تأتي احتواء العراق وتدمير العراق قبل إيران أخذ تقريبا 12 عام. بدأ الأمريكان يقتنعوا أنه عملية التعامل مع الملف النووي الإيراني لا تقل عن هذه الفترة الزمنية، وبالتالي بدأ الأمريكان يميلوا إلى فرضية الاحتواء على فترة طويلة أو هدنة يعني ربما ممتدة لفترات لأسابيع وحتى إلى سنوات، وبالتالي التعامل مع إيران نفس المنطق التي يتعامل معها العراق في مرحلة ما.
2: أو البحث عن مخرج سياسي ويعني الترويج لشخصيات لطالما شيطنتها إسرائيل والولايات المتحدة.
0: نعم يعني طبعا احنا دائما بين رماد المعركة وأزيز الرصاص وصوت المدافع دائما نبحث عن المبادرة السياسية نعم. والمسار السياسي، وتأتي كل حلوب العالم انتهت من خلال مسار سياسي في الحرب العالمية الأولى والثانية. وبالتالي نعم العودة إلى المفاوضات هي العودة للبراغماتية الواقعية التي تنهي عادة الصراعات والخلافات في نهاية المطاف.
1: بجملة أخيرة بروفيسور أيمن يوسف، الصين التي الآن سترأس مجلس الأمن أين دورها؟

0: طلع أنا برأيي الصينيين بدأوا يتأقلموا مع الحرب. الصينيين عندهم دبلوماسية اقتصادية ربما هادئة جدا. في هناك ملفات كثيرة متشابكة مع الأمريكان، لكن قضية البترول والغاز أنا برأيي حلوها من خلال الاعتماد على البترول الروسي. هم يرغبوا أنه ربما أمريكا تتورط أكثر في هذا الصراع، لكن إذا ما صارش هناك حلول هم يبحثوا عادة عن بدائل بحيث أنه التنمية الاقتصادية في العمق الصيني لا تتأثر سلبا في هذه الأزمة.
1: نحن نشكرك بروفيسور إيمان يوسف على هذه
2: جزيلا.
1: القراءة وهذا التوصيف، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا لك. إذن يا زهرة، نحن لا نزال في مرحلة التخمينات. نتنياهو يقول الانتظار هو خطأ، وطبعا يدفع من أجل العودة لمسار الحرب وللمسار العسكري. ترامب يقول يعطي مساحة للمفاوضات. واضح ترامب لا يريد أن يحارب. يعني في نهاية المطاف كلما اقتربنا من موعد المونديال هو يؤذي نفسه.
2: موعد المونديال، ضرب السياحة في الولايات المتحدة، وأيضا اقتراب الانتخابات الداخلية في حزب
1: في الولايات المتحدة بشكل عام. الانتخابات التمهيدية للكونغرس. نخرج لفاصل ونعود لنتحول لشؤون أخرى في يوم جديد. لحظة.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
7: إيجا العيد وعيدناك.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص.

0: حملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد.

0: وعيدنا
1: وباحلى
0: شروي زبطنا
1: شروات
0: عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. حمله بتصير مره واحده على المشروبات الخفيفه. اسمعوا منيح، سداسيه كوكولا او كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسيه الكوكولا ب 19 شيكل و90 بس. سداسيه سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل و90، ومشروب ليموناده بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحمله. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
2: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33، أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر، أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: شروه عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه رز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90 زيت ذره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل و90 رز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحه ب 29 شيكل و90 وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحمله شروه العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
2: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور أضحى مبارك من سوبر فارم خاضع لشروط الحملة
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق الـ 499 شيكل بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك مع صالح ذباح
4: مهمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد وبمناسبة عيد الفطر السعيد حملة لا مثيل لها مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل مهمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول عرابي مقابل السوق البلدي الزرازير الشارع الرئيسي وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني حيدر على كيفك إلى كل ضيفك عيد فطر سعيد
3: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح بالعيد اركن علينا أضحى مبارك من صالح ذباح
5: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26 للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90 أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29 شيكل و 90 قهوة نخلي 1 كيلوغرام الواحد ب 59 شيكل و 90 سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل و 90 سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل و 90 فقط الحملة حتى 27.50 خاضع لشروط الحملة
7: من مجموعة المشهداوي
8: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية اتصلوا الآن نجمة 3287
9: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20% ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا
10: الشمس

0: قلناها من الزاوية التحليلية، ننتقل الآن إلى ملف آخر، موسم الحج إلى الصين لنقل ذلك، وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. للحديث أكثر حول ذلك ينضم إلينا الأستاذ محمود الأفندي وهو مختص بالشأن الروسي. صباح الخير
1: دكتور محمود، يعطيك العافية.
2: صباح النور سيدي الكريم وسيدي الكريمة وللأخوة المستمعين.
0: صباح الخير. إذن دكتور محمود، ما هي تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين؟ ما هي أبرز المخرجات لنقول ذلك؟
2: بغض النظر أن هذه الزيارة كانت مجدولة واقتصادية أكثر ما هي سياسية، وكان المفروض أن تكون في شهر آب عندما احتفالات الصين بنهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط الإمبراطورية اليابانية، ولكن تم تقديم هذه الزيارة إلى هذا الموعد، وتم الإعلان عنها، والمفاجئ أن تم إعلان عنها قبل يوم واحد من صحيح. بدايتها. يعني هذا ما يعكس ما يسمى، يجعلنا نحلل، أن من الواضح أن رئيس ترامب عندما أعلن زيارة للصين في شهر مارس كان المفروض أن الرئيس ترامب وضع في رأسه أنه سيسقط النظام الإيراني ويذهب إلى الصين لتركع أمامه وتصبح تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كما كان في بداية التسعينات. ولكن اللي حصل أن الرئيس ترامب لم ينجح في ذلك، أجل الزيارة شهرين ولم تنجح أيضا هذه العملية. لعله ينجح ولم ينجح، لذلك أتى بالزيارة عدة خطوات للوراء. يعني من المؤكد أن خلال الزيارة لم يناقش شيء غير الملف الإيراني صراحة، لأنه هو ملف هيمني. لذلك أنا في رأي رئيس ترامب بدأ يعني يتراجع عدة خطوات للوراء وبدأ يسمى يتقاسم الهيمنة. يعني لذلك تم إعطاء بعض الرسائل للرئيس الروسي، لأنه لا ننسى أن الصين وروسيا هم الحلفاء الأساسيين لإيران.
0: صحيح.
2: يعني أنا في رأي عند بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تشكل حلف لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في أربع دول: روسيا، الصين، كوريا الشمالية وإيران، وكلهم تعاونوا مع بعضهم في مواجهة أمريكا على الأراضي الأوكرانية ولا نفس الشيء على الأراضي الإيرانية. لذلك أنا في رأيي أن الرئيس بوتين كان هناك رسائل للرئيس بوتين تم على أساسها، أهم شيء تم على أساسها الإعلان عن يالطة جديدة، عن اجتماع ثلاثي من دون ما أحد يعرف، أن الرئيس الروسي قبل أن يأتي إلى اجتماع الإيبك في شهر نوفمبر في الصين، وكذلك الرئيس ترامب. يعني نحن أمام قمة ثلاثية في إيبك في شهر نوفمبر لما يسمى تقاسم النفوذ، ونعود
0: دكتور محمود.
1: نعم، يعني انقطع الصوت للحظات. أنت تقول عمليا هناك محاولة أو ستكون محاولة لترتيب وتقسيم مناطق النفوذ في العالم من جديد.
2: طبعا هذا سيحصل في نوفمبر في الصين عندما يجتمع الزعماء الثلاثة في منظمة الإيبك، هذا اسمه المحيط الهادئ وآسيا، الذي أكد الرئيس ترامب أن قدومه وأكد الرئيس بوتين قدومه، وبالإضافة سيكون هناك دول مشاركة، اليابان والهند، وهو الرئيس ترامب يريد إدخالهم. وعدة مرات قال الآن العالم أقوى خمس دول في العالم يجب أن يقود العالم من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند واليابان. يعني هو يريد
0: كما حصل في الحسابات.
2: إسرائيل ليست دولة إقليمية، حتى ليست دولة إقليمية قوية.
0: إسرائيل يتابع يعني يقول نتنياهو في كل خطاب بأنه نحن قوة إقليمية ولربما نصبح قوة عظمى.
2: سيدتي أنت يجب أن يكون لديك إمكانيات. ما هي الإمكانيات لدى إسرائيل؟ لا تقارن على سبيل المثال لا باقتصاديا ولا سياسيا ولا عسكريا بخمس الدول التي يعني أين مثلا البحرية الإسرائيلية التي تشكل نصف بالمئة من البحرية الأمريكية أو ربع بالمئة من البحرية أو واحد بالمئة من البحرية الروسية؟ أين القدرة العسكرية؟ أين الأسلحة الاستراتيجية؟ هذا يعني حتى الآن إسرائيل لم تستطع أن يعني أن تحافظ على أمنها القومي. نعم. فكيف نستطيع أن نقول أنها دولة؟ لا أبدا. يعني يجب أن نعلم أن إسرائيل هي أكبر حاملة طائرات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، فالقرار ليس هناك قرار إسرائيلي 100%، القرار فقط
1: محمود.
2: أمريكي.
1: نعم.
2: أيوه.
1: نعم. نحن نريد أن نعود إلى هذه الزيارة التي تم تعجيلها وربما حتى تعتيم حدوثها حتى يعني يوم قبل أن تحدث. هل في نهاية المطاف الصين بحاجة الآن أحوج ما تكون إلى النفط الروسي، وهناك بطبيعة الحال الواقع الاقتصادي يحتاج إلى كثير من الترتيبات؟
2: هذا الشيء طبيعي أن يكون هناك اتفاقية اقتصادية بين روسيا والصين، والتبادل التجاري بين روسيا والصين هائل جدا، يعني بغض النظر عن التبادل التجاري بين الدول الأخرى، هذا التبادل استراتيجي، نتكلم عن نفط وغاز، ليس

0: كألعاب أطفال وتلفزيونات وتليفونات مثل الاتحاد الأوروبي، يعني مع أنه المبلغ هائل ولكن الأرباح هناك يعني ليست كبيرة، بينما الأرباح في التبادل التجاري الروسي والصيني هو أرباح كبيرة. لذلك هذا الشيء يجب أن نعلمه ويحصل من عدة سنوات وليس الآن. لكن لا نضع الاقتصاد في ما يسمى هذه الزيارة هي السبب الأساسي، السبب الأساسي هو سياسي وليس اقتصادي، لأن الاقتصاد الرئيس الروسي والرئيس والزعيم الصيني اجتمعوا البارحة كان الرقم 41 خلال 25 سنة، يعني أكيد هناك متفقين على كل شيء، وهذه التوقيعات وهذه المسرحية التي كانت وقع اتفاقيات ما كله وقع، خلينا نكون واقعيين، هذا فقط لي زد ضباب، ولكن نعلم جيدا أن السياسة الناجحة هي السياسة السرية وليس السياسة المعلنة. السياسة المعلنة دائما فاشلة، والواضح أن كان هناك يعني مذكرة تفاهم بدأت تبدأ فعليا بين الدول الثلاثة وإدخال دولتين أخريتين في العالم كما تكلمت عنها هن الهند واليابان. يعني لذلك يجب أن نفهم أن الزيارة هي زيارة سياسية وليست زيارة اقتصادية. مع الروس والصين بيجتمعوا ما شاء الله بالسنة مرتين، يعني في هناك اجتماع مثل ما قلت في منظمة شنغهاي، بيجتمعوا في مجموعة البريكس، بيجتمعوا في زيارات مختلفة بين بعضهم، فقلت لك مرة 40، فما هي الزيارة ليست اقتصادية، خلينا نكون واقعيين. لذلك أنا في رأيي أن الآن بدأت، لذلك تم الإعلان، يعني عندما يوقع الرئيس الروسي والرئيس الصيني مذكرة تفاهم أن تم البدء فعليا بعالم متعدد الأقطاب، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني المعسكر الشرقي استطاع أن يوقف هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظ المؤتمر الصحفي، يعني سمعت المؤتمر الصحفي كله لوم على الولايات المتحدة الأمريكية وأن حولت العالم إلى ما يسمى قانون الغاب، يعني كله يلوم الولايات المتحدة الأمريكية. هلا هو أنا موافق معه 100%، يعني خلينا نكون إحنا الآن في الشرق الأوسط. طيب لو لم تغزو أمريكا العراق وبدعم إسرائيلي، طبعا لا ننسى هذا الشيء، لو تغزو أمريكا العراق، هل كانت مدت إيران للمنطقة؟ هل كانت استطاعت أن تتمدد إلى العراق وإلى سوريا وإلى لبنان وإلى اليمن؟ كان هناك حائط. فالعبث في الأمن القومي والعبث بالهيكل الأمنية الموضوعة في الشرق الأوسط أدى إلى هذه الكارثة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لديها نية حسنة يمكن أن تكون، ولكن عندما يكون قطب واحد يخطئ ولا أحد يستطيع أن يقولها أن يخطئ،
1: ولا أحد يعني يخاف منه، يوقف ويجابه،
0: يخاف منه صراحة. يعني الخوف والاستمرار بالخطأ هو خطأ أكبر صراحة، يعني وهذا ما حصل فعليا.
1: فقط يعني كي نرتب الصورة أكثر، دكتور محمود، أنت تقول بأنه جوهر الزيارة هو سياسي وليس تجاري، رغم كل الاتفاقيات التي تم توقيعها مجددا بين الجانبين الروسي والصيني. ذكرت أنه تم توقيع على مذكرة يعني لبداية عالم متعدد الأقطاب، هل هذا بدأ بالفعل أم أنه هذا سيكون محور الاجتماع في نوفمبر مع الرئيس الأمريكي؟
0: بدأ يكتب، يعني هلا رح ننظر أول نتائج هو نهاية الأزمة في الشرق الأوسط. من المؤكد أن الدول الثلاث الآن سيبدأون فعليا بالعمل لنهاية الصراع في الشرق الأوسط على حسب الاتفاقية تنتهي هذه الحرب، إن كان عسكرية أو سياسية، يمكن أن نرى ما يسمى البنية التحتية لعالم متعدد الأقطاب.
1: يعني أعطيك إياها من طرف آخر، عفوا، نحن نتحدث فقط عن إيران،
0: طبعا إيران والشرق الأوسط، يعني لابد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على ضبط إسرائيل، يعني نعلم قادر على ضبط إسرائيل، لأنه الولايات، يعني نعلم جيد أن إسرائيل توقع اتفاقيات سلام دائما ولكن لا تطبقها. طب لماذا لا تطبق إسرائيل اتفاقيات سلام؟ لماذا؟ بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن لهم غطاء سياسي. إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء السياسي عن إسرائيل فستطبق الاتفاقيات صراحة. يعني
2: وفي هذه يعني الأثناء،
0: لماذا؟ يعني على سبيل المثال، لماذا حصل 7 أكتوبر؟ أليس من الانتهاك الإسرائيلي المستمر لاتفاقية أوسلو؟ يعني كان المفروض ليس هناك استيطان، ما شاء الله ب 93
1: هناك دولة فلسطينية، لكن نتعلم من التاريخ بأن إسرائيل تأخذ في السلم أكثر مما تأخذه في الحرب،
0: لأن لا تطبق، لأن لا تطبق الاتفاقيات، هذه هي المشكلة، توقع فقط
2: أمر على ورق. بجملة أخيرة دكتور محمود، يعني بجملة أخيرة، لأن الوقت يعني قد ضاق، في هذه المرحلة تنشر الكثير من المعلومات والتفاصيل عن مساهمة الروس في كسر الحصار المفروض على إيران.
0: طبعا هذا شيء طبيعي، لأنه صراحة سقوط النظام الإيراني يعني نهاية الحلم الروسي الصيني في عالم متعدد الأقطاب. لو سقط النظام الإيراني انسى عالم متعدد الأقطاب، عليكم واقعين. يعني أن كانت روسيا كانت ستصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى آسيا الوسطى، يعني إلى حلق روسيا والصين.
1: صحيح،
0: خلينا نكون صريحين.
2: ونحن نتوقف هنا دكتور محمود، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك
2: سيدنا. شكرا لك زارا. نحن في عجالة نريد أن نطوي الآن ساعة أولى من يوم جديد، إعلانات أخبار، نعود بعدها لساعة أخرى. ياسمين عابد، إيهاب عويس، زارا سعيد ومصطفى شلاطة، نحن وإياكم بعد الأخبار.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
1: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال، 15 سنة تقني مكيفة.
8: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
7: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا.
2: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه، مش ملحق حال. بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف الإيراني. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يتوقع أن يصل إلى طهران في ظل تحركات تقودها إسلام أباد على خط الاتصالات المتعلقة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسين مالكي قوله إن منير سيصل وهو يحمل رسالة. إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تسلمت المقترح الأمريكي وتقوم بدراسته. في السياق، أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس مكالمة هاتفية وصفت بأنها متوترة وصعبة، تمحورت حول الملف الإيراني والجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران. وبحسب تقارير أمريكية، فقد اعتبر نتنياهو أن سياسة الانتظار التي يعتمدها ترامب خطأ وتخدم الإيرانيين، فيما شدد الرئيس الأمريكي على أنه يفضل منح المسار الدبلوماسي مزيداً من الوقت من أجل إنقاذ الأرواح. وفي السياق، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن أحد المصادر أن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء الاتصال. أعلن وزير الخارجية الإسباني أن 44 ناشطا من المشاركين في أسطول الصمود ويحملون الجنسية الإسبانية سيرحلون من إسرائيل إلى مدريد، وأوضح أن عملية الترحيل ستتم عبر تركيا على متن رحلة من المقرر أن تقلع عند الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت إسرائيل. وإلى ملف العنف والجريمة، قتل علي الشمالي في 40 من عمره إثر تعرضه للجريمة.

0: جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد صباح اليوم، كما أصيب رجل آخر يبلغ نحو 50 عاما بجراح خطيرة. وقد نقل طواقم نجمة داود الحمراء المصاب إلى مستشفى أساف هروفي لتلقي العلاج، فيما قالت الشرطة إن خلفية الحادث جنائية، وعلى ما يبدو جاءت على خلفية ثأر ضمن نزاع دموي متواصل كما جاء في بيان الشرطة. وإلى الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي السماح بنشر تفاصيل إصابة 7 من جنوده في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، أصيبت مجندة تعمل موثقة عمليات قتالية بجراح خطيرة إلى جانب ضابط وجنديين أصيبوا بجراح متوسطة جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن ضابطا وجنديين آخرين أصيبوا بجراح طفيفة في الحادث، وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدوره، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف بصليات صاروخية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون طقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدلات المعتادة لهذا الموسم. ومن المتوقع هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، فيما تنشط الرياح في المناطق الجبلية وعلى طول الساحل والسهل الداخلي. في القدس 20 درجة، الجليل الأعلى 19، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 23، النقب 24، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي في ساعة ثانية من برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: يوم جديد، أسعدتم أوقاتا في ساعة ثانية من هذا العدد. زهرة يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية مصطفى.
0: الساعة الأولى كنا مع التساؤلات والتخمينات والتوقعات، وهذا أمر نعيشه منذ أسابيع في كل يوم. التساؤلات، إلى أين نسير؟ هل نحن نسير نحو تصعيد أو تهدئة، نحو حرب أو اتفاق؟
1: نعم.
0: وكل تخمين بيصيب زهرة في نهاية المطاف.
1: صحيح، والأجمل يمكن المحللين كانوا أكثر تواضع في هاي الحرب وقالوا أنه بالفعل لا يمكن التخمين وإصابة التحليل. الآن ونحن نتحدث، هناك تصريح لمسؤول أمني كبير، مسؤول إسرائيلي، يقول بأن هذه الجولة لن تكون الأخيرة في إيران، ومن المهم ملائمة التوقعات مع الجمهور. ماذا يعني ذلك مصطفى؟
0: يعني هناك من في مصلحته أن يبقي المنطقة على كف عفريت، يبدو بأنه هذا يخدم مصالح مختلفة، وهناك من ينتفع من هذا الواقع.
1: نعم.
0: ربما إسرائيل بدأت تفهم بأنه الولايات المتحدة لا تطمح أو لا تتوق للعودة إلى هذه الحرب، فهم يقولون المسألة مفتوحة، وإن لم تنتهي الأمور اليوم قد تنتهي غدا، وأنه الأمر أو إسرائيل

0: ستبقى تحاول أن تعود إلى المسار.
1: وهذا بالفعل يعني مصطفى يعزز من الادعاء القائل بأن إسرائيل تتجه إلى ما يسمى بتأبيد الحرب، جعله أبدي.
0: حتى هناك من كان يتوقع أنه في حال لم يتم العودة إلى الحرب مع إيران قد تتوجه إسرائيل مرة أخرى إلى
1: غزة،
0: إلى نعم. غزة لعملية استقرار.
1: إذن زعزعة الاستقرار تخدم الكثير من الحكومات والنخب السياسية في كل العالم، ليس فقط في منطقتنا.
0: هذا صحيح. إذن يعني هذا ما كنا خلاله في الساعة الأولى، ما بين ما يحدث في الإقليم وما يحدث في العالم، من حيث العالم الذي يتنظم من جديد ويترتب من جديد، روسيا، الصين، الولايات المتحدة، بالتوازي زهرة، العنف والجريمة مستمران في مجتمعنا، ويعني حصيلة الدم تتزايد يوما بعد آخر، وآخرها كان كما قرأت في النشرة الإخبارية في مدينة اللد.
1: صحيح، وكان يعني آخر الضحايا علي شمالي وهو في الأربعينات من عمره، إضافة يعني إلى إصابة رجل آخر في ذات الجريمة. الشرطة تقول بأنه نزاع دموي متواصل وثائر.
0: كان هناك توقع أن تقول الشرطة شيء آخر. ربما قبل أن نتحول زارة إلى المحور القادم، نكون مع فاصل آخر وبعده نعود
1: أو قبل الفاصل. انتظارنا
0: ضيف شيخ هاشم عبد الرحمن. صباح الخير.
1: صباح الخير شيخ هاشم.
2: صباح الخيرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: شيخ هاشم، أولا طمنا عنك وعن حجاج بيت الله الحرام في ديار الحجازية.
2: أولا من بيت الله الحرام نحييكم ونسلم عليكم ونشد على يديكم، والحمد لله نحن بخير. بالإجمال يعني كما يقال أن الأمور بفضل الله عز وجل تسير باتجاه طيب ومبارك. الصحة العامة لحجاجنا وحجاتنا بفضل الله عز وجل جيدة جدا بل ممتازة. لم تسجل أي ملاحظات حول مرض وبائي لا سمح الله أو حوادث. صار عندنا حادث بسيط جدا يعني هو، ولكن الحمد لله يعني المصابة عادت إلى مكة والحج بفضل الله عز وجل. بالإجمال نحن بخير وندعو لكم بالخير.
1: يعني حج هاشم، ما هو عدد الحجاج والحاجات من مجتمعنا من الداخل الذين يعني يؤدون مناسك الحج هذا العام؟
2: عادة نحن عددنا في الحج هو عدد ثابت، حيث رصدت المملكة العربية السعودية لمسلمي 48 من داخل إسرائيل 4500 حاج. هذه المجموعة الكلية لكل المسلمين، يعني هذه حصتنا السنوية 4500 حاج.
1: هذا الحد الأقصى أنت تقول؟
2: نعم، هذا هو الحد الأقصى.
1: نعم.
2: وهذا أيضا يعني نعتبره هو عدد مبارك متميز، والحمد نعم. لله رب العالمين، شاكرين الله ولن ثم من رصدوا لنا هذا العدد.
0: شيخ هاشم، نحن نتحدث وإياك في الرابع من ذي الحجة، وبطبيعة الحال أنتم تتوقون إلى بدء شعائر الحج ومناسكه.
2: الحمد لله، يعني كما قلت في البداية نحن 4500 عندنا بفضل الله عز وجل يسكن في الأبراج في مكة المكرمة، في أبراج الساعة كما يقال، حوالي 1200 حاج، ويسكن عندنا في ما يسمى فندق صلة البيت حوالي 850 حاج، ويسكن في أبراج الكسوة بقية الحجاج وهي ما يعادل 2500 حاج. نحن اليوم في اليوم الرابع استكملنا كل الإجراءات، يعني وجدير بالذكر حتى يعلم المستمع أن الأمور يعني ليست فقط وصلنا إلى مكة، يعني نتحدث عن ما يسمى لوجستيكا تنظيمية وإدارية ليست بالشيء السهل. يعني حينما نتحدث عن بدء التسجيل واختيار الحجاج والحاجات وتنظيم سفرهم من بيوتهم إلى جسر وإلى تنظيم

0: ما يسمى إصدار التأشيرات وإصدار الجوازات.
1: ونحن نتحدث شيخ هاشم عما ينتظر. نعم نعم نحن نتحدث عن يعني وتحدث أنا وأنت عن كل مرحلة يعني سفر الحجاج والتنظيم، ونحن نريد ربما أن نتمحور الآن فيما ينتظرنا المناسك الرسمية للحج.
0: نحن ننتظرنا بإذن الله، ننتظرنا بفضل الله عز وجل بعد استكمال زي ما قلت جميع الاستعدادات. سيأتي عندنا العيد، هو سيكون في يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة، الثلاثاء بإذن الله سيكون يوم عرفة، والاثنين سيكون يوم التروية. يعني يوم التروية هو اليوم الذي يختار فيه بعض الحجاج أن يصعدوا إلى منى وأن يبيتوا في منى ليلة التاسع من ذي الحجة، ثم يتوجه إلى منى إلى عرفات في صبيحة يوم التاسع. وهناك من الفئة الثانية من يذهبون ويتوجهون في اليوم الثامن أو مساء اليوم الثامن إلى عرفات مباشرة. وهنا نتحدث أن لجنة الحج والعمرة بفضل الله عز وجل هذا العام قامت بتحديثات عظيمة جدا، حيث تم رفض مبلغ 3 مليون ريال سعودي وتكليف شركة متخصصة في بناء لا أسميها الخيام. يعني كنا نتحدث سابقا خيام عرفة وخيام منى، اليوم نتحدث عن بيوت في عرفة وعن بيوت في منى. وتم جرف جميع الخيام السابقة التي كانت من الشابر، وتم جرفها، وكما قلت تم رفض 3 مليون ريال سعودي لاستحداث ما يعني كل منطقة الحجاج للمسلمين 48، حيث تم جرف كل الخيام السابقة. نعم. تم صب الأرضية بالبطون، وتم بناء بيوت بشكل مستقيم وبشكل مرتب ومنظم وجميل جدا، بحيث تم استكمال البناء مع مكيفات ومع برادات مياه في الداخل ومع إضافة حمامات عصرية ونظافة عصرية، وتم زيادة الأيدي العاملة
1: لكل دولة. شيخ هاشم
0: يكون أيضا في هذا العام بإذن الله تناول وجبة الطعام في داخل الخيام.
1: لكل دولة هناك منطقة خاصة بها، يعني لكل مجموعة هناك منطقة خاصة بها، كيف تسير الأمور يعني على أرض الواقع؟
0: تماما، يعني نحن منطقتنا هي منطقة دائمة وثابتة، وهذه مخصصة من قبل المملكة العربية السعودية مشكورين، بحيث تخصص لكل بلد لكل مدينة لكل دولة إطارها وحدودها، ونحن هذا الإطار وهذه الحدود وهذا المكان هو محدد لنا. من أجل ذلك استثمرنا 3 مليون ريال في عرفة،
1: وهذا سنويا. يعني عمليا هذه المنطقة لا تتغير، هذه المنطقة تبقى نفس المنطقة على مدى سنين.
0: تماما، هي لا تتغير وهي والحمد لله بنفس المكان، لكن احنا كما قلت انه تم تطوير وتحديث المنطقة وتم صب الأرضية، بحيث ما عدنا نرى الرمال ولا عدنا نرى الخيام المتبعثرة.
2: طبعا يسهل على الحجيج بشكل...
0: تماما يسهل على الحجيج، بحيث انه الحاج يعرف اين بيته واين يسكن، وكل هناك في يعني في شكل مرتب ومنظم بشكل مستقيم دون أزقة، حيث كانت خيمة هنا خيمة هناك، وأحيانا كان الحاج يضيع.
2: نعم.
0: الآن بفضل الله عز وجل الحاج يستطيع أن يكون في داخل إطار خيمته، وتم تسييج منطقتنا أيضا بشريط عازل، بحيث نكون احنا مستقلين عن كل الدهتات الأخرى.
2: إذن لا يوجد اختلاط بين الحجيج من مختلف الدول، هذا ما أفهمه منك؟
0: لا، هو يوجد اختلاط خارج المخيم.
2: نعم.
0: يعني احنا نستطيع نقول انه احنا من اجل ان نحافظ، لانه الان احنا نتحدث انه كل حاج في هذه البيوت الجديده سيكون هناك زي ما كما قلت مكيفات زائد براد مياه للمقيمين في هذا البيت، وسيكون هناك لكل حاج ما يسمى صوفا باد، اي هي كرسي وتتحول الى تخت.
2: نعم.
0: مع غطاء، مع وسادة، مع
2: هذا فقط في منطقة عرفة،
0: يعني مرتب ومنظم ونظيف
1: بتساؤل.
0: نعم. هذا في عرفة.
2: نعم.
0: وفي منى نفس الشيء، هناك بيوت مكيفة.
2: جميل هذا الترتيب،
0: ما يسمى صوفة باد لكل حاج ولكل حاجة.
1: بسؤال أخير.

0: شيخ هاشم.
1: وتبدأ المشاعر إن شاء الله، المشاعر كما قلت تبدأ يوم الثلاثاء اللي هي في قمة المشاعر اللي هو الحج عرفة.
2: الحج عرفة
1: كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللي هي تختلط فيها مشاعر الرحمة ومشاعر الشعور بالمغفرة ومشاعر إكمال الحج. ونسأل الله أن يبلغنا ويبلغ جميع الحجاج يوم عرفة وننال شرف هذا اليوم بالمغفرة إن شاء الله رب العالمين.
0: هذا ما نتمناه. في حالة اكتظاظ في مكة؟
1: صراحة أخي قاسم
0: مصطفى معك.
1: الوضع يعني أنا أستطيع أن أقول أنه نحن نرى في كل عام قفزة نوعية من حيث العمارة، من حيث النظام، من حيث الأمن، من حيث الخدمات. نحن نتحدث عن موسم شبيه بموسم العام الماضي، حيث كان العام الماضي مرتبا منظما مريحا للحجيج دون اكتظاظ الذي أشهد عليه أنا سنوات سابقة. يعني في سنوات كان الاكتظاظ شديد جدا وكان المخالفين كثيرين، لكن الآن السعودية قفزت قفزة نوعية بما يسمى النسق، اللي هو عمليا يعطى لكل حاج رقم ممغنط بإمكانه خلال لحظة أن يعرف إن كان هذا الحاج مرخص له أو لا، بحيث يمنع أي دخول أي مخالف، لأنه لا يمكن أن تدخل وأنت مخالف، لأنه أنت تحمل إشارة ممغنطة بخلال لحظة يستطيع أن يعرف إن كنت أنت حاجا صحيحا أو حاجا.
2: إذن هو تنظيم بأعلى المستويات، واضح يعني تعلم من السنوات السابقة. سؤال أخير فقط وقصير جدا، كم مرة سافرت حج هاشم إلى مكة المكرمة؟
1: أنا صدقا يعني أنا بدأت الحج وأنا ابن 20 عام في عام 80، وسأفاجئك أنني لا أعرف ولا أريد أن أعرف ولا أريد أن أحسب، لأني أتعامل مع الحج بفضل الله أنه ما يقسمه الله لي فأنا راض من الله عز وجل، ولذلك لا أحسب لربي جل جلاله. فصدقا والله لا أعلم ولم أحسب ولم أفكر أن أحسب.
2: أهم شيء ترجعوا لنا بالسلامة
0: خيرا شيخ هاشم. حج مبرور وسعي مشكور، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، وإن شاء الله ربنا يجعله عام مبارك على الجميع، وكل عام وأنتم وأهلنا بخير وسلام وأمن وأمان إن شاء الله رب العالمين.
0: وأنت بخير. فاصل وأنا نواصل للتو يوم جديد.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
9: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليز، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم، كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
0: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الفطر السعيد حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد فطر سعيد.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا،
6: خذ أحلى شروي زبطنا.
7: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90، بوضة لكريميريا ناسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل و90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: إذن زهرة، بعد موسم الحج هو مثير أن نعرف كيف تتم الأمور هناك وكيف تحدث. نحن نريد أن نتحول إلى مهرجان السينما، مهرجان كان الدولي. كريم علي، صباح الخير.
1: صباح الخير كريم.
2: أهلا زهرة،
0: يعطيك العافية كريم، مبروك الجائزة.
2: الله يعافيك. شكرا والله، هو شرف كتير كبير لنا وللفريق وللمخرجين ولكل اللي اشتغل على الفيلم.
0: وهذا الشرف ما جاش ببلاش.
2: لا أكيد ما جاش ببلاش. على هذا الفيلم صلنا فوق 8 سنين عم نشتغل عليه تقريبا.
0: حكينا عنه شوي كريم.
2: أكيد، ففي 2018 كان في بطل فلسطين للدراجات الهوائية اسمه علاء الدالي، وعلاء كان بيطمح لست سنوات انه يطلع ويمثل فلسطين على المحافل الدولية، بس باخر لحظة قبل اول بطولة قدر يطلع لها بعد 6 سنوات من الرفضات والتصريحات وهذا الكلام. راح على علاء على مسيرات العودة حامل دراجته ولابس زي الرياضي، ومنصاب بطلقة متفجئة من قبل الاحتلال. بعدين منعوا التصليحات الطبية انه يطلع من غزة ويتعالج، وخلال 9 ايام تم بتر رجله وسماه وقتها بتر حلمه انه يطلع ويمثل فلسطين.
1: نحن نتحدث عن علاء الدالي.
2: ايوه بالضبط، علاء الدالي. فبال 2019 انا تعرفت على علاء وترجمت الفيلم الاصلي تاعه من العربي للانجليزي، وانا كان عمري 19 سنة وهو كان عمره 21 سنة، كان عنده الحلم انه يبلش فريق للاشخاص اللي عندهم اعاقه بغزه. فقررنا نشتغل مع بعض، وقبل بعد 4 سنوات صار موجود غازا سان بيردز اللي هو فريق طيور الشمس، والفريق هذا صار يدرب عده اشخاص، كان عندنا 25 لاعب بالقطاع قبل ما بلشت الحرب. وبعدين بعد اكتوبر 7 قلب الفريق لفريق اغاثي، وصار وبدل ما بس نطلع ونركب دراجات صرنا نطلع ونوزع طرود غذائية على الدراجات.
1: ونحن نتحدث عن فريق كامل من يعني مبتوري أحد الأطراف على الأقل كريم.
2: بالضبط، فريقنا كله كان عنده بتر من الحروب السابقة اللي على غزة من 2008 2014 2018 2021.
1: مع العلم
0: فبعد 7 أكتوبر كريم هاي الدراجات أو هاي المجموعة تحولت لمجموعة توزيع مؤن
1: مثل معظم الفرق.
2: بالضبط، ما كانش عندنا أي خيارات تانية للأسف.
1: الآن
2: ما كان.
1: نعم كريم، الآن أود أن أتحدث عن هذا العمل الوثائقي طيور شمس غزة أو غزة ساندبيردز الذي عرض يعني خلال مهرجان كان السينمائي في فرنسا، وهو من إخراج يعني مخرجة إيطالية. كيف وصلتم إلى هذه المخرجة؟ هل هي يعني اهتمت بقصة الفريق أم كيف حدث المسار؟
2: والله فلافيا هي اللي عرفتنا كلياتنا على بعض. فلافيا كابليني اسم المخرج الإيطالية، وهي اللي اشتغلت مع علاء ب 2018 اللي أنا ترجمت الفيلم الوثائقي، وظلت تتصور من 2018 لغاية 2025 واتبعتنا بغزة.
1: هي كانت في غزة؟
2: هي كانت تتصور بغزة. نعم. مش أثناء الحرب طبعاً، ما قدرتش ترجع تدخل، بس كانت تنزل وتصور بغزة وتيجي وتصور دولياً معانا كمان، فتتبع قصة الفريق من كل النواحي.
0: كيف كان التصوير خلال الحرب؟ مين كان يصور؟ كيف تمت عملية التصوير؟
2: كان فريق بغزة هم اللي كانوا يطلعوا ويصوروا. أكشلي كان في عدة ناس طلعوا صوروا بالحرب.
1: نعم.
2: واحد منهم توفى ببداية الحرب، اسمه كان رشدي.
1: رشدي السراج.
2: بالضبط، توفى ببداية الحرب.
1: رشدي هو الذي صور أجزاء من هذا الفيلم.
2: يس. نعم. think we're talking about بعتقد إنه عم نحكي عن نفس رشدي. أنا آسف ما بعرفش اسمه الأخير بصراحة، عشان ما كنتش أنا أشتغل معه شخصيا.
1: كريم، أنتم كفريق وصلتم إلى المهرجان بطريقة غير اعتيادية، يعني على عكس باقي المشاركين أنتم وصلتم بحرا على متن سفينة كتب عليها تحيا غزة أو غزة حية. لماذا اخترتم هذا الدخول بهذا الشكل؟ هل هي رسالة أم أن يعني محض صدفة؟
2: لا أكيد منا صدفة. هي كانت رسالة للعالم كله. حاليا القضية الفلسطينية بطلت تظهر في الإعلام زي ما كانت أيام الحرب، بس ما زالت الحرب مستمرة في القطاع حتى في الضفة في كل أراضي المحتلة. فنحن حبينا ندخل عشان نكسر هذا الصمت العالمي بالتحديد بإيفنت كتير كبير معمول عشان الناس تنسى عن العالم.
1: نعم، وأيضا بالتزامن مع إبحار أسطول الصمود.
2: وطبعا أكيد اللي هم نحن تقريبا اليوم بعد ما نحن دخلنا تم اعتقال فوق 300 شخص على بالبحر.
1: نعم.
2: ووقفوا السفن كلياتهم في البحر الدولي كمان.
0: كريم، كم كان من الصعب أن يحصل من كان في غزة على إذن بالخروج؟
2: والله كان كتير صعب. أنا اللي ساعدت بخلاء الفريق بال 2024 وقعدت تقريبا شهرين بمصر وأنا عم بجرب إنه أعمل لهم إخلاء. ما كانش إشي سهل أبدا وكان شيء جدا مكلف. وبالصراحة حتى اللاعبين تعونا بعضهم سابوا أهاليهم بغزة عشان يطلعوا ويمثلوا فلسطين، ما كانوش متوقعين إنه معبر رفح رح يسكر أو إنه الجيش الاحتلال رح يدخل على رفح، وعلى هالدرجة كانت رح تتغير الأشياء بغزة. فهالأيام لسه أصعب إنه الواحد يطلع أهله.
0: والمجموعة اليوم وين؟ المجموعة اليوم وين؟ كيف عم بتكون تحدياتهن؟
2: نحن والله عندنا فريق بغزة، عندنا فوق 20 لاعب، وعندنا الفريق الأصلي تاعنا الإداري موجود هناك لساته بيعمل نشاطات إغاثية، وصار له شهر راجع على النشاطات الرياضية كمان. وعندنا كمان فريق بمصر وكمان فريق ببلجيكا معمول من شباب كانوا بغزة وهلأ صاروا طبعا لاجئين فلسطينيين، كلهم عندهم إعاقات، أكتريتهم عندهم إصابات من هاي الحرب.
1: نعم.
2: عم بقرروا أنهم يرجعوا وينضموا إلى

0: يعني بيقرروا انهم ينضموا للفريق عشان يرجعوا انهم يتواصلوا مع جسمهم وينشروا قصصهم.
1: لأي مدى سهل كريم ان تحصل على دراجي في غزة او ان تصلح دراجتك اذا ما يعني تعطلت؟
0: والله نحن جيش الاحتلال للأسف الشديد قصف كل الدراجات تاعتنا بعد شهر من الحرب، من يوميتها لليوم مش قادرين انه نرجع نجمع دراجات. الدراجة حاليا بغزة ممكن تكلف تقريبا $2,000 ما يقارب 9,000 شيكل، مبلغ ما كناش نسمع فيه.
2: نعم، هذا حديث مؤثر جدا كريم حول الإرادة وحب الحياة، خاصة وأني منحازة للدراجات. أنا أيضا يعني أمارس هواية ركوب الدراجة الهوائية. شيء أخير كريم، لربما تعرف هذه الرواية أرواح كليمنجارو، لكنها تتحدث عن مجموعة أطفال من غزة بترت أطرافهم في الحروب السابقة، وتقرر هذه المجموعة بتسلق جبل كليمنجارو وهو أعلى قمة في أفريقيا، أو جبل الحرية بالترجمة باللغة الأفريقية، وتنجح هذه المجموعة كما نجح أيضا فريق طيور شمس غزة.
0: والله بالضبط، وهي دائما كانت قصة عن الأمل. نحن عملنا كل هذا الكلام عشان نفرج كل حدا بفلسطين وكل حدا حوالين العالم إنه نحن الشعب بنحب الحياة، وشعب قادر يعمل وبيستطيع إنه يعمل إيش ما بيحط راسه عليه، ورغم الصعوبات نحن نقدر نواصل.
2: يستحق الحياة ويستحق الحرية أيضا كريم.
1: شكرا كريم
2: جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا.
0: والله شكرا إنكم استضفتوني كمان مرة، وإن شاء الله نرجع نحكي قريبا.
1: أعطيك العافية. إذن هذه صورة الحال في غزة، جائزة كان لفيلم وثائقي حول مجموعة راكبي الدراجات. زهرة، إعلانات ونعود.
2: نعم.
3: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا قليل. العرض محدود للسداسية واحدة عند الشراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا قليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود الـ25 شيكل، معلبات ذرب بيت الشتاء الـ25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7-9 الـ25 شيكل، وجوز الملك بالوزن بـ29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: راخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخي فات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راخي فات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: أوقات
1: ريو، مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
3: صحصح دايما
2: وانت عش.
4: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: العيد زي زمان والأسعار

0: أمان في شبكة كينغستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب 10 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1 ب 17 شيكل و90. كاتشب أوستن 750 جرام
1: 1 ب 7 شيكل و90.
0: حمص أحلى 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90. زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب 9 شيكل و90. طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب 9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90. بوضة لكريميريا ناسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل و90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
5: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير. أو بشمال أبرس، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33، أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائماً

0: إذن يوم جديد زهرة، بعد غزة نعود إلى الواقع الاجتماعي هنا. إذا كان فيش إمكانية لتعيين قضاء للمحكمة العليا، على الأقل للمحاكم الشرعية في إمكانيات.
1: نعم، على الأقل يعني يكون في إمكانية.
0: يعني هذا جزء من مكان نحن نريد أن نتحدث عن تعيين قضاء جدد للمحاكم الشرعية، وسنكون للتو مع ضيفنا بهذا الشأن، وربما يمكن أن نقول ما أكثر ما ينتظرنا أو ما تنتظر هذه المحاكم من قضايا.

0: السلام عليكم دكتور إيهاب أبو غوش، مدير المحاكم الشرعية، يعطيك العافية.
1: صباح الخير.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، تحياتي لكم ولكل المستمعين الكرام.
0: نحن نقول نهنئ قضاء أربعة أخيرا.
2: صحيح، يعني نهنئ ونبارك يعني باتخاذ هذا القرار المهم. بداية نبارك للقضاء الشرعيين الجدد نيلهم الثقة والمسؤولية، ونتمنى لهم التوفيق في أداء هذه الأمانة الكبيرة، ونبارك أيضا لمحكمة القدس الشرعية ولجهاز المحاكم الشرعية، لأنه هذه خطوة مهمة، وإن شاء الله من شأنها أنه تعزز العمل القضائي وتخدم جمهور المتقاضين بصورة أفضل في القدس خاصة وفي البلاد عامة إن شاء الله.
0: منصب القضاء منصب يحمل في طياته الكثير من الهم والمسؤولية. دكتور إيهاب،
2: تفضل.
0: نعم، أقول إنه يعني نحن نهنئ هؤلاء القضاة، ولكن في نهاية المطاف
1: الكثير من الملفات
0: يعني سيحملون على عاتقهم الكثير من

0: إيه بتسأل بجوز إحنا فضل إنه نحكي بشكل خاص عن محكمة القدس، لأنه محكمة نعم. القدس يعني هي التي ستحظى في هذه التعيينات الجديدة. أولا محكمة القدس الشرعية هي أكبر محكمة في البلاد من حيث عدد الملفات، يفتح فيها سنويا قضايا أحوال شخصية وميراث وأوقاف، يعني هاي اللي سألت عنها بالنسبة لأبرز الملفات نعم. هي قضايا أحوال شخصية، قضايا ميراث وأوقاف. مثال في سنة 2024 وبرضو حسب معطيات سنة 2025 اللي لم تصدر نهائيا، فتح في محكمة القدس أكثر من 10,000 ملف جديد.
1: 10,000 ملف، وكم قاضي بالمجمل يتابع هذه الملفات؟
0: على مر السنوات الأخيرة تابع هذه القضايا قاضيا
2: فقط.
0: وفقط في الوقت اللي مثل هذا العدد، يعني من المفروض أنه يتابعوا ويعالجوا لا يقل عن 5 إلى 6 قضاة.
2: هذا يعني أنه هناك طوابير طويلة جدا، وهناك صحيح.
1: لكن لماذا
2: ينتظرون سنوات؟
1: ما الذي يمنع تعيين القضاة؟
0: بالتالي الإطار أنه يعني بناخذ من جهة واحدة عدد الملفات الكبير اللي يفتح في يعني محكمة القدس من جهة، والنقص نسميه النقص الحاد في عدد القضاة في محكمة القدس. احنا حكينا عن قضاة 2، احد القضاة يعني تقاعد قبل عدة اشهر فاصبح لدينا قاضي واحد في محكمة القدس. هذا كله ادى الى تفاقم الوضع في محكمة القدس، زيادة العبء على القاضي او القضاء والطواقم الإدارية، على تراكم القضايا نسميه إطالة امد معالجة الملفات، تقديم الخدمات القضائية للمواطنين، وبرضو ادى الى تأجيل الجلسات. وكل هذا اللي ذكرناه انعكس بصورة مباشرة على المواطنين والمتقاضين ووكلائهم، وتأخير معالجة القضايا في هذه الشؤون الأسرية الحساسة.
2: السؤال دكتور إيهاب وسادة زميلة زهرة، ما الذي
1: عاق
2: أو أجل فكرة تعيين قضاة جدد؟
0: يعني إذا نطلع على الأسباب فهي أسباب من الماضي، يعني عدة شغلات. إذا نأخذ إحنا آخر مرة تم فيها يعني انعقاد لجنة تعيين القضاة كان قبل 10 سنوات، الحاجة الملحة ظهرت في السنين الأخيرة. إذا بنذكر كان في هناك عدة انتخابات وعدم تشكيل حكومة في فترة معينة، هذا الشيء أدى إلى يعني التأخير في تشكيل ما يسمى لجنة تعيين القضاء، لأنه أول آخر القضاء بتم اختيارهم أو التوصية عليهم من لجنة تعيين القضاء. فالأسباب مختلفة، إحنا عايشين في الحدث المهم بالنسبة لنا أنه يوم أمس اجتمعت اللجنة في جلستها قبل الأخيرة وأوصت على تعيين 4 قضاة، فإحنا نظرتنا اليوم إن شاء الله خير للمستقبل.
2: لجنة تعيين القضاة الشرعيين ممن تتكون؟ كيف تتكون؟ كيف يعني كيف تعين؟
0: لجنة تعيين القضاة الشرعيين هي لجنة رسمية تعمل حسب قانون القضاة الشرعيين، تتألف من 9 أعضاء، هذول 9 أعضاء ممثلين عن الحكومة، عن المحاكم الشرعية، الكنيسة ونقابة المحامين، طبعا برأسها وزير القضاء. نقدر نقول انه دور هاي اللجنة ومهمتها بتلخصوا في فحص المرشحين للقضاء لهدف اختيار اصحاب الكفاءات منهم المناسبة لتولي منصب القضاء. وعملية الاختيار بتمر في بعدة مراحل، تشمل دراسة مؤهلات المرشحين الأكاديمية، خبرة عملية وكفاءة مهنية، إضافة لفحص اعتبارات أخرى. بس إجمالا نقدر نقول أنه أعضاء اللجنة بيقوموا بفحص وتقييم المرشح من خلال الوثائق اللي بيقدمها للجنة، ومن خلال حصول برضو على تقييمات وتقارير من جهات أخرى، من جهات مهنية أخرى. وبعد ما بتم إجراء برضو مقابلات الشخصية لكل واحد من المرشحين على حدة، تجتمع اللجنة، وهذا اللي صار عندنا امبارح، بتناقش التقييمات المختلفة للمرشحين، وبعدها بتبلش عملية التصويت واختيار المرشحين للقضاء.
2: لأي مدى خلافات سياسية أعاقت تشكيل اللجنة ومن ثم التئامها وتعيين القضاء؟
0: لأن كل كالآتي، كل ما يجري ضمن إجراءات اللجنة من اجتماعات، من وثائق تسري عليها السرية، هذا بداية، فلا يمكن

0: عن يعني أي اعتبارات كانت سياسية وأخرى إذا عاقت أو لم تعق. أوكي. كمان مرة إحنا بنطلع على السطر الأخير، والحمد لله بصرنا مبارح في القرار الهام لنا والمهم لنا واللي معه بدنا نستمر قدما إن شاء الله.
1: إذن يعني على الأقل
2: في قاضي من القضاء من الأربعة.
0: لم أسمع السؤال جدا.
2: هناك قاضية.
1: قاضية امرأة.
0: صحيح صحيح صحيح. يعني نحن نحظى في تعيين قاضية جديدة، المحامية رولا مصالح زحالقة. هي محامية لديها ما شاء الله الخبرة والكفاءة ناحية العملية والمهنية والأكاديمية، ولدينا أيضا القاضية فضيلة القاضية هناء الخطيب اللي كانت أول قاضية عينت لدينا في ضمن جهاز المحاكم الشرعية.
2: شو ما حاجات المحاكم الأخرى دكتور إيهاب؟ يعني تحدثت أنت عن محكمة القدس، ولكن الطوابير نحن نعرف أنها موجودة في باقي المحاكم أيضا.
0: لا أستطيع أن أقول يعني أنه في طوابير. إحنا نقول أنه تعيين أربعة القضاة جدد وخطوة مهمة جدا، بس احتياجات المحاكم الشرعية في باقي الأماكن في البلاد ما زالت يعني تتطلب نظرة مستقبلية شاملة. بنشوف أنه التعداد السكاني في ازدياد، عدد الملفات المفتوحة في المحاكم في ازدياد نوعا ما كل سنة. فإحنا إن شاء الله خير. على سبيل المثال محكمة بئر السبع أو محكمة طيبة أو محكمة باقة في نوع من الازدياد، فإحنا راح نستمر في دورنا طبعا متابعة لمتابعة وتخطيط بعيد المدى. وبقدر أقول أنه جلسة لجنة تعيين القضاء مبارح ما انتهت نهائيا، أو الإجراءات ما انتهت، لأنه في عنا إن شاء الله خير راح ينضم كمان قاضي ممكن خلال الشهر القريب أن اللجنة تجتمع وتكون في تعيين إضافي، يعني قاضي إضافي اللي راح طبعا يعزز كادر القضاء ويعزز الخدمة القضائية لجمهور المتقاضين في البلاد في الأماكن المختلفة وطبعا حسب الحاجة.
2: نشكرك دكتور إيهاب، يعطيك العافية.
1: شكرا لكم.
0: صباحكم الله معكم.
2: مدير المحاكم الشرعية زهرة بنفعت، كل صباح الخير للزميل نبيل سلامي.
1: أحلى صباح للزميل نبيل سلامي.
3: أهلا مبروك يا عزيزتي زهرة، أنت كمان منتشية الأرسنال هذا أنت متنباتي فيه أعتقد من كذا أشهر
1: مع افتتاح الدوري.
3: بالضبط.
1: سألتوني بالضبط. وعلى الهواء سألتوني شو زهرة شو توقعاتك، قلت له اسمعوا أنا بناء
2: جاء الإذاعة إذا فاضي
1: لا جبت حلو
3: وصل خبر لإدارة أرسنال واللي فهمت إنهم يعطوك اشتراك سنوي.
1: بدهم يعطوني طبعا الكالر
3: هيك اللي فهمته الأرسنال بطل الدوري بحق بعد 22
1: بس أنا مجبورة أحكي جملة نبيل وإنه أنا قلت أرسنال مش عبث بناء على التحليلات اللي كنت أسمعها منكو بالسنة الماضية. فهمت شو يعني؟ مش إنه يلا خلص على السبحانية كيف بنحكي.
3: هاي الحق يقال إنه مصطفى إله ضلع يعني إله
1: طبعا تحليلاتكو عم بحكي أنت ومصطفى وطبعا المدرب سمير عيسى دائما هو يعني ضيف ثابت كمان في الزاوية الرياضية.
3: مضبوط صحيح.
1: فأنا مبسوطة إنه يعني
3: نعم لندن حمراء وأنت بتحب اللون الأحمر كما هو الحال عندنا في البلاد برضو. البير السبع حمراء هي كمان البطلة وقريب على الأحمر يمكن أعتقد يا مصطفى مش هذاك اللون أعتقد في إنجلترا في أوروبا الأستون فيلا فازوا مبارح بالكأس اليورو ليج 3-0 في مباراة بالطرف واحد كانت أمام فرايبورغ الألماني.
2: زميل بيل تعالنا نتحدث عن المدربين، يعني بما أنه تحدثنا عن اللاعبين المعتزلين أو اللي غيروا فرق، غوارديولا ينهي في سيتي ومورينيو يأتي إلى مدريد.
3: هلا مثير ليش مثير؟ تعودنا على غوارديولا صار له 19 سنوات أعتقد.
2: 10 سنوات صحيح.
3: وست بطولات يعني قبل ما يجي غوارديولا كان بس يمكن بطولة أو تنتين للسيتي. السيتي يعني مانشستر كانت حمرة طول الوقت وراح تظل حمرة إن شاء الله. وإنه مورينيو يرجع على ريال مدريد مش عارف. أنا مصطفى أنا مش مآمن بهذا التعيين ومش مآمن بمورينيو وأنا خايف يكون هذا قصر ليل يظهر. ما بعرف أنا ما مش عارف أنا مش عارف أنا يعني أنا زمان ذكرت إنه مورينيو لا يصنع لاعبين، مورينيو لا ينمي قدرات، مورينيو بده نجوم مثل ما بعمل بخر عنا في
2: البلاد. النجوم موجودة، سؤال مورينيو هل بإمكانه أن يصنع من مجموعة النجوم فريق؟ النجوم موجود.
3: مش موجود النجوم يا أستاذ، يعني أنا عن إمبابي وفينيسيوس هذول النجمين فقط والباقي عاديين يا مصطفى.

0: مش رونالدو، مش مودريتش، مش كروس، لا لا لا لا لا، في فرق يا أخي. رونالدو وطبيعته ما بعرف إذا بتناسب كمان شخصية بيريز، يعني ممكن سرعان ما تلتهي بالأمور بيناتهم بحال فشل لا سمح الله مثلا في بداية الموسم، وإنه كمان يعني إنه غوارديولا كمان يعتزل ما بعرف وين بده يروح، ليش اعتزل، وصل لقناعة، وصل لحالة من الشباب،
1: بحاجة لراحة، بحاجة لراحة
0: أكثر غوارديولا. من هيك إنجازات يعني صعب بصراحة، يعني اللي عمله ما عملش ولا مدرب.
1: ظل غوارديولا إنجاز مع منتخب وطني
0: مظبوط صحيح، والتغيير كمان بإيطاليا مصطفى، يعني عنان خلال المفروض ينتقل لنابولي، فكرنا عن تحت قيادة كونتي، ولكن كونتي يعني سيترك ويأتي المدرب بداله ساري، يعني بولاية ثانية، وكان مدرب تشيلسي في حينه، اليوم مدرب لاتسيو، وما بعرف الأمور بعد ما انتهت.
1: ونحن سنتابع زي ما بيقول. شكرا جزيلا لك، ونقول مرة أخرى مبروك لزهرة.
2: مبروك لكم. مبروك.
0: سلامات.
2: مبروك للزميلة ليلى كمان. ليلى يعني فان كبير إلى أرسنال.
0: صحيح.
1: تحياتي. شكرا.
0: سلامات.
1: زهرة، نحن أيضا نقول تحياتنا متبادلة. يعطيك العافية. نشكر الزملاء على حسن أداء. شكرا للمستمعين على المتابعة. ياسمين عابد، إيهاب عويس، وعدي ياسين، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة. زهرة، إلى اللقاء. يعطيك العافية.
2: إلى اللقاء مصطفى. شكرا للمستمعين والمستمعات طبعا.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين، لبنة نوفا 750 جرام بـ14 شيكل وتسعين، مارجرينا أو محماة بلوبان 200 جرام الثلاثة بـ12 شيكل وتسعين، ولبنة الهنا 800 جرام بـ8 شيكل وتسعين. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6×200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.

مجموعات المشهداوي. فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
1: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
0: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشر صباحاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ بالملف الإيراني. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤول أمني رفيع أن تقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن المواجهة مع إيران مرشحة للاستمرار لفترة طويلة، مع احتمال تكرار جولات التصعيد مستقبلاً في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي والصواريخ البالستية الإيرانية. وبحسب المسؤول فإن الفجوة بين المواقف الأمريكية والإيرانية ما تزال واسعة، ما قد يدفع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب إلى العودة إلى مسار المواجهة مع طهران في مرحلة لاحقة. وأضاف أن التقديرات الإسرائيلية ترى أن أي مواجهة حالية قد لا تكون الأخيرة طالما بقيت الظروف السياسية والأمنية القائمة في إيران دون تغيير. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يتوقع أن يصل إلى طهران في ظل تحركات تقودها إسلام أباد على خط الاتصالات المتعلقة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسين مالكي قوله إن منير سيصل وهو يحمل رسالة. إلى ذلك أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تسلمت المقترح الأمريكي وتقوم بدراسته. في السياق أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس مكالمة هاتفية وصفت بالمتوترة والصعبة، تمحورت حول الملف الإيراني والجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد. وبحسب تقارير أمريكية فقد اعتبر نتنياهو أن سياسة الانتظار التي يعتمدها ترامب خطأ وتخدم الإيرانيين، فيما شدد ترامب على أنه يفضل منح المسار الدبلوماسي مزيدا من الوقت من أجل إنقاذ الأرواح على حد تعبيره. أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن 44 ناشطاً من المشاركين في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة ويحملون الجنسية الإسبانية سيرحلون من إسرائيل إلى مدريد. وأوضح أن عملية الترحيل ستتم عبر تركيا على متن رحلة من المقرر أن تقلع عند الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت إسرائيل. وإلى ملف العنف والجريمة، قتل علي الشمالي في 40 من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق

0: نار وقعت في مدينة اللد صباح اليوم، كما أصيب رجل آخر يبلغ نحو 50 عاما بجراح وصفت بالخطيرة. وقد نقلت طواقم الإسعاف المصاب إلى مستشفى أسافر في لتلقي العلاج، فيما قالت الشرطة إن خلفية الحادث جنائية، وعلى ما يبدو جاءت على خلفية ثأر ضمن نزاع دموي متواصل كما جاء في بيانها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يبقى الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدلات المعتادة لهذا الموسم. ومن المتوقع هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، فيما تنشط الرياح في المناطق الجبلية وعلى طول الساحل والسهل الداخلي. القدس 20 درجة، الجليل الأعلى 19، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 23، في النقب 24، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعاتنا ومستمعينا. حلقة جديدة من بيت العيلة لليوم الخميس 21 أيار من العام 2026. تحياتي لكم أينما كنتم في كل مكان. بيت العيلة معكم انطلق في هذا اليوم. كل تحيات والمحبة لكم أينما كنتم، على الطرقات، في البيوت، وفي أماكن العمل، وفي كل مكان في هذا العالم. على مدار ساعتين من الوقت رح نكون معكم بفقرات متنوعة خلال هذا البرنامج من برنامج بيت العيلة لليوم الخميس. نختتم معكم هذا الأسبوع اللي كان أسبوع حافل هيك بتحضيرات العيد وبترقب أيام العيد، بشراء يعني أغراض العيد، ملابس العيد. بتمنى تكون هيك يعني فترة جميلة ما قبل عيد الأضحى مبارك. طبعا موسم الحج، هذا الموسم المبارك اللي بيكون فيه طبعا هيك جو إيماني جميل. أهم شيء دائما يعني دائما يكونوا بخير، عيشوا هذه الأجواء الجميلة بكل ما فيها، بكل تفاصيلها، مع عائلاتكم، مع أصدقائكم، مع كل الناس اللي بتحبوها. إن شاء الله يا رب هيك بتغير هيك أحوال مجتمعنا، وبنشوف أيام دائما أجمل في كل تفاصيلها. أجمل التحيات مستمعاتنا ومستمعينا مني ومن فريق العمل لهذه الحلقة. الزميل خليل حداد يشاركني في إعدادها، الزميل عدي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم من وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

مواضيع متنوعة رح نتناولها اليوم خلال برنامجنا، ورح يكون معنا كمان بالساعة الثانية ضيفات استديو جميلات جدا رح يكونوا بحوار جميل جدا. دائما بذكركم انه بامكانكم التواصل معنا عبر واتساب بالشمس 0460101 لارسال اي تساؤلات، اي مشاركات، اي هيك اشي بتحبوا تحكوا لنا اياه. ممكن طبعا تبعثوا لنا على واتساب بالشمس 0460101. مشوارنا في بيت العيلة انطلق. يلا

مشوار بيت العيلة انطلق معكم مساحة اللي بنحكي فيها وبنلتقي بمواضيع متنوعة اجتماعية تربوية نفسية واقتصادية وغيرها. معكم حتى الساعة الواحدة بمواضيع متنوعة. عن شو رح نحكي اليوم في بيت العيلة؟ حلقتنا اليوم متنوعة وغنية جدا مثل ما عودناك، ودائما بنبلش من موضوع علمي اللي بتناول سؤال كبير، يعني هل يمكن أن نبطئ الشيخوخة، وهل يمكن لبعض الخلايا في أجسامنا أن تستعيد

0: نشاطا يشبه الشباب. هون بنحكي طبعا عن بحث جديد اللي تم في جامعة بار إيلان حول بروتين اللي اسمه سيرت 6، قيل إنه قد يعيد بعض أنماط النشاط في الكبد المتقدم بالعمر إلى حالة شبيهة بالكبد الشاب. رح نحكي كمان عن، بما أنه طبعاً اقترب موسم الأيام التنزه، موسم الأعياد، مخاطر الصيف الأفاعي لساعات الدبابير، كيف بنتصرف بالطبيعة بدون يعني خوف ولكن بوعي ومسؤولية. ترندات صحية دائماً بنسمعها على تيك توك، على إنستغرام أيضاً، اللي بنفتح يعني هون موضوع كثير كبير طبعاً على السوشيال ميديا. واليوم الحديث عن شرب ماء الكلوروفيل، هل هو فعلاً مفيد ولا مجرد ترند اللي بيشبه ترندات كثيرة اللي أبداً مش فعالة في مساهمتها الصحية. طبعاً بما أنه العيد على الأبواب بنخصص مساحة للحديث عن الموضوع. رح نحكي عن الطبيعة، أماكن مقترحة للزيارات، كيف نحافظ كمان على المواقع العامة والحدائق، مش بس يعني كاقتراحات وإنما أيضاً مساهمة للحفاظ على هذه الأماكن. يعني في ظل الواقع اللي احنا موجودين فيه، كثير كمان تعاملنا مع الاي اليوم بنشوف حديث جدا مطول بين يعني بين الناس، كثير ناس اللي بتحكي مع تشات جي بي تي او غيره من يعني من ادوات الذكاء الاصطناعي. في بحث جديد اللي انعمل عن مراهقين يخوضون تجارب عاطفية مع الذكاء الاصطناعي، هل إحنا أمام يعني عن جد عصر جديد اللي يحمل قيم مختلفة؟ ونسأل هون يعني عن جد وين أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق؟ نسأل كمان عن علاقاتنا، عن وجودنا كبشر وكيف نتفاعل في هذه العلاقات. ساعتنا الثانية كمان رح يكون معنا ضيفات استوديو جميلات جدا اللي شاركوا في بطولة أوروبا في إيطاليا عام 2026. مواضيع جدا رائعة، بتمنى لكم قضاء ساعتين من الوقت جميلات جدا برفقتنا مستمعاتنا ومستمعينا على الشمس، وخليكم على السماع دائما. فاصل إعلاني قصير ومن بعده راجعين لحتى نكون مع الدكتورة أمل حسن للحديث عن هل بإمكاننا كبشر أن نبطئ شيخوختنا أو ما بعد الشيخوخة أن نستعيد شبابنا؟ يعني هذا السؤال دائما يشغل الإنسان منذ القدم. يلا
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيك لوتين للكيلوغرام، فستق حلب محمص 44 شيك لوتين للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيك لوتين للكيلوغرام، محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: الحلويات يلا. أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عندنا.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90. أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90. سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90. أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90. فيلي عجل طازج 1

0: كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل و90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

رجعنا من بعد الفاصل. أهلا فيكم مستمعتنا ومستمعينا، 11:19 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. حديثنا التالي رح يكون عن الشيخوخة، وهل عن جد كل ما تكبر تحلى؟ هل يعني بنقدر نتحكم بأجسامنا؟ هل الشيخوخة طريق باتجاه واحد، ولا ممكن نلف ونرجع ونصير أصغر مع تقدمنا بالعمر؟

0: يلا ننتقل إلى موضوعنا وإلى حديثنا مع الدكتورة أمل حسن. بحث جديد من جامعة بر إيلان يسلط الضوء على بروتين اسمه سيرتي ستة، وهو بروتين ارتبط في دراسات سابقة بمسارات طول العمر وتنظيم عمل الخلايا. بهذا البحث قام العلماء بزيادة نشاط هذا البروتين، ولاحظوا عند الفئران أنه بعض أنماط النشاط في كبد متقدم بالعمر عادت لتشبه أنماط كبد شاب. طبعا هون إحنا بنسأل هل ممكن أنه عن جد ممكن بعد تغيرات الشيخوخة اللي بتحدث في أجسامنا إن نغيرها ونتحكم فيها؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بالدكتورة أمل حسن، باحثة ودكتورة في البيوتكنولوجيا. أهلا وسهلا فيك دكتورة أمل.
1: صباح الخير ابتهال، صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك.
1: شكرا على المقدم، يعني حكيت نص اللي بدي احكيه اوريدي.
0: لخصت البحث منيح؟
1: صح، لخصت حوالي 40 صفحة من بحث. يعني بحث جدا عميق.
0: هذا البحث جدا مثير للاهتمام، وعن جد حديثنا امبارح كمان اعطاني هيك لمحة اوسع عنه. دكتورة أمل، بداية تعال نحكي اكثر عن الشيخوخة. شو هي الشيخوخة؟ يعني اذا حكينا عن عملية تفاعلات بيولوجية في جسمنا.
1: بالفعل مفروض إنه نحكي عن هذا الموضوع عشان

0: نفهم أكثر شو اللي صار بهذا البحث، وليش عن جد هو هالقد زي ما حكيت مثير للاهتمام. ممكن في ناس اليوم بتفكر معناته إحنا لقينا يعني حل، لأنه صدرنا شباب دايما.
1: على الهواية
0: طيب
1: يا
0: شو
1: ريت.
0: يعني من ناحية علمية، وهو شيخوخة يعني من أكثر المواضيع بشكل عام من سنوات المثيرة للاهتمام. ليه؟ لأنه في عالم الطب والبيولوجيا بشكل عام، بس لأنه كمان إحنا مش عم نحكي بس على المظهر الخارجي تاعنا إنه نبين دائما شباب، ولكن هو أعمق بكثير ودرس وبحث من عدة زوايا. شيخوخة من ناحية علمية هي تراجع تدريجي، يعني بصير شوي شوي بقدرة خلايا جسمنا على إنها تصلح نفسها وتحافظ على توازنها، وبالتالي إنه وظائفها الطبيعية ضلها مكملة زي لما بنكون شباب. ولكن هذا الإشي بصير تدريجيا، واللي راح أحكي عنه اليوم مع مرور الوقت. فالبحث اللي طلع من بار إيلان كان ملفت بالنسبة لي كمان كباحث. ليه؟ لأنه جمع تقريبا كل إشي اليوم نعرفه عن الشيخوخة، كل إشي نعرفه اليوم عن المادة الوراثية والدي أن إيه والإبيجينيتيك، اللي هي تغييرات بتصير أو طفرات بتصير بحياتنا على الدي أن إيه، على مستوى الدي أن إيه والمادة الوراثية، وبالتالي ببين طبعا على منظرنا، ببين على الطاقة تاعتنا مع مرور الوقت، والأهم طريقة تنظيم المادة الوراثية داخل هاي الخلايا، وربطوا ببروتين مهم اللي أنت حكيتيه بالأول، سيرتو 6، لأنه هذا البروتين كثير مهم. يعني هذا البروتين هو جزء من عائلة مكونة من 7 أفراد إذا بدك، وهو موجود في نواة الخلية. إذا بتبحثوا عن هذا البروتين بتلاقوا كثير معلومات عنه، ترتبط بإصلاح الدي إن إيه، تنظيم الطاقة، تقليل الالتهابات بالجسم. يعني هو يدخل في عدة فعاليات في الخلية، وبالذات في نواة الخلية، لأنه بيشتغل على المادة الوراثية. رح نرجع له بعدين، ولكن اللي بدي أحكي عنه قبل، حاولت أبسط يعني هدول 40 وكل الباك جراوند عن الخلفية عن الشيخوخة لمستمعينا بطريقة عشان يفهموا الموضوع هون قد ايه عميق من ناحية المستوى الخلايا ومستوى يعني ليه احنا دائما بنحس حالنا تعبانين مع تقدم العمر وعندنا أمراض أكثر وهكذا. بدي تتخيلوا إنه داخل كل خلية في أجسامنا في مكتبة كبيرة، واللي هي الدي ان اي او المادة الوراثية، وداخل هالمكتب عندنا ملان معلومات وملان جينات، وكل كتاب في هالمكتب هو بعبر عن جين معين. ففي بداية حياتنا او في الشباب بتكون هالمكتب منظمة بطريقة جدا رهيبة، ابتهال ودقيقة جدا جدا، وفي اوركسترا من البروتينات والانزيمات اللي بتحاول تنظمها بطريقة انه في جينات معينة في زمن معين ومكان معين، يعني في عضو معين في خلايانا في أجسامنا لازم تكون on أو off. فكل هاي المعلومات تستخدم في وقتها الصحيح. مع تقدم بالعمر هذا النظام بصير شوي بتغير وبصير شوي تفوضى بهاي المكتبة. فالجينات اللي من مفترض مع تقدم العمر تكون off بتصير on، واللي هي مرتبطة أكثر في inflammation factors اللي هن عوامل إلها علاقة في الالتهابات المزمنة، التعب، الإجهاد، وبالتالي الخلية بتصير يعني ختيارة نوعا ما، وبتفقد السيطرة على إنها تصلح كمان نفسها. بالمقابل الجينات المرتبطة دائما بالطاقة وإصلاح الخلايا وتنظيم الـ DNA أو المادة الوراثية والمحافظة على هاي المكتبة بتبلش تصير off وبتبطل تشتغل. وهون بيجي هذا البروتين اللي هن يعني اعتمدوا عليه في هذا البحث، السيرتو 6. هذا البروتين زي ما حكيت هو يعتبر كحارس لنواة الخلية، كحارس للجينات. ليه؟ لأنه زي ما حكيت قبل إنه هو مهم كثير لإصلاح الدي إن إيه، تنظيم الطاقة وتقليل يعني الالتهابات. وإذا بتبحثوا عنه بتلاقوا كمان إنه هو يرتبط ضد السرطان. ليه؟ لأنه طبعا إحنا بنحكي عن إصلاح الدي إن إيه والسرطان، يعني في عدة أسباب سبش أدخل فيها، ولكن واحدة منها إنه بصير خلل في انقسامات الخلية سببها خلل في الحفاظ على تنظيم الدي إن إيه.
1: هل في مصدر واحد لهذا البروتين دكتورة أمل؟
0: يعني إيش إنه جين واحد إله أو إيش قصدك؟
1: صحيح، يعني هل في مصدر مثلا ممكن إحنا، هل الجسد هو بروتين موجود في جسدنا ممكن إحنا نغذيه أو يعني نحسن منه؟
0: سؤال كثير كثير مهم. ليه؟ لأنه هذا بالفعل اللي صار بالبحث. هنا عمليا أفرطه في إنتاجه عن طريق الإفراط اللي بيسموه الأوفر إكسبريشن تاعت الجين نفسه. فهو جين موجود، استخدموا فيروس معين حتى يكون كديليفري زي يعني مرسل
1: لهذا
0: المستقبل مرسل لهذا الجين، والمستقبل هن خلايا الكبد. إذا بحكي ليش كمان اختاروا الكبد مش شكل

0: عشوائك باي ذا واي. وفي سؤال كثير حلو بحكي، لانه اليوم في كثير شركات بتطلع بتعمل مركبات غذائيه اساسها هذا البروتين، ولكن هون لازم احنا نكون اذكياء اكثر. ليه؟ لانه لازم يكون في افراط في انتاجه، مش على يعني على شكل جين، مش على شكل بروتين اللي هو يسوق اليوم. هذا كثير مهم. ليه؟
1: شو الفرق؟
0: لانه الفرق انه استيعاب وامتصاص الجسم لهذا الاشي. الكبد ممكن ياخذ جزء منه، انت عم تفوت على جسمك المركب كبروتين اوريدي منتج، فممكن جسمك يتقبله، ممكن ياخذ منه جزء، ممكن احنا بدنا نفوت على نواة الخلية، فهو لازم يكون منتج within يعني بالخلية نفسها. وهذا اللي عملوه بالبحث، إن أخذوا مجموعتين في إيران، قسموهن بالضبط لمجموعتين متقدمين بالعمر، يعني أوريدي عندهم شيخوخة، واحدة كانت كمقارنة كنترول، والثانية اللي فوتوا فيها هذا الفيروس اللي بيحمل الجين، وعملوا إنتاج مفرط لهذا الجين. ليه الكبد؟ لأنه الكبد إحنا بنعرف إنه هو مركز أساسي يعني للطاقة بالجسم، كل إشي بفوت على جسمنا يحلل بالأول هناك في الكبد، في خلايا الكبد، ومن ثم بيروح يعني بنتقل وين لازم يكون يعني في جسمنا. وكمان هو العضو اللي بتأثر أكثر إشي مع تقدم العمر. يعني لما مرة حكينا برمضان عن الضباب الدهنية، هي مرتبطة بهذا الموضوع باي ذا واي.
1: يعني الكبد كبد صحي، يعني شيخوخة أكثر صحية خلينا نسميها.
0: صح بالضبط. هذا هاي النتيجة المذهلة اللي شافوها، إنه لما كان في أوفر إكسبرشن يعني إفراط في إنتاج هذا الجين نفسه، كان ينتج بطريقة في نواة الخلية، وهذا اللي أنا بدي أصل له، إنه هو يوصل لنواة الخلية يعني بمر عدة مراحل، ممكن يوصل ممكن لا. عشان هيك الإفراط في إنتاجه كجين أفضل من أخذه كبروتين. هاي واحد شافوا إن الخلية بلشت تتصرف وكأنها رجعت شباب، فالمكتب اللي حكينا عنها في البداية صارت منظمة جزءا، هذا اللي بيحكوا جزء منها صار منظم، وقدرت الجينات إنها تحاول إنها تنظم نفسها وكأنها كانت شباب. يعني كثير مذهل هذا الشيء.
1: جميل جدا. دكتورة أمل، يعني كيف ممكن هيك باختصار لو سمحتي، كيف ممكن إنه الناس اللي عم تسمعنا وإحنا كناس عاديين مش باحثين، إنه عن جد نساهم في إنه هذا البروتين يكون في أفضل حالاته في جسمنا؟
0: بالضبط. سؤال كثير حلو، لأنه إحنا بنحكي عن إشي اسمه هذا الإبيجيناتيك، اللي هي تغييرات بتصير في جينات زي ما حكيت بالبداية، سببها عوامل خارجية. كيف ممكن اليوم بتشوفي كثير أبحاث تحكي عن أهمية النوم، العوامل الخارجية اللي إحنا ما عندنا سيطرة عليها، زي النوم، الرياضة، التغذية. يعني إحنا في بلاد البحر الأبيض المتوسط اعتمادنا على تغذية صحية جدا، اللي هي زيت الزيتون، الزعتر، الخضار والفواكه، السمك، كل هاي الأشياء بتساعد إنه هذا البروتين، أو بتساعد بشكل عام الأوركسترا اللي بتشتغل مع هذا البروتين إنها تشتغل بشكل أفضل. وكمان الصيام الصحي. ليه؟ لأنها بتقلل من الالتهابات المزمنة. وعلى فكرة كمان الحركة والعلاقات الاجتماعية كثير إلها أهمية في هذا الموضوع، في إنتاج هذا البروتين. وكمان زي ما حكيت الأوركسترا اللي بتشتغل معها، يعني البروتينات الثانية، إنها تعمل على إصلاح الدي إن إيه، وبالتالي الخلية تكون أكثر شباب.
1: جميل جدا.
0: طبعا هذا كثير مهم، مع إنه اليوم يعني إحنا بنعيش بسترس وضغط، بالذات عنا بالبلاد مزمن، فهذا كمان بيأثر. ولكن إذا كان عنا قدرة نسيطر على حياة صحية أكثر، غذاء أفضل، هذا الإشي بيساعد طبعا على تقليل الالتهابات، وبالتالي دعم صحة الخلايا.
1: صحيح جدا. يعني دكتورة أمل، حديث جدا جميل، وكان بودي أتوسع أكثر، ممكن لاحقا نتوسع أكثر في المواضيع التالية. بدي أشكرك على هاي المداخلة الجميلة جدا دكتورة أمل حسن، باحثة في البيوتكنولوجيا. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: تحياتي. شكرا لك. شكرا. جميل جدا. إذن تعالوا نكون مع فاصل إعلاني، ومن بعدها نرجع لحتى نكون مع موضوع آخر. يلا.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة، وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم، كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وإنتوا الخير، بالتعاون مع جمعية أمانينا.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
2: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذبيح.

0: العيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذبح.
1: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
7: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
9: الشمس دائماً.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
11: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع ابتهال حسن.
12: عدنا من بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم مستمعتنا ومستمعين. 11:36 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. يعني مع اقتراب أيام العيد وأيضا الصيف والعطل الصيفية، كثير من العائلات اللي هي بتتوجه للأحراش، للحدائق، للمناطق المفتوحة للطبيعة، جلسات عائلية. ولكن الطبيعة بالرغم من جمالها في هذه الفترة وبالرغم من قضاء الأجواء الحلوة مع العائلة، ولكن نحتاج وعي جدا مهم، سواء للانتباه من الأفاعي، التعرض للسعات الدبابير ولدغات الحشرات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بالدكتور خالد زبيدات، طبيب في قسم الطب، طب الطوارئ في المركز الطبي هعامك التابع لمجموعة كلاليت. أهلا وسهلا فيك دكتور.
13: أهلا فيك جميل.
12: تحياتي دكتور. يعني الخروج إلى الطبيعة أصبح يقتضي الانتباه، صحيح؟
13: أكيد إحنا دائما نحب نطلع الطبيعة، ولكن في الأشياء لازم نكون حذرين منها، ومنها الشغلات اللي احنا راح نحكي عليها كمان شوي.
12: شو الاشياء اللي يعني حضرتك في طب الطوارئ، يعني الامور اللي اكثر تكون متكررة اللي بتستقبلوها في هاي الفترات؟
13: طبعا في عدة شغلات اللي هي تطلب علينا، درجات الحرارة العالية، مشاكل الجفاف، مشاكل ضربات الشمس. هاي شغلات لابد انه نحكي عليها في ضوء درجات الحرارة العالية وأجواء الصيف الحارة. طبعاً الشغلة الثانية هي الأشياء اللي من الطبيعة بتاعتنا، اللي هي قسم بتجزأ من الطبيعة، اللي هي الكائنات الحية اللي بتعيش في الأماكن الوعرة، نقدر نقول

0: هي أكثرها الطيف، أكثرها هي طبعاً أول الزواحف والحشرات طبعاً.
1: ذكرت بالنسبة لضربات الشمس، يعني اليوم بعدنا إحنا مش فايتين في أجواء الصيف، فعلاً هل ممكن يعني هل ممكن إنه تكون الشمس فعلاً مؤذية في هذه الفترة من العام؟
0: ممكن نتبع إنه في طقس شوي متحيز زي ما بيحكوا، في يوم حم كثير ويوم بيكون أقل حرارة وبيكون بارد أكثر، فأقل يعني إذا أقل إمكانية
1: للخطورة
0: احتمالية أقل إمكانية واحتمالية، بس ولكن أتوقع إنه الأيام الجاي مش راح يظل الطقس هيك، راح تكون أيام أحمى وكان الإمكانية بتكون راح تكون كبيرة أكبر أكيد.
1: أكيد مهم طبعا هون الانتباه إنه الخروج للشمس بيكون بفترات معينة، والتعامل ما بعد مثلا يعني كيف شو أعراض إصابة الشخص بضربة شمس مثلا، كيف بعرف؟
0: ضربة الشمس أول شيء المكوث في لساعات أو لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، تعرض لدرجات حرارة عالية، اللي الناس اللي بيشتغلوا بالأفران بيشتغلوا بمنطقة حامية كثير برضو ممكن يتعرضوا لهذه الشغلات، فهن في أكثر خطورة. طبعا في فئات عمرية اللي هن أكثر خطورة، الفئات العمرية المتقدمة بالسن والصغار بالأولاد الأطفال الصغار بالعمر. طبعا اللي ما بأخذوا وقاء للإشي هذا زي اللي بيستعملوا قبعة بيكونوا في أماكن اللي هي مضللة، اللي ما بيشربوا مي كتير طبعا أكثر عرضة. واحدة من العلامات اللي هي مؤشرة كثير كبيرة لضربة شمس اللي هي الإنسان ببلش شوي يغيب عن وعيه، أو إنه بصير يحكي أو بصير خربطة بالحكي، بصير بلبلة معينة، هاي من إحدى العلامات اللي لازم يتوجه في مباشرة للمستشفى، لأنه طبعا ممكن يكون ضربة شمس، ممكن يكون مشاكل أو إنه مشاكل طبية ثانية اللي بتأدي لنفس الإشي، فلازم إحنا طبعا في دورنا نفحص إيش الإمكانية. بس واحدة منها ممكن تكون ضربة شمس لما في هناك تعرض للشمس بشكل كبير
1: يعني. نعم دكتور، يعني مع بهاي الفترة أكثر عم بتعرف يعني في بداية أو في موسم الربيع يعني تكثر الأفاعي، تكثر الحشرات، بتكون أكثر خطورة يعني يمكن لدغاتها في هذه الفترة، صحيح؟
0: صحيح 100% بنحكي بالموضوع. الأفاعي كلنا نعرف الأصل كثير عن الأفاعي، وفي أفاعي تامة وأفاعي غير تامة، بس ولكن من الجدير نقول إنه الأفاعي إذا في الموسم ببلشوا يطلعوا ويكونوا كثير متجوعين لازم يدوروا على أكل وأعرف إيش، فأياتا إنسان بمر بالحد ممكن يحسوها كأنها إشي اللي تهديد لإله، فهذا الإشي بزيد الخطورة تاعتين. الأفاعي في كثير أنواع، مضبوط إنه في كثير أنواع غير سامة، بس ولكن في كم النوع اللي هني سامات، والإنسان اللي ممكن يتلقى العضة تاعت الأفعى فصعب عليه يعرف ويجدر الأخير يحسن بالأخير إنه هو هل سامة ولا غير سامة، لأنه في ما في عنده الوسائل إنه يعرف بالضبط. فلهيك كل واحد ممكن يتعرض لعضة حية، فمجبور مجبور مجبور حتى لو هو حاسس منيح مجبور يتواصل يصل للمستشفى أسرع وقت ممكن لينفحص الإشي بشكل أدق ومضبوط. مرات كثير من الحالات ممكن تكون غير سامة، وإحنا
1: خلال قديش وقت دكتور ممكن إنه تبلش أثارها تبين على الإنسان؟
0: في عدة أنواع الصراحة، وفي أنواع اللي هي بتبلش بشكل فوري، لأنه ردة الفعل للجسم تاعنا لعضة الحية طبعا هو للسم نفسه اللي موجود عندها، هو في عدة ردات فعل. في ردات فعل مثلا اللي هي اللي احنا بنحكي لها حساسية معينة من الفينوم نفسه من المواد اللي موجودة عند الحية، فهي ممكن تكون اشي ميادي بشكل فوري. وفي مضاعفات اللي ممكن تيجي

0: بخليهم عنا لنراقب الإشي، لأنه في مضاعفات ممكن تصير أكثر متأخر يعني من الساعة الأولى أو الساعات الأولى.
1: نعم. للعب. يعني مهم جدا الانتباه في هاي الفترة بالذات، سواء لأي لدغة يعني إذا نتعرض لها في الطبيعة تسترعي وتستدعي الانتباه. بدي أشكرك دكتور خالد زبيدات على هذا الحديث. دكتور خالد زبيدات طبيب في قسم طب الطوارئ في المركز الطبي هعيمك التابع لمجموعة كلاليت. شكرا جزيلا، تحياتي.
0: أهلا فيك إن شاء الله. السلام للجميع
1: إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا. يعني فترة من العام مهمة وجميلة كمان، الخروج إلى الطبيعة والتنزه في الطبيعة، ولكن واجب الانتباه جدا مهم، سواء من الأفاعي، من الحشرات، من اللدغ، من أيضا الدبابير، وأيضا من الإصابة بضربات الشمس نتيجة للتعرض لفترات طويلة تحت الشمس. حديثنا التالي عن ترند مياه الكلوروفيل. يعني بكل فترة هيك بيظهر ترند صحي جديد على السوشيال ميديا، مرة مشروبات تحرك الدهون، مرات بودرة، مرات ماء أخضر اللي يعد بالنضارة والطاقة وتحسين الهضم. واحدة من هاي الترندات هو ماء الكلوروفيل. ما هو ماء الكلوروفيل؟ وهل صحيح أنه إله فوائد على جسمنا؟ اسمحوا لي أرحب بهبة سلامة، أخصائية تغذية وأعشاب طبيعية. أهلا وسهلا فيك هبة. أهلا
2: فيك وكل المستمعين.
1: تحياتي إليك هبة. شو هو ماء الكلوروفيل اللي اليوم بنشوفه هيك بكثرة على التيك توك؟
2: ريد عليه سحر ماء الكلوروفيل.
1: سحر ماء الكلوروفيل.
2: نعم.
1: جميل.
2: أولاً أنا كثير مبسوطة أنه اليوم صار في اهتمام كبير في المكملات الطبيعية وخاصة هذا الإشي. ومن أكثر الأشياء اللي أنت عم تسأل عنها عن جده الكلوروفيل، اللي هي طبعاً الصبغة الخضراء الموجودة بالنباتات والمسؤولة عن عملية التمثيل الضوئي. نعم. نشوف قديش هي طبيعية وهي من أشياء نباتية، لأنه فوائده جدا عظيمة رح نحكي عنها. وفي ناس بتسميه ديبوكس الأخضر أو الذهب الأخضر.
1: نعم جميل جدا هبة. بس إذا ممكن تستقر هيك بمكان واحد، لأنه هيك عم نسمعك بشكل مش بأفضل جودة، تعال نحكي عن مصادر ماء أو مصادر الكلوروفيل. يعني هل هو ماء مستخلص اللي إحنا ممكن نعده في المنزل؟
2: لا، ممكن تعدوه تجيبوا اللي انتو تطحنوه هيك. صحيح. انا ممكن تجيبوا كل شيء لونه اخضر مثل السيلري، البقدونس، السبانخ، كل شيء فيه اوراق خضراء زي خس الكيل، الخس الطبيعي فيه كلوروفيل. كل شيء لونه اخضر احنا بنشربه نبات فيه الكلوروفيل. ممكن تحضروا في البيت اذا الناس صعب عليها مثلا تشتري، ممكن تحضروه في البيت. بس إذا إحنا شرينا الديتوكس المركز كثير فوائده عظيمة.
1: يعني هو بيكون كمنتج يباع في
2: ممكن منتج في الأورجانيك فود، في محلات الأورجانيك فود.
1: شو فوائده هبة؟
2: هات نحكي عن فوائده. أولا هو مضاد أكسدي طبيعي كثير عالي، مضادات الأكسدي اللي بيساعد في حماية الخلايا من الجهاد التأكسدي، وبيعمل ديتوكس للجسم، وبيمنع امتصاص يعني شوادر حرة أو راديكال مخشي. من الشوادر الحرة اللي بتيجي أكثر من الأكل، من الصحي أو من النفس، من التنفس ومن البيئة.
1: نعم.
2: كثير مهم لتنظيف الأمعاء والمعدة والكبد، وبمنع رائحة الفم. في كثير ناس عندهم رائحة فم مش من اللثة، مش من الأسنان، لكن بيكون في عندهم تراكمات اسمهم بالأمعاء وبالمعدة اللي هي تعمل رائحة الفم. فالكلوروفيل بيساعد إنه يطهر الأمعاء والجهاز الهضم وبمنع الروائح الكريهة من السم. بدعم كثير صحة الجلد، اللي بيشرب كلوروفيل بيشوف قديش عنده صار فيه صفاء في البشرة. ليه؟ لأنه هو كمان زي ما حكينا بيمنع التأكسد، بيرفع نسبة المناعة في الجسم والنضارة في البشرة، لأنه هو المحارب للخلايا اللي مش منيحة في الجسم.
1: جميل. هل في
2: نحكي...
1: نعم تفضلي. نعم.
2: هات نحكي عن قديش مهم للهضم.
1: حلو.
2: ليه؟ لأنه كمان بيمنع النفخة، وبتحسي في شعور خفة، بتحسي حالك مع طاقة، مع انرجيا، مع طاقة حلو كثير. والإشي كمان برجع إنه طبعا لازم

0: ناكل نظام صحي، يعني مش بس ناخذ كلوروفيل وناكل كل إشي مش صحي، لا هو بفوت في نظام صحي اللي احنا بهتم لكثير امور اللي ممكن الاكل الصحي لحاله بيساعدش، لكن الكلوروفيل بيساعدنا زي ما حكيت انه هو المحارب، محارب معنا للخلايا المش صحيه في الجسم. وطبعا غير انه هو بعطي ترطيب وشعور بالانتعاش، انه اذا نشربه كمشروب يومي بنضيف 10 سي سي على انينه المي. سهل جدا.
1: يعني ممكن دمجه مع المي اللي بنشربها خلال النهار.
0: طبعا
1: هبه، هل في ناس اللي ممكن انه يتضرروا من ماء الكلوروفيل؟
0: كل حدا عنده غسيل كلى دياليزه ممنوع يشرب، كل الاشياء الخضراء اصلا ممنوعه، واللي عنده نسبة الحديد كثير عالي، لأنه في ناس بتعاني من مشكلة حديد عالي لأنه بيبقى مخزون الحديد مش عارف يرتب ويروح الحديد، ممنوع يأخذه لأنه الإيش ممكن يضرب الكبد، بس هذول نادر جدا وهذول هم بس.
1: جميل.
0: والحبلة في أول 14 بنفعش.
1: يعني ولكن هبة بتشوفي انه في اقبال مثلا بشكل ترند، مع انه يعني هو شيء جدا يعني مفيد للصحة، وين بتشوفي هيك يعني وجود هاي الامور كترند؟ يعني هل ممكن انها يقلل من اهميتها بس انه يقولوا هذا ترند مثل باقي الترندات؟
0: لا، هو صراحة من زمان، يعني أنا صار لي في هذا المجال فوق ال 12 سنة. يعني أنا من 12 سنة لليوم الترند هذا الحمد لله قائم ومستمر، لأنه فوائد كل إنسان ببلش في الكلوروفيل وبشوف فوائده الساحرة راح يكمل فيه.
1: جميل جدا. بدي أشكرك هبة.
0: وبدي أحكي بس صغير بهمش لو سمحتي، قديش هو مهم لرفع الهيموغلوبين والحديد في الدم. في كثير ناس اللي هي جربت كل أنواع الحديد أو في الوريد ما فادهاش، الكلوروفيل مهم جدا لرفع الحديد والهيموغلوبين بالدم.
1: جميل جدا. بدي أشكرك هبة سلامي على هذا الحديث. هبة سلامي، أخصائية تغذية وأعشاب طبيعية، شكرا جزيلا، تحياتي.
0: شكرا لك. شكرا
1: لحب الجميع. هيك بنكون وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من بيت العيلة لليوم. حكينا فيها عن مواضيع متنوعة، حكينا بداية عن الشيخوخة، هل يمكن يعني تقليل أعراض الشيخوخة أو إبطاء الشيخوخة من خلال بحث اللي حكينا عنه مع الدكتورة أمل حسن الباحثة في البيوتكنولوجيا حول هذا البحث اللي تم عمله في جامعة بار إيلان. إذن كان حديث جدا جميل ومهم. حكينا أيضا عن موضوع الخروج للتنزه في الطبيعة في هذه الأوقات، بالذات الحذر من لدغات الأفاعي والحذر من الضربات الشمسية. حكينا أيضا عن موضوع ماء الكلوروفيل وفوائده الصحية الكثيرة. بأتمنى تكونوا قضيتوا وقت جميل برفقتنا. بنرجع وبنلتقي بساعة ثانية من بيت العيلة بعد أخبار الساعة 12 مع زميلة زهرة سعيد. نلتقي في الساعة الثانية إذن. إلى اللقاء.

0: حملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: الله هالريحة. كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
8: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90. كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90. حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90. زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90. طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90. غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
11: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل. خاضع لشروط الحمله.
12: قشره الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشره الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
10: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90. غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
13: اهلا وسهلا مرحبا
14: في تمنا اصل الكهرباء.
15: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة اضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءة الاسقف، تسمودات كرا، انظمة المغناطيس بروفيل ماجنيتي، اضاءة داخلية وخارجية.

0: وإضاءة للحديقة، مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
1: تمنع أصل الكهرباء.
0: تمنع، أناقة الضوء تبدأ من هنا.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
0: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع الشرطة إحباط محاولة تهريب 26 مسدساً على الحدود مع الأردن. وبحسب البيان عملت القوات بتوجيه من المجندات المكلفات بالمراقبة ونفذت عمليات تمشيط قرب السياج الحدودي حيث عثرت على 26 مسدساً من أنواع مختلفة إضافة إلى مخازن ذخيرة كانت مخبأة داخل كيس. وأشار البيان إلى أنه تمت مصادرة الأسلحة المضبوطة فيما فتحت الوحدة المركزية في لواء الضفة الغربية تحقيقا في الحادثة. وإلى الملف الإيراني، أفادت تقارير إسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني رفيع أن التقديرات داخل المؤسسة الأمنية تشير إلى أن المواجهة مع إيران مرشحة للاستمرار لفترة طويلة مع احتمال تكرار جولات التصعيد مستقبلا في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي والصواريخ البالستية الإيرانية. وأضاف أن التقديرات الإسرائيلية ترى أن أي مواجهة حالية قد لا تكون الأخيرة طالما بقيت الظروف السياسية والأمنية القائمة في إيران دون تغيير. وبحسب المسؤول فإن الفجوة بين المواقف الأمريكية والإيرانية ما تزال واسعة، ما قد يدفع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب إلى العودة إلى مسار المواجهة مع طهران في مرحلة لاحقة. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يتوقع أن يصل إلى طهران في ظل تحركات تقودها إسلام أباد على خط الاتصالات المتعلقة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسين مالكي قوله إن منير سيصل حاملا رسالة. إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران سلمت المقترح الأمريكي وتقوم بدراسته. أعلن وزير الخارجية الإسباني أن 44 ناشطا من المشاركين في أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة ويحملون الجنسية الإسبانية سيرحلون من إسرائيل إلى مدريد. وأوضح أن عملية الترحيل ستتم عبر تركيا على متن رحلة من المقرر أن تقلع عند الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت إسرائيل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدلات المعتادة لهذا الموسم. ومن المتوقع هطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، فيما تنشط الرياح في المناطق الجبلية وعلى طول الساحل.

الحل والسهل الداخلي. في القدس 20، الجليل الأعلى 19، طبرية 26، الناصرة 24، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 23، في النقب 24، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

مرحبا وأهلا فيكم بساعة ثانية من بيت العائلة. تحياتي لكم جميعا مستمعاتنا ومستمعينا بيت العائلة، البرنامج اللي برافقكم من الأحد للخميس من الـ11 للـ1 معكم حتى الساعة الـ1 الآن مع مواضيع متنوعة، ورح يكون معنا في نهاية هاي الساعة أو في النصف الثاني من هاي الساعة ضيفات في الاستوديو لمتسابقات وفريق تزلج جميل جدا، يعني بيقوموا بمسابقات في أوروبا وفي العالم. أجمل التحيات لكم دائما مستمعاتنا ومستمعينا، كل التحيات اللي لكل اللي بسمعونا من بداية برنامجنا، وأيضا تحياتنا لكل اللي انضموا على السمع الآن في ساعتنا الثانية من بيت العيلة. رح نحكي عن موضوع يعني اقتراحات في هذه الفترة للزيارة في فترة العيد، رح نحكي كمان عن الذكاء الاصطناعي والعلاقات الإنسانية. كل تحيات مني ومن فريق العمل إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، خليل حداد يشاركني في إعداد هذا البرنامج، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

0: بيت العيلة انطلق معكم في ساعته الثانية. كل تحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا في كل مكان، على الطرقات، في البيوت، وفي أماكن العمل، وفي كل مكان في هذا العالم. في أوج التحضيرات لعيد الأضحى المبارك، وهي الفترة أكيد بيكون تخطيط للخروج والتنزه برفقة العائلة. طبعا الأماكن مختلفة ومتنوعة في بلادنا للتنزه في هذه الفترة، فرصة للخروج من ضغط الحياة اليومية، للطبيعة، للمشي، أكيد للوقت العائلي في أحضان الطبيعة. إذن للحديث أكثر عن هذا الموسم، عن اقتراحات أيضا لزيارة الأماكن في هذه الفترة، ومهم كمان جدا نحكي عن كيف نحافظ على الطبيعة، كيف نساهم في الحفاظ على الطبيعة في هذه الفترة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بأديب فلاح، مدير موقع الحديقة الوطنية قلعة يحيى عام. أهلا وسهلا فيك أديب.
1: أهلا بالجميع،
0: تحياتي لك أديب. يعني في هاي الفترة بالذات أكيد بالشمال، طبعا إحنا دائما متعودين في هاي الفترة نكون بالشمال نتنزه، مهم جدا نحكي عن الوضع هناك. يعني هل بالإمكان زيارة الأماكن هناك؟
1: نعم، أنا بصفتي المسؤول عن قلعة جدين،
0: نعم،
1: وطبعا من حماية الطبيعة. أول إشي أنا بحب أتقدم بمناسبة عيد الأضحى وأعايد أهلنا جميعا، إن شاء الله بتنعاد على الجميع بالصحة وهدات البال. بدي شوي بس أعطي كم ملاحظة بالنسبة لجدين. الحديقة الوطنية جدين موجودة في شمال البلاد بالجليل الغربي بين نهرية لمالوت داخل كيبوتس يحيى عام. قلعة جدين بالطل على البحر الأبيض المتوسط من رأس النقورة وحتى حيفا. قلعة جدين من أهم المعالم التاريخية في الجليل الغربي، تعود للعهد الصليبي ورممها الشيخ ظاهر العمر خلال حكمه للجليل. طبعا بالقلعة في عندنا في الإمكانية مشاهدة فيلم 7 دقائق شرح عن القلعة، وفي بالقلعة طبعا الألموت الموجودة، القاعات اللي موجودة قديمة وحلوة جدا، وخاصة في البرج الصليبي اللي ظل بقى كيف هو من التاريخ القلعة الصليبية. وبالإمكان الصعود الوصول إلى أعلى نقطة في هذا البرج، وهون الجمال، يمكن من أجمل المناظر في الشمال، في شمال البلاد.
0: على أي مناطق بالطل؟
1: بالطل على المناطق الجليل الغربي بكاملة.
0: نعم، جميل جدا.
1: يعني يمكن من أجمل المناظر في الشمال، اللي أنا كثير يعني بعرف في ناس بيجي لهون لأنه قراب جدا حوالي القلعة، اللي بيعرفوش القلعة بيعرفوش الناشن، واللي بوصل على القلعة قلعة بتجنن، قلعة حلو جدا إلى تاريخ، مناظر من أجمل المناظر بالشليل الغربي. وفي كمان عندنا في القلعة في طبعا في مكان إقامة للتخييم اللي هو

0: وجود بطل على وادي المحمية الطبيعية وادي جدين وقرية ينوح كمان منظر رهيب. طبعا التسجيل عن طريق الموقع السلطة لحماية الطبيعة والحدائق الوطنية، خاصة حتى الزيارة اليومية كمان كلياته طريق الموقع بالسلطة حماية الطبيعة والحدائق الوطنية. كمان في مكان للاستراحة مع طاولات، مكان بجنة.
1: جميل جدا، يعني المكان مهيأ لكل أفراد العائلة في هاي الفترة.
0: طبعا طبعا طبعا.
1: نعم.
0: يعني أنا بقدر أقول لك اللي بيجي على قلعة جدين اللي بيعرفهاش ما فيش حاجة لا أكامول ولا أوبتالجين. دواء.
1: وقت شفاء ذاتي هناك.
0: طبعا.
1: الطبيعة والتاريخ، التقاء الطبيعة والتاريخ.
0: طبعا.
1: جميل جدا. ومن ناحية تخييم، هل هي مجهزة بكل الأمور اللي يعني بتساهم أو بتساعد في التخييم هناك؟
0: طلع لنا بالموقع التخييم هو للي بحب الهدوء. الموقع هو بوتيك لميت شخص، واللي بحب الهدوء طبعا في عنا حمامات، في عنا طبعا في حمامات الميكلخوت بالإبراني. موقع بجنن جدا. أما إيش طبعا ممنوع الموسيقى، عنا التربة فيش قم يلا الدبكة سوا، هذا فيش لنا فيه. في كمان طبعا الحفاظ على النظام على النظافة، كمان الحيوانات طبعا احنا بالحديقة قليل جدا ما في حيوانات، اما بصورة عامة الابتعاد عن التقارب من الحيوانات او اطعامهم اكل، ان هذا الشيء مضر جدا. عندنا حوالي القلعة في المسار طبعا محمية طبيعية جدين، يبلش من قرية ينوح 4 كيلومتر حتى للقلعة، ومن القلعة لبلدة إكليل كمان 4 كيلومتر. طبعا المسار ما هو دائري، بده يكون محطات للسيارات اللي تنقل. مسار كثير جميل جدا لمدة 2 ساعة، يعني كل 4 كيلومتر لمدة 2 ساعة.
1: يعني ممكن إجراء المسار وإتمامه في قلعة جدين،
0: يعني تقدر تقول يعني يوم كامل بيقدر يقضوا في نفس المحل. في عنا طبعا في المسار تبع واد القرن اللي هو جميل جدا. نعم. وقلعة واد القرن اللي هي قريبة جدا من ماء اليابن زلولة. نعم. أو منطقة الحردلية. هذا بيكون نهاية المسار تبع واد القرن. اللي بدش يعمل المسار كله بيقدر يوصل عين خردلية، بيحط السيارة هناك وبيطلع، بيكون آخر المي يعني، وبيطلع بيمشي قديش بده مع المي وبرجع السيارة. إذا بدش يعمل المسار من ماليا وينزل لتحت لأنه طويل في حوالي 2 ساعة 3 ساعات.
1: جميل جدا، يعني اقتراحات رائعة وحديث عن قلعة جدين أو يحيى عام، يعني جميل جدا وفعلا موقع رائع يجمع ما بين الطبيعة والتاريخ مثل ما حكيت أديب فلاح مدير موقع الحديقة الوطنية قلعة يحيى عام أو جدين. شكرا جزيلا، تحياتي.
0: يا أهلا فيكم.
1: شكرا شكرا. تعالوا نكون مع فاصل إعلاني ومن بعدها نرجع لحتى نكون مع موضوع يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ابقوا معنا.
2: مهمس حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. مهمس حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك.

0: صالح ذباح.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
4: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: خذ أحلى شروي زبطنا،
9: خذ أحلى شروي زبطنا.
10: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة جورج شحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا،
5: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90، ومشروب ليمونادا بلد 2 لتر برينيف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
1: عدنا من بعد الفاصل. أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا في بيت العيلة. 12:24 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. تحياتي لكل اللي انضموا إلنا في هذه اللحظات, وتحيات أيضا لكل اللي موجودين معنا على السمع من بداية المشوار. حديثنا الآن عن الذكاء الاصطناعي والعلاقات. هل أصبحنا في مرحلة يعني يمتد الذكاء الاصطناعي إلى تجاربنا العاطفية؟ الذكاء الاصطناعي طبعا لم يعد فقط أداة نستخدمها للبحث أو الكتابة أو غيره من يعني التصميم وكل ما يتعلق في التكنولوجيا. بالنسبة للبعض أيضا ومنهم المراهقين صار مساحة للحديث, للاعتراف, للتفريغ, وأيضا في بعض الأحيان لبناء علاقات عاطفية مع شخص غير حقيقي, ولكنه يرد, يتذكر, يواسي, يمدح ويمنح شعورا موهوما بالاهتمام. هون طبعا سؤالنا عن هذه العلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي والإنسان, ما حدودها, ما هي, وإلى أين نتجه؟ مع الدكتور هشام عبد الحليم, باحث ومحاضر في التخنيون في مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته. أهلا وسهلا فيك دكتور هشام.
2: أهلا ابتهال لكل المستمعات والمستمعين.
1: تحياتي لك. يعني المعطيات هيك غريبة بعض الشيء, لم نكن نتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي بهذا الامتداد إلى حياتنا وتجاربنا العاطفية أيضا.
2: مظبوط, هو يعني احنا توقعنا الصراحة, ولكن مش من يعني مش هالقد سريع. إذا يعني في, أنا حتى عندي زي هيك مثال بجيبه دائما لطلابي بالكورسات, إنه نعطي مثال شو بصير لما في مرحلة بيكون في ناس عندهم علاقة عاطفية مع روبوتات, وكيف هذا الشيء بياخد أثر على الحيز الحقيقي بالعالم. يعني كيف لما أنا بصير عندي نوع من نوع العلاقة اللي هي أكثر من مجرد ماكنة, يعني زي بيكون مشاريك لي باليوم يوم, وكيف أنا هذا الإشي بقدر بالآخر أخذ قرارات, لأنه هالعلاقة بتأثر على قراراتي الشخصية اللي ممكن تأثر على الناس تانية. يعني بعطينا حتى مثال, لما بكون في طبيب مثلا له علاقة مع روبوت, والروبوت هذا بقول له يعمل 1-2-3, وهذا الإشي بالآخر بأثر على الحيز العام, لأنه الطبيب أخذ قرار بمساعدة الشريك هذا. اليوم المعطيات بتفرجينا زي ما حكيتي, يعني الاتحاد الانترنت الإسرائيلي بيفرج انه 1 من 5 مراهقين بيعترفوا انه كان عندهم او عندهم علاقة معينة. بس كمان السؤال شو يعني علاقة, بس علاقة معينة مع الشات, مع الروبوتات, اللي هو في الشك انه نسبيا اسرع من شو توقعنا.
1: يعني هل يمكن إنه الذكاء الاصطناعي في مرحلة معينة عن جد يطور هاي القدرة على الرد, على بما إنه الذكاء الاصطناعي طبعاً بيعرف كل المعطيات عني, إنه يطور قدرة فعلاً على تكوين شخصية مماثلة أمامي اللي تكون فعلاً شريك عاطفي أو شريك يعني في بعض الأمور في المشاركة في حياتي العاطفية؟
2: سؤال ممتاز, الجواب عليه مش كتير يعني واضح تعال نقول اليوم, لأنه كمان مرة برجع بقول مفهوم العلاقة العاطفية الموجود عندنا هو مختلف, طبعا مختلف من عدة نواحي, كمان من ناحية حضارية ومن ناحية جيل. هل جيل اليوم بتطلع على العلاقة العاطفية زي ما الجيل السابق له كان يطلع عليها؟ مش أكيد. فإنه الروبوت يطور شخصية اللي ممكن تكون مناسبة من ناحية أفكار ومن ناحية, بديش أقول عواطف, لأنه عواطف في بالآخر مصطلح اللي إحنا منقدرش نحكي على الماكينة أنها ممكن تطور عواطف, ولكن ممكن تحرك عواطف معينة عند البني آدمين لما هي تعرف شو بيستنوا أو شو بتوقعوا. اليوم إحنا يعني واحد من أشياء عالم الذكاء الاصطناعي بيعطينا إياها وإمكانية نعمل إشي مشخص أو يعني personalization تبع
1: اللي هو ملائم
2: بالضبط للشخص نفسه والمستخدم نفسه. فلذلك يعني ممكن الماكينة لا شك تحرك عواطف معينة موجودة عند البني آدمين, اللي هذا بالآخر يتطور لنوع من علاقة. بالنسبة للماكينة هي بالآخر فوريزميات اللي بتطلع يعني اللي هو ممكن يكون مناسب لأشخاص معينين ولا وتعرف الأخبار الزينيات بالآخر بتشبك تنقل المستخدم مع الماكينة نفسها.
1: يعني هذا السؤال بيقول عن جد لأمور كثير فلسفية وبعيدة عن علاقة الإنسان بالآلة وعن مشاعر الإنسان بالتحديد، يعني مش عن الآلة. هون الآلة ممكن إنها تعمل زي ما حكيت إنه ملائمة للإنسان اللي بتعامل معها، ولكن هون إحنا بنسأل عن مشاعرنا كبشر وتفاعلاتنا العاطفية والنفسية أيضا. دكتور، من ناحية أخلاقية، يعني هل هناك في حدود، بما أنك يعني في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، في تعامل الإنسان أو تعامل الآلة مع الإنسان في هذا السياق؟
2: هو هذا هو بالضبط السؤال اللي يعني إحنا بنطرح، يعني هل هذا الإشي أخلاقي أو لا؟ الجواب له طبعا بتعلق بالحضارة اللي نحكي عليها، بتعلق بشو مفهوم الأخلاقيات بالكونتكست هذا. إحنا بالآخر يعني المقصود من كل عالم الأخلاقيات اللي لما بنحكي عن علاقة بين بني آدم وبين آلي، هو هل بالآخر الآلي ممكن تعمل إشي اللي إحنا كبني آدمين بحضارة معينة بكونتكس معين بالنسبة لنا هو غير أخلاقي وفيش عليه مراقبة، زي أي نوع من القانون ممكن يكون كان بين علاقة بين البشر كمان، بين بني آدم وبني آدم. فمن ناحية أخلاقية يعني كمان في يعني ممكن كمان نطلع عليها من زاوية أخرى، اللي هل احنا عنا الحق انه يعني اللي نبعد علاقة عاطفية بين ماكينة لبني آدم، هل عنا الحق نتدخل بشو بني آدم بيختار؟ ففي هنا فلسفة جدا يعني مركبة من هاي الناحية، يعني حق حرية الاختيار كمان هذا الشيء اللي ممكن يكون غير أخلاقي اذا احنا كبني آدمين بنتدخل فيه. السؤال الأساسي اللي انا يعني تعنقول ممكن أحطه على الطاولة بطريقة مباشرة، هل مفهوم العلاقة عند الجيل الجديد تغير لأنه الماكينات صار عندها أكثر إمكانيات متطورة وكان وممكن تأثر بالآخر على المجتمع نفسه؟ هذا هو السؤال لازم نفهمه، شو يعني بالآخر شو أبعاد هذا الإشي، وهل إحنا بدنا نطلع 20 سنة أو 30 سنة من اليوم، هل ممكن نطلع على العالم يعني العالم الاجتماعي تنقول بكل ما يخص العلاقات بشكل عام مش بس العاطفية، إن كان العلاقة الصداقة أو علاقة الشغل أو أي نوع من علاقة معينة، هل الحي الصناعي رح يتغير لأنه في ماكينات صارت جزء لا يتجزأ منها؟
1: صحيح، يعني حديث جدا مهم ومثير للاهتمام. بدي أشكرك دكتور هشام عبد الحليم على هذا الحديث. شكرا، تحياتي. شكرا. فاصل إعلاني ومن بعدها راجعين لحتى نكون مع ضيفات هنا في الاستوديو، ابقوا معنا.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغ ستور. خيار مكبوس 7.9، برينيير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشوب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

0: سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
2: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات، يلا

0: جانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
1: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90. أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29 شيكل و90. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59 شيكل و90. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل و90. سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العيلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
7: دخولية بس ب25 شيكل.
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل. الحملة حتى 21.50. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
8: أحلى جلسة عائلية نشف لقمة هنية. بيبي شارك بعرابي.
9: عالشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
12: رجعنا من جديد. أهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا مستمعين. 12:36 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. اليوم نختتم بيت العيلة بفكرة جميلة جدا، فكرة ملهمة من عالم الفن والرياضة. شارك فريق SN Rollers في بطولة أوروبا للمجموعات اللي أقيمت مؤخرا في إيطاليا للعام 2026. الفريق قدم أداء مميز اللي بيعكس فترة طويلة من التدريب التحضير والالتزام. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفاتي في الاستوديو، المدربة سمر خوري والمشتركات أيضا في الفريق لميس عسلي، بسان زحالقة، منى عثامني، وتالين أبو عطا. أهلا وسهلا فيك صبايا، نور الاستوديو.
13: شكرا بوجودك.
12: أهلا وسهلا فيك، مبسوطة كثير إنكم معنا صراحة. أنا شفت الفيديوهات وكثير يعني عن جد واو، الأداء جميل جدا وكثير مشرف إنه نشوف هذا الأداء كمان في مسابقات عالمية وحضور عالمي. سمر بدي أبلش معاكي، نحكي عن الفريق، عن تأسيسه وانت بلشته.
13: نعم، إحنا بلشنا مسيرتنا من 7 سنين تقريبا. طبعا البنات اللي اليوم وصلوا لبطولة أوروبا هن بلشوا هن صغار، يعني إلهن تقريبا 6 سنين بتدربوا تقدروا يوصلوا لهاي المرحلة. ببلشوا كمبتدئين مرة أو مرتين بالأسبوع، بعدين تتكثف التدريبات سنة ورا سنة لحد ما صاروا يتمرنوا 4 و5 أيام بالأسبوع.
12: 5 أيام بالأسبوع تمرين؟
13: نعم.
12: يعني هيك بشكل عادي يعني التمرينات الرياضية بتكون؟
13: لما نوصل لمستوى مسابقات ومستوى احترافي طبعا بتطلب الأمر أنهم يتمرنوا 5 أيام بالأسبوع، و

0: وكل مستوى في له احتياجاته. يعني كمان التمارين مش قصيرة, يعني أقل تمارين ساعتين ونص, ومرات كانوا ياخذوا 3 ساعات أو 4 ساعات خلال النهار. يعني في جهد,
1: فهذا الجهد أكيد بتطلب التزام كمان من الأهالي سمر, صحيح؟ يعني طبعا. التزام مش بسيط أبدا,
0: والالتزام هو لا يقتصر فقط على أيام التدريبات. يعني هو التزام حتى بالعطل, حتى بالأعياد. يعني البنات بهاي المرحلة بتنازلوا عن كتير فعاليات اجتماعية هن وأهليهن, من ناحية سفر بيقدروش يسافروا بكل العطل لأنه هن عندهن مسابقات, عندهن التزامات بالتمارين. كل بنت بتنقص بالتدريب بتخرب على كل المجموعة. فيعني الالتزام والانضباط للفريق هو شيء كتير مهم.
1: جميل جدا. بسان, بدي أنتقل لإلك, واحدة من يعني أعضاء الفريق الموهوبات والجميلات جدا, بسان زحالقة. بسان, وانت بلشتي بالفريق؟
2: أنا بلشت من صف ثاني, بديت أتعلم سكيت.
1: تزلج القصد هنا, احنا بنحكي عن تزلج طبعا. بلشتي في الصف الثاني, كيف بلشتي؟ شو اللي خلاك تبلشي في هذا الفريق؟
2: شفنا زي دعايات, الاشي شدني انه اروح اجرب اسجل. رحت جربت الاشي, يعني بكى تجربة حلوة, فقررت اكمل.
1: جميل, جميل جدا. واحنا شفنا طبعا ادائك الرائع في الفريق وفي المسابقه في ايطاليا, كانت المسابقه, صحيح؟
2: شكرا.
1: لميس عسلي, بنتقل للمتسابقه او للمشتركه الثانيه في الفريق. لميس, اول ما عرفت انك رايحه على بطوله في ايطاليا, شو كان شعورك؟
3: انبسطت اني وصلت لهذا المحل, انه يعني بطوله اوروبا, هي مش اي شيء.
1: كيف حضرت حالك للمسابقة؟
3: اشتغلنا كثير.
1: كيف يعني؟
3: بكان ندرب 5 تدريبات بالأسبوع وطويلة, وبكان ندرب منيح, يعني رحنا وعملنا منيح.
1: حلو. تالين أبو عطا, كيفك يا تالين؟
4: الحمد لله تمام.
1: أنا بدي تحكي لي عن اللحظات اللي قبل ما تفوت تبلش العرض. عرض جميل جدا صراحة.
4: شكرا.
1: وحلو انه نشوف بنات من بلادنا في مسابقه التزلج على الجليد في اوروبا.
4: عجلات
1: في اوروبا. كيف كان شعورك قبل ما تفوتي على العرض؟
4: متحمسه كثير, بس كان في كثير توتر, يعني متوترين كثير, لانه مش سهل انك تطلعي قدام يعني كثير ناس. بس حلو انك وصلت لهيك اشي.
1: شو التفكير اللي بتكون تفكري فيه قبل بثواني ما تفوتي قدام الناس؟
4: انه شو بدك تفوتي تعملي, انه شو رح تفوتي, يعني لما تفوتي شو رح تعملي.
1: يعني مش الخوف اللي بيكون مسيطر, الحماس انه انا عن جد انا فايتة اقدي اشي امام الناس. بعطيكي هيك دافع قوة. رائع. سؤالي لمنى عثامني, احكي لي عن التحديات منى, عن الصعوبات اللي بتواجهك وكصبايا. يعني اليوم انتو في المرحلة الإعدادية بتوقع, صحيح؟
5: صح.
1: واليوم انتو بالفريق اللي أكبر, مش فريق الصغار, كنتوا سابقا في فريق الصغار, صح؟
5: صح.
1: شو التحديات اللي أمامكو كصبايا في هاي الرياضة؟
6: صراحة انه يعني لازم انه نشتغل كثير عشان نقدر انه نوصل لهاي المرحلة, واحنا تعبنا على حالنا. يعني صح انه مش سهل انه نوازن بين الدراسة والتدريبات, بس احنا بنعمل قد ما بنقدر عشان نوصل انه نقدر نوصل لمحلات كثير عالية زي ما وصلنا احنا هسه.
1: بتشوفي انه عن جد كان في مرات صعب عليك توازني بين الدراسة وبين التدريب, او بده كثير انضباط؟ يعني هون كلمة الانضباط جدا مفتاحية هون.
6: هو بده كثير انضباط, ومثلا انا واجهت صعوبات يعني, بس قدرت اتغلب عليها وقدرت اوازن بين الاشياءين يعني.
1: لميس, بدي أسألك يعني بالنسبة كمان هنا ذكرت منى الدراسة, كيف عم بيكون هيك دعم الأهل لما بتروحوا على التمرين, لما بيكون في عندكو دراسة في امتحانات وبالمقابل كمان في تمرين؟
3: أهلي أكثر ناس دعموني, يعني إنه بيطلعوا في 5 مرات بالأسبوع عكسال, هذا لحاله دعم. وغير يعني أمي كثير دعمتني. صاحبك صعوبات من ناحية دراسة,

0: يا بصيره بالسينيور. سينيور هي إشي كتير صعب، فإحنا حكينا تخيل لو في عنا كمان سينيور. البنات نطوا قالوا يا ريت، يعني لهالدرجة هن اليوم متحمسات وبدهن، بالأخص بعد هاي المسابقة. إحنا هديك السنة كمان اشتركنا ببطولة أوروبا، جزء من البنات كانوا وجزء اللي انضموا للتركيب اللي كانت. بس الحماس اللي انوجد عند البنات هاي السنة والانبساط بالمسابقة نفسها كان كتير أكبر وكتير أحلى. بعرفش إيش السبب، بس طاقات البنات هاي السنة كانت فوق العادي.
1: شو التحدي هون في أداء، في الأداء؟ أنا بحكي إسا لما عم الصبية عم تتزلج، شو هل في مثلا نوع من الأداء اللي بيعملوه مثلا أمام الجمهور أو اللي بتمرنوا عليه؟ شو هون عن جد التقنيات اللي فيها هالقد صعوبة وتحدي اللي يعتبر عن جد أدائها هو تميز؟
0: بهاي المرحلة الصعوبة هي الشغل على الإجرين، إنهن قد ما كل ما بيقعدوا أكتر على إجريهن وبيعملوا دفشات حلوة وطويلة وبكون عندهن توازن كامل وكافي مع إنهن يشغلوا إيديهن وراسهن، ويكون في عندهن كمان مشاعر مع الموسيقى، يكون في اندماج بين الجسم وبين الموسيقى اللي هن عمالهن يرقصوا عليها. هذا هو بالأساس اللي بيجذب العين وبيجذب الحكام. والإشي الأصعب من هيك إنهن يعملوا هذا الأداء بسرعة عالية. السرعة موضوعها كتير مهم وأساسي.
1: السرعة هون مهمة. تالين يعني إذا بنحكي عن موضوع يعني هيك التدريب، كيف بتحافظي على التزامك في التدريب؟
2: أول إشي مش سهل علي إني أتدرب يعني بمحلي حسيته بعيد عن البلد اللي أنا فيها.
1: أنت من كفر قرع وبتتدربي في إكسال صح؟
2: وبتعلم بالناصر. برتب وقتي وتتدبر
1: مع دعم الأهل
2: طبعاً.
1: مين بيشجعك صبايا عادة؟
3: أهلنا
2: دايماً.
1: مين كمان؟
3: درباتنا.
1: مين كمان؟
2: عائلتنا، أصحابنا.
1: بتشوفوا دعم من المحيطين؟ قديش بتحسوا هيك بيعطيكوا دافع؟
2: كثير
1: حلو كثير. أنا جدا يعني عن جد هاي شيء اللي هو جدا جميل. وين بتشوفوا حالكم صبايا بعد كم سنة؟
2: إن شاء الله نتقدم أكثر وأكثر مع السنين
3: ونوصل لمرحلة عالي مستوى أعلى.
1: هون مين بدها تحكي؟ منى؟ مين كانت تحكي مستوى أعلى؟ شو يعني مستوى أعلى؟
3: إنه مثلاً نقدر نتطور أكثر، ومثلاً لسنين الجاي مسابقة مثل بطولة أوروبا نقدر نوصل لمراتب عالية.
1: حلو، كيف ممكن الإنسان يوصل لمراتب عالية في هاي الرياضة؟
3: نشتغل حالنا، نتدرب أكثر،
2: نعطي كل
3: نلتزم.
1: جميل جميل جدا. لما عن جد في عنا التزام في هذا النوع من الرياضة أكيد في عنا طموحات. أنتوا في فترة اللي هي بتشتغلوا فيها على حالكوا على مستقبلكوا، كيف بتشوفوا التناسب أو التناسق بين عن جد مستقبلكوا وبين الرياضة اللي أنتوا بتمارسوها وتميزكوا؟ هل بتخططوا مثلا شو موضوع التعليم للمستقبل للدراسة؟ شو الموضوع اللي رح تتعلموه اللي كمان يكون مناسب مع هاي الرياضة اللي بتمارسوها؟
2: إن شاء الله إشي بخص الرياضة عشان نقدر ندمج التعليم مع التزلج، لأنه هواي منحبها وإن شاء الله نكمل فيها.
1: جميل جدا. سمر يعني وين بتشوف الفريق بعد كم سنة هيك كمدربة؟ شو الرؤية تبعتك كمدربة لهذا الفريق الرائع بعد كم سنة؟
0: إحنا الصراحة يعني توقعاتنا وشغلنا وخطة عملنا لقدام هي إن نكون بين أول 8 مراتب. إن نكون بين أول 8 مراتب ببطولة أوروبا هاد إنجاز كتير كبير. الإمكانيات عنا كتير ضعيفة، بس إحنا عم نعمل الماكسيموم. يعني اليوم إنهن هن وصلوا لهاي المرحلة وأخذوا العلامة اللي أخذوها ببطولة أوروبا مع إنهن بتمرن بقاعة نسبيا صغيرة ومش بنفس الأرضية تبعتها مختلفة كليا عن الأرضية اللي بتصير عليها المسابقات ببرية البلاد، وإنهن يوصل لهاي المرحلة هذا إنجاز كتير كبير. البنات بالفترة الأخيرة كانوا يضطروا يروحوا على حيفا أو على

0: حولهم عشان يقدروا يتمرنوا بمساحات كبيرة لأنها مش موجودة عندنا. فإحنا بنتأمل إنه لوقتها هني كمان يكونوا أقوى من ناحية لياقة بدنية، نطورها عندهم أكتر، يشتغلوا على حالهم أكتر، وكمان يكون عندنا إمكانيات أكبر.
1: جميل جدا. بسان، يعني إذا في إسا بنت عم تسمعنا اليوم وشايفة بسان نموذج لعن جد يعني حدا بتحب توصل تكون زيه، أو أهل عم بسمعونا إسا وعن جد حابين إنه بناتهن يكونوا في هذا المكان، شو بتوجهي لهن هيك كلمة أو شو بتنصحيهن إنهن يعملوا؟
2: إنه كل واحدة بدهاش تضل وراء يعني تسعى عشانه، والأهل يعني كله بده دعم الأهل ودعم المدربين، إذا بكاش في دعم مش رح تصل، فهي تسعى ويبقى في دعم بتصل لكل شيء.
1: جميل جدا. لميس، لما شو إحساسك بيكون لما بتحسي إنك أنت عن جد عم بتمثلي بلدك، مجتمعك، عيلتك، أهلك؟
3: فخر.
1: فخر. جميل جدا، عن جد فخر رائع إلنا كلنا. وأنا بدي أشكركو على يعني على هاي على حضوركو بداية، على نشاطكو، على إصراركو، على انضباطكو. بدي أشكر طبعا أهلكو بداية، الأهل اللي عن جد بيهتموا إنه أولادهن يكونوا في هذا المكان الرائع. بدي أشكر كمان المدربة سمر خوري محميد، والمدربات طبعا اللي معكم، مين كمان في مدربات معكم؟
0: نادية خوري أختي وفيكي كرياتشكوف.
1: فعن جد شكرا، يعني شكرا لحضوركم معنا اليوم، وشكرا لكل هذا النشاط الجميل جدا. تحياتي إلكو وفخورين فيكو جدا.
0: شكرا. بنفع نوزه شكر
1: أكيد طبعا طبعا
0: لمحمد مروان خطيب، الأستاذ محمد مروان، لأنه هو أكتر واحد داعم الفريق ودايما بيحاول يعمل كل إشي عشان إحنا نكمل تدريباتنا. إحنا مخدين قاعة بكسال كل أيام الأسبوع عشان هدول البنات يقدروا يوصلوا ويتقدموا، فأنا بدي أتشكرهم على كل إشي بعطونا إياه.
1: جميل جدا. بدوري بشكركم أيضا صبايا، تحياتي إلكو، شكرا لوجودكم معنا اليوم، شكرا جزيلا. هيك بنكون وصلنا سريعا مستمعاتنا ومستمعينا إلى ختام بيت العيلة لليوم. شكرا لكل ضيوفنا ولكل من رافقنا اليوم. ابقوا معنا دائما عبر موجات إذاعة الشمس وبيت العيلة. تحياتي لفريق العمل اللي رافقني لليوم، الزميل خليل حداد يشاركني في إعداد هذه الحلقة، الزميل إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. بنرجع ومنلتقي يوم الخميس القادم، إلى اللقاء. We'll be right back.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90 زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و 90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم. خاضع لشروط الحملة.
3: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا،
5: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74.90 للكيلو. نعم نعم ب74.90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
8: اهلا وسهلا مرحبا
9: في تمنا اصل الكهرباء.
10: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسه اضاءه فاخره؟ بيتك نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين. حملت تخفيضات على جميع اجسام الاضاءه ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصه، الكميه محدوده والحمله حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحه.
8: تمنا نبع الكهرباء،
9: تمنا اصل الكهرباء.
10: تمنا، اناقه الضوء تبدا من هنا.
11: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع الشرطة إحباط محاولة تهريب 26 مسدسا على الحدود مع الأردن، وبحسب البيان عملت القوات بتوجيه من المجندات المكلفات بالمراقبة ونفذت عمليات تمشيط قرب السياج الحدودي، حيث عثرت على 26 مسدسا من أنواع مختلفة إضافة إلى مخازن ذخيرة كانت مخبأة داخل كيس. وأشار البيان إلى أنه تمت مصادرة الأسلحة المضبوطة، فيما فتحت الوحدة المركزية في لواء الضفة الغربية تحقيقا في ملابسات الحادثة. في الملف الإيراني، أفادت تقارير إسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني رفيع أن التقديرات داخل المؤسسة الأمنية تشير إلى أن المواجهة مع إيران مرشحة للاستمرار لفترة طويلة، مع احتمال تكرار جولات التصعيد مستقبلا في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي والصواريخ الباليستية الإيرانية. وأضاف أن التقديرات الإسرائيلية ترى أن أي مواجهة حالية قد لا تكون الأخيرة طالما بقيت الظروف السياسية والأمنية القائمة في إيران دون تغيير. وبحسب المسؤول فإن الفجوة بين المواقف الأمريكية والإيرانية ما تزال واسعة، ما قد يدفع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب إلى العودة إلى مسار المواجهة مع طهران في مرحلة لاحقة. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم مونير يتوقع أن يصل إلى طهران في ظل تحركات تقودها إسلام أباد على خط الاتصالات المتعلقة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسين مالكي قوله إن مونير سيصل حاملا رسالة. إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تسلمت المقترح الأمريكي وتقوم بدراسته. في السياق، أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ونظيره الأمريكي ترامب يوم أمس مكالمة هاتفية وصفت بأنها متوترة وصعبة، تمحورت حول الملف الإيراني والجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران. وبحسب تقارير أمريكية، فقد اعتبر نتنياهو أن سياسة الانتظار التي يعتمدها ترامب خطأ وتخدم الإيرانيين، فيما شدد الرئيس الأمريكي على أنه يفضل منح المسار الدبلوماسي مزيدا من الوقت من أجل إنقاذ الأرواح. أكد وزير الخارجية الإسباني أن 44 ناشطاً من المشاركين في أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة ويحملون الجنسية الإسبانية سيرحلون من إسرائيل إلى مدريد. وأوضح أن عملية الترحيل ستتم عبر تركيا على متن رحلة من المقرر أن تقلع عند الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت إسرائيل.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يبقى الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم، مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدلات المعتادة لهذا الموسم، وتبقى الفرصة سانحة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، فيما تنشط الرياح في المناطق الجبلية وعلى طول الساحل والسهل الداخلي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة، حتى الآن إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن.

0: إذن استمعنا إلى التفاصيل وفعلا يعني مقلق، يمكن نقول حتى مخيف، بمعنى اعتقدنا مرة أنه هذا الأمر من ورائنا، ولكن الدولة تكشف أن هنالك لجنة خاصة يرأسها ضابط سابق في جهاز الأمن العام، هدفها جمع المعلومات ورصد تصريحات أو أي مثلا نشر لمعلم أو معلمة، كما يبدو بالأساس في المجتمع العربي يعتبرون أن هذا النشر في حال كان بموقف معارض لسياسة الحكومة والدولة على أنه داعم للإرهاب، وهذا يندرج أيضا في إطار القانون الذي أقر في الكنيست بإعاز من قبل حزب عثمان يهوديت، وبالتالي يحاولون الآن عدد من المحامين وأيضا اللجنة لحرية المعلومات مواجهة هذا الأمر. وأعتقد أن هذا يفسر ما تابعناه خلال تحديدا بعد 7 أكتوبر، ما تعرض له عدد كبير من المعلمين والمعلمات، ولكن التوجهات أيضا من قبل الوزارة. وأعتقد أن هذا يعني بصلب الموضوع قد لا يكون مفاجئ بشكل كبير في ظل السياسات التي نتابعها خلال الفترة الأخيرة. نحن الآن إلى فاصل إعلاني، نتابع بعد ذلك في برنامج الظهيرة حتى الآن.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
2: شروة عيد.

0: أضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام ولي فود ال25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شيتا ال25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل9 ال25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب29.90 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
4: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد.

اجى العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا خب احلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 مارجرينا او محمقه بلو باند 200 جرام ب 3.12.90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك

ونتابع زي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، برنامج الظهيرة. حتى الآن كنا قبل الفاصل في لقاء مع المحامية غروس حول ما كشف عنه في الأيام الأخيرة، المحامية ميري غروس، أن هنالك لجنة خاصة في وزارة التربية والتعليم وظيفتها تعقب تصريحات للمعلمين والمعلمات وبعد ذلك اتخاذ إجراءات بحقهم، وادعاء الدولة بأن هذه اللجنة موجودة منذ العام 2016 ولكن قدموا معلومات فقط في العامين الأخيرين، في العام 2023 بدأت تعمل هذه اللجنة، لا توجد هنالك رقابة ومتابعة كما نفهم بالمسار المهني المطلوب، وكذلك وجود شخص من الأجهزة الأمنية سابقا في هذه اللجنة، والآن يعملون على مواجهة هذا الأمر وهذه السياسات، يعني في من كل مرة نكشف عن تفاصيل إضافية. الآن إلى قضية أخرى تأخذنا مرة أخرى إلى الخان الأحمر، طبعا عاد الموضوع الخان الأحمر، التجمع السكان الخان الأحمر إلى الواجهة بعد أن أعلن سموتريتش وزير المالية والوزير في وزارة الأمن أنه سيوقع على أمر لإخلاء التجمع السكاني، وبالتالي عاد إلى العناوين. والآن سكان التجمع السكاني خان الأحمر وعرب الجهلين يقدمون اعتراض على مخطط، يقولون أنه يهدف إلى النقل القصري لهذه التجمعات إلى

0: موقع آخر. ديانا ميري جميعاً بكم تحياتي ديانا.
1: تحياتي، مساء الخير.
0: هذا الموضوع
1: ديانا مرضي.
0: نعم مرضي، عفوا معي. آسف. هذا الموضوع مرتبط بما قاله سموتريتش أم لا علاقة بين الأمرين؟
1: هناك علاقة بين كل ما يجري بالفترة الأخيرة والمخططات الإسرائيلية في كافة الضفة، يعني مش بس في الخان الأحمر، اللي بصير اليوم في الخان الأحمر ومنذ سنوات طويلة هو إعادة هندسة الوجود الرعوي، ومش بس الخان الأحمر. الخان الأحمر كان مؤشر لإلنا من خلال مخططات طرحتها إسرائيل إنه هناك في خطة مبطنة لتهجير سكان الخان الأحمر، ولكن الوضع بعموم الضفة بكافة المناطق الضفة هناك فعلا إعادة هندسة للوجود الرعوي فيها، وتحديدا التجمعات البدوية اللي هي موجودة كمان في بادية القدس ومنها الخان الأحمر، وهناك إعادة هندسة لكامل الضفة الغربية زي ما حكيت لك. كل المناطق اللي مصنفة مناطق جيم اليوم هي تحت إدارة إسرائيل. واليوم إحنا كيف بنشوف يعني مين بدير المناطق هاي؟ هم مستوطنين خارجين عن القانون، ما بهمهم ولا أي مخططات ولا أي شيء، هم بفرضوا المخططات على الحكومة والحكومة بتنفذ. فالمناطق جيم هي اليوم عن جد بخطر.
0: واضح أنه المناطق جيم هي مستهدفة، لأن هي أولا من ناحية المساحة هي الأكبر، أعتقد 60% من مساحة الضفة الغربية، وعليها أعتقد من ناحية عدد السكان أقل نسبيا إذا قارنا مع المناطق بي وألف حسب اتفاقية أوسلو.
1: صحيح. الطموحات الإسرائيلية والمصالح الإسرائيلية في مناطق جيم هي تطهيرها من السكان الفلسطينيين الموجودين فيها، وكونه عدد السكان فعلا هو عدد قليل يعني نسبة لمناطق ألف وباء، يسهل أنه خلينا نحكي نستخدم مصطلحات يمكن اللي هي الاحتلال بيستخدمها، تكنيس هدول الناس من وجودهم بمناطق جيم. بس أنا حسب رأيي وحسب قراءاتنا إحنا، مناطق جيم في حال تم تطهيرها من هاي التجمعات فالخطر رح يصبح على كمان مناطق باء وعلى مناطق
0: يعني عالية. أقل أكبر عدد من الفلسطينيين على أقل مساحة من الأرض، أعتقد هذه النظرية التي يحاولون تطبيقها. فقط لنعطي فكرة للمستمعين، هل لدينا معطيات من عدد الفلسطينيين الآن في المناطق سي بشكل أو بآخر؟
1: يعني أنا معطيات دقيقة ما عندي، بس أنا ممكن أحكي لك أنه في أعداد كبيرة، مئات من السكان اللي بيعيشوا أو عشرات التجمعات في منطقة بادية القدس، وهي يعني سياسات إسرائيلية متواصلة مش جديدة علينا، يعني السياسة هاي متبعة من سنوات طويلة ما قبل حتى الحرب، بس يعني اشتدت بفترة الحرب، وهي بتهدف لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي بشرقية القدس.
0: نعم.
1: بما يخدم مشاريع استيطانية توسعية في المنطقة اللي موجود فيها الخان الأحمر. في عندك معالي أدومين مستوطنة يعني معروف
0: طبعا في معالي أدوميم، وطبعا هنالك أيضا في تجمعات جديدة أعتقد في المنطقة وفي المنطقة الصناعية، وخصوصية الخان الأحمر أنه يفصل، يعني في حال تم إخلاء المنطقة هناك وبناء مستوطنات لا يمكن الحديث عن أي تواصل جغرافي بين شطري الضفة الغربية.
1: بالضبط، خصوصية الخان الأحمر أنه هو عامل وصلة يعني هو موجود عن جد في المركز اللي بربط بين الجنوب وبين الشمال، وفي حال تم تفكيك التجمعات المحيطة، هو الخان الأحمر هو مش بس تجمع، هو مش تجمع صغير، هو تجمعات. الخان الأحمر هي منطقة كاملة فيها بتتواجد العديد من التجمعات الرعوية اللي بتعيش من نمط حياة معين وبتعتاش منه. يعني تطهير المنطقة من تجمعات من هالشكل بيعني دمار شامل للاقتصاد، بيعني دمار شامل للبنية الاجتماعية تبعت هاي التجمعات. وفي تجربة سابقة أليمة تبعتها إسرائيل، خطة كانت بنقل تجمعات في 97 من أجل توسعة معالي أدوميم،
0: وهم أختي ديانا يريدون الإخلاء إلى أين؟ يعني هل هنالك خطة كاملة متكاملة بمعنى في حال تم
1: في خطة، في مخطط اسمه الحي الشامي تم إيداعه بشهر 3/25/3. إحنا طبعا قدمنا ب 19/5 سلمنا اعتراض على هذا المخطط، ومعانا مئات من المعترضين والمعترضات. هذا المخطط ليش عليه كان اعتراضات كبيرة؟ لأنه سبق وكان في مخطط شبيه له.
0: ديانا هل تسمعيني؟ كما يبدو فقدنا الاتصال بسبب اشكال في التغطية، ولكن على الاقل اعتقد ان الفكرة وصلت.

والموضوع سنتابع في هذا في حال توفرت معلومات إضافية، ولكن كما استمعتم المخطط لإخلاء عدد كبير من التجمعات السكانية في منطقة الخان الأحمر، والهدف بالأساس هو المناطق سي التي تشكل تقريبا 60% من مساحة الضفة الغربية، وبي وسي هي المناطق التي تم طبعا توزيعها وفق اتفاقية أوسلو، في حين هنالك المناطق هي المدن الفلسطينية الكبرى، المحيط المدن القرى هي المناطق بي، وهنالك المسؤولية المباشرة للسلطة الفلسطينية في A بما في ذلك المسؤولية الأمنية، بعد ذلك المسؤولية الإدارية والمدنية للسلطة في مناطق بي، وأيضا المناطق هذه تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. المناطق سي بغالبيتها الساحقة هي سلطة إسرائيلية، يمكن أن نقول شبه كاملة، ولكن أعتقد في السنوات الأخيرة ما في فرق بين A و B و C. اقتحامات لقلب المدن في جنين، في نابلس، في رام الله، في البيري، في الخليل، في كل المواقع، بمعنى هذه الخطوط أيضا تلاشت وبشكل كبير. وكما نعلم الآن سموتريتش يريد أيضا إلغاء ما يعرف بالخط الأخضر. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس، في غرفة الأخبار الزميلة زهرة سعيد. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل و 90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل و 90 مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12 شيكل و 90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل و 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور وكله على الكيلو خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و 90 أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و 90 لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و 90 أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و 90 فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و 90 سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك

0: من مجموعة المشهداوي.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: خذ أحلى شروي زبطنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90، بوضة لكريميريا نيسلي لتر و 400 ميل ب 15 شيكل و 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحمله. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن 3287. بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
4: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطي كل حل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس. بلانكس المستقبل بين يديك.

0: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشيه 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.

0: من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
2: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
9: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
10: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا أضحى.

0: بركات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أفاد مسؤولان إيرانيان لوكالة رويترز بأن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بالإبقاء على اليورانيوم المخصب داخل إيران في خطوة تشدد موقف طهران بشأن إحدى القضايا الأساسية في المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب. في المقابل قال مسؤولون إسرائيليون للوكالة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لهم بأن يتم

0: نقل المخزون من إيران إلى خارج البلاد، وإن أي اتفاق مع طهران يجب أن يتضمن هذه المسألة. بقاء في الملف الإيراني، أفادت تقارير إسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني رفيع أن التقديرات داخل المؤسسة الأمنية تشير إلى أن المواجهة مع إيران مرشحة للاستمرار لفترة طويلة، مع احتمال تكرار جولات التصعيد مستقبلا في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي والصواريخ الباليستية الإيرانية. وأضاف أن التقديرات الإسرائيلية ترى أن أي مواجهة حالية قد لا تكون الأخيرة طالما ما بقيت الظروف السياسية والأمنية القائمة في إيران دون تغيير. وبحسب المسؤول، فإن الفجوة بين المواقف الأمريكية والإيرانية ما تزال واسعة، ما قد يدفع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب إلى العودة إلى مسار المواجهة مع طهران في مرحلة لاحقة. وإلى الجبهة الشمالية، دوت صافرات الإنذار تحذيراً من تسلل طائرة مسيرة إلى منطقة مزقاف عام في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، فيما دعت قيادة الجبهة الداخلية السكان إلى دخول الأماكن المحصنة فوراً. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إن الحدث لا زال قيد التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع الشرطة إحباط محاولة تهريب 26 مسدساً على الحدود مع الأردن. وبحسب البيان، عملت القوات بتوجيه من المجندات المكلفات بالمراقبة ونفذت عمليات تمشيط قرب السياج الحدودي، حيث عثرت على 26 مسدساً من أنواع مختلفة، إضافة إلى مخازن ذخيرة كانت مخبأة داخل كيس. وأشار البيان إلى أنه تمت مصادرة الأسلحة المضبوطة فيما فتحت الوحدة المركزية في لواء الضفة الغربية تحقيقاً في الحادثة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضاً شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء اليوم غائمة جزئيا إلى غائمة، مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدلات المعتادة لهذا الموسم. وتبقى الفرصة سانحة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، فيما تنشط الرياح في المناطق الجبلية وعلى طول الساحل والسهل الداخلي. القدس 20، الجليل الأعلى 19، طبرية 26، في الناصرة 24، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 23، النقب 24، أما في إيلات 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل الحب لكم أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في إذاعة الشمس على غير عادة. اليوم دوري الزرقاوي معاكم كمان يوم الخميس، طبعا تحية من الأعماق لكل محبينا. طبعا نظرا لاقتراب عيد الأضحى المبارك والأجواء الاحتفالية الكرنفالية، فنحن سنكون معكم في هذه الأيام طبعا حتى يوم الاثنين، ومن بعدها سنخرج إلى إجازة العيد ونعود إليكم في الأسبوع القادم.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، لكم منا دائما أطيب الأمنيات، نحبكم لو تعلمون كم. دوري الزرقاوي دولافيو، إيهاب عويس يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. شكرا زهرة سعيد التي قرأت عليكم نشرة أخبار الثانية من هذا النهار. دوري الزرقاوي من وراء الميكروفون. سنذهب إلى هذا الفاصل الإعلاني، واليوم راح يكون معنا مفروشات القاضي، فخليكم معنا.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وب أحلى شروي زبطنا،
2: وب أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: ظبطنا.
1: شروت عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار. خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحمله. شروت العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل. خاضع لشروط الحمله.
1: راغب هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت مجل كروم المفرق الشرقي نجم 2692. راغب هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفة.
5: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
4: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
3: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
1: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجم 3287.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

كل تحيات نقدمها لكم. هذا البرنامج طبعا برعاية بيتيلي وأوربان في مشروع مفروشات القاضي كوفرسيف الشر الرئيسي. عصر جديد من الأناقة.

يبقى يشرق في أثاث القاضي. نعم، لأننا لا نرضى إلا بالقمة، ولأن ذوقكم يستحق الأفضل عالميا، نفخر بإعلان شراكتنا الاستراتيجية مع عمالقة التصميم بتيلي وأوربان. الآن نعم تجتمع الفخامة المطلقة مع العصرية المبتكرة تحت سقف واحد. ندعوكم لاستكشاف تشكيلة تخط في الأنفاس، حيث تلتقي الجودة العالمية بلمساتنا الخاصة. أثاث القاضي، حيث يكتمل جمال بيوتكم. مبروك لكم هذا الانضمام الرائع. حين تلتقي الخبرة بالإبداع العالمي انطلاقا من رؤيتنا في تقديم كل ما هو استثنائي، يسعدنا استقبالكم بمجموعتنا الجديدة كليا بالتعاون مع بيتيلي وأوربان. تصاميم تحاكي الحداثة وتجسد الرقي، وصلت الآن لتعيد تعريف الجمال في زوايا منزلكم. أثاث القاضي، وجهتكم الأولى للأثاث الفاخر. الآن في كفر ياسيف، حيث تلتقي عراقة القاضي بإبداع بيتيلي وأوربان لزبائننا الكرام الباحثين عن التميز في منطقة كفر ياسيف وضواحيها. نزف إليكم خبر افتتاح فرعنا الجديد الذي يضم تشكيلات حصرية وفريدة من نوعها. لقد أصبحنا الفرع الأقرب إليكم لتجهيز منازلكم بأفخم قطع الأثاث الكلاسيكية التي تحاكي القصور. لا داعي للسفر لمسافات طويلة، الإبداع العالمي بات الآن في جواركم. نتشرف بزيارتكم في موقعنا الجديد بكفر ياسيف. نعم نعم، حين تلتقي العراقة بالإبداع العالمي، لطالما كان أثاث القاضي رمزا للجودة والتميز في كفر ياسيف، واليوم نعزز هذه الريادة بتوسعه أفاقنا. نعلن لزبائننا الكرام عن انضمام مجموعات بيتيلي وأوربان العالمية إلى صلاة عرضنا كفرع رسمي وحصري في المنطقة. نحن لا نضيف مجرد ماركات، بل نجمع لكم نخبة للتصاميم الكلاسيكية والحديثة تحت سقف اسم طبعا تثقون به، أثاث القاضي، الاسم الذي تعرفونه بالفخامة التي تليق بكم.

كل تحياتي القلبية لكم أينما كنتم أينما تواجدتم. دوري الزرقاوي وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم لكم منا دائما أطيب الأمنيات. عيشوا الأجواء الحلوة بس مع الشمس. اتصالاتكم على 0461 لكم مني دائما أطيب الأمنيات. طبعا أسئلة كثيرة طبعا سنسألها لكم، وأسئلة تتعلق بالعيد، بالمونديال، بالأجواء الكرنفالية الاحتفالية. قبل كل شيء أحمد سعد، مكسرات صارت على هواء.

تكونوا بخير وصحة وعافية. لكم منا دائما أطيب الأمنيات. وطبعا رح نسأل أسئلة كثيرة جدا. السؤال الأول: ما اسم البطولة العالمية الأشهر في كرة القدم؟ وطبعا أكيد رح تعرفوا الجواب والاحتمالات: كأس آسيا، كأس العالم، دور الأبطال، كأس العرب. بحب أسمع منكم. كمان شوية رح نعلن الجوائز المعلنة من أثاث القاضي. طبعا تحية إلى الإدارة في أثاث القاضي. ونذكركم اللي بده الأثاث الصح يروح بس على أثاث القاضي. عصر جديد، نعم، من الأناقة يشرق في أثاث القاضي، لأننا لا نرضى إلا بالقمة، ولأن ذوقكم يستحق الأفضل عالميا، نفخر بإعلان شراكتنا الاستراتيجية مع عمالقة التصميم بتيلي وأوربان. الآن نعم تجتمع الفخامة المطلقة مع العصرية المبتكرة تحت سقف واحد. ندعوكم لاستكشاف تشكيلة تخطف الأنفاس، حيث تلتقي الجودة العالمية بلمساتنا الخاصة. أثاث القاضي، حيث يكتمل جمال بيوتكم. انطلاقا من رؤيتنا في تقديم كل ما هو استثنائي، يسعدنا استقبالكم بمجموعتنا الجديدة كليا بالتعاون مع بتيلي وأوربان. تصاميم تحاكي الحداثة وتجسد الرقي، ووصلت الآن لتعيد تعريف الجمال في زوايا منزلكم. وجهتكم الأولى للأثاث الفاخر الآن في كفر سيف، حيث تلتقي عراقة القاضي بإبداع بتيلي.

قد أصبحنا الفرع الأقرب إليكم لتجهيز منازلكم بأفخم قطع الأثاث الكلاسيكية التي تحاكي القصور. لا داعي للسفر لمسافات طويلة، الإبداع العالمي بات الآن في جواركم. نتشرف بزيارتكم في موقعنا الجديد بكفر سيف. أهلا وسهلا بكل من يزورنا ويحبنا. أيضا لكم منا دائما أطيب الأمنيات، ونكمل دائما مع الاتصالات والأغنيات على 0461 لكم منا أطيب الأمنيات. كمان شوية رح نلن أسماء الفائزين.

0: لك حب.
1: من طبعا الاتصالات اللي راح تكون معنا حاليا، مرحبا لمين؟ الو
2: الو مرحبا،
1: يا اهلا وسهلا، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، شو السؤال كمان مرة؟
1: الله يسعد هالروح. طبعا سؤال خفيف نظيف خفيف دم، واللي بقول السؤال كالتالي: ما اسم البطولة العالمية الأشهر في الكرة؟
2: دوري الأذنين، دوري أبطال
1: أوروبا. نعم، إذا دوري، لا مو هات أقول لك إيش، كأس العالم، كأس كأس آسيا، دورة الأبطال أو دور الأبطال وكأس العرب، شو رأيك؟
2: دور
1: ما اسم البطولة العالمية الأشهر في كرة القدم؟ هل هو كأس آسيا، كأس العالم، دور الأبطال، كأس العرب؟ نعم،
2: كأس العالم.
1: كأس العالم عزيزي، طبعا انت بتدخل على القرعة وان شاء الله بيكون لك

0: مرحبا من مفروشات القاضي. مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: هلا
1: يوسف رمان من يركان.
0: يوسف شو اخبارك؟
1: الحمد لله. برنامج رعاية مفروشات القاضي كفر ياسين.
0: يا عيني عليك، رحت على مفروشات القاضي ولا ما رحتش؟
1: جيراننا
0: عيني عليك. هناك إسا طبعا تعاقدوا مع عمالقة الأثاث اللي هن بتيلي وأوربان، وطبعا لازم تروح وتشوف الأجواء الموجودة غاد. أوكي؟
1: أوكي.
0: سؤالي لك، كل كم سنة تقام بطولة كأس العالم؟
1: إيش؟
0: كل كم سنة تقام بطولة كأس العالم؟
1: 4 سنين.
0: ممتاز، فتت على قرعة الهدايا وإن شاء الله بتربح معنا. مرحبا لمين؟ ألو؟ فيش حدا.

0: مراحل شراء النساء للملابس، حدا بيعرف كيف؟ هذا أنا بقولكو هوين جدا. نظرة، ابتسامة، دوران حول القطعة، بعد هيك بتطلع برا المحل بتشوف القطعة من بعيد، تتلفت عليها على غفلة، تمشي بتفلتها بتشوف إذا أهرت عليها ولا لا، إذا أهرت بترجع تأخذها، معناها إنها أعجبتها. عرفتوا ليش منتأخر في السوق؟ المسألة بدها شوية تكتيك مدربين يا جماعة. روحوا الله يوفقكم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا، مين معاي؟
1: العافية.
0: شو أخبارك؟ يعطيك العافية.
1: الحمد لله، كل عام بخير.
0: وانت بخير يا غالي. أهلا بغدير، كيفك يا غدير؟
1: الحمد لله.
0: اليوم على غير موعد، أنا معاكم الخميس إن شاء الله، يعني نتيجة اقتراب عيد الأضحى المبارك، فأجواء كرنفالية احتفالية وفي هدايا. غدير، رحت على مفروشات القاضي ولا بعدك؟
1: أكيد، إحنا زباين والبرنامج برعاية مفروشات القاضي.
0: حلو كتير، وإن شاء الله يكون لك حظ اليوم تربح معنا جوائز مفروشات القاضي. وسؤالي لك، حاضرة؟
1: هونها.
0: من هو المنتخب الأكثر فوزاً بكأس العالم؟ من هو المنتخب الأكثر فوزاً بكأس العالم؟ هل هو ألمانيا، الأرجنتين، البرازيل، فرنسا؟ من أكثر منتخب فاز بكأس العالم؟ نعم،
1: البرازيل.
0: البرازيل ومن غيرهم الصفر. يعطيك العافية غالي. والله كل احترام يا غدير، والله يعني أنا بصراحة بحط لك الطاعة. يعطيك العافية. السؤال القادم، كم مرة فازت البرازيل بكأس العالم؟ هذا هو السؤال القادم، كم مرة فازت البرازيل بكأس العالم؟ تو لافيو، اي لافيو. بيزامي. هذا البرنامج برعاية بيتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كوفريسي في الشارع الرئيسي. عصر جديد من الأناقة يشرق في أثاث القاضي، لأننا لا نرضى إلا بالقمة، ولأن ذوقكم يستحق الأفضل عالميا، نفخر بإعلان شراكتنا الاستراتيجية مع عمالقة التصميم بيتيلي وأوربان. نعم، الآن تجتمع الفخامة المطلقة مع العصرية المبتكرة تحت سقف واحد. ندعوكم لاستكشاف تشكيلة تخطف الأنفاس، حيث تلتقي الجودة العالمية بلمساتنا الخاصة. أثاث القاضي، حيث يكتمل جمال بيوتكم، حين تلتقي الخبرة بالإبداع العالمي. انطلاقا من رؤيتنا في تقديم كل ما هو استثنائي، يسعدنا استقبالكم بمجموعتنا الجديدة كليا بالتعاون مع بيتيلي وأوربان. نعم.

0: إذن كل الحب لكم أينما كنتم. طبعا في عنا الهدايا عبارة عن إكسسوارات طبعا بمفروشات القادمة لان إكسسوارات يعني زي مزهرية حلوة أو شغل تحفة بتجنن، فيعني راح تأخذ تحف بتجنن اللي هن من إكسسوارات القاضي اللي موجودات عنده في المحل. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو
0: يا هلا.
1: يعطيك العافية.
0: أهلا بشرى، يعطيك العافية وانت بخير.
1: البرنامج بتاعت مفروشات القاضي في
0: برياسيف. الله يخلينا اياك وشكرا يا بشرى. مرحبا لمين؟ الو.
2: الو على العافيه.
0: يا هلا، مين معنا؟
2: معك احمد ماجد.
0: هلا باحمد، كيفك يا طيب محترم؟
2: والله الحمد لله مشتاقين لك.
0: يخلينا اياك. مفروشات القاضي رحتوا ولا بعدكم؟
2: لا بعدنا، بس لمين هسه نروح؟
0: طحن اسعار، اشي بيجنن عنده في كفر السيف. انا بنصحكم تروحوا وتشوفوا غاد ايش في مفروشات القاضي. اوكي،
2: بس مفروشات القاضي.
0: يا سلام عليك. حاضر لسؤال المونديال؟
2: حاضر.
0: أين أقيم مونديال 2022؟ هل أقيم في روسيا، قطر، ألمانيا؟
2: قطر.
0: كل احترام لك يا عزيز، وبتفوت على جوائز الإكسسوارات الموجودة في مفروشات القاضي. مرحبا لمين؟
3: أنا مغلغل.
0: أنت المغلغل، كيفك؟
3: أنا مغلغل من يوم ما عرفتك.
0: ولعت. مين معي؟
3: عبدو السادة. مين ديكو معي؟
0: عبدو حابب غندورة، غيره ما بده. أيوة، نار وشرار. كيفك يا عبدو؟
3: الحمد لله رب
0: العالمين. الله يسعد الروح إن شاء الله.
3: تفضل. ده جاوب على سؤال البرازيل.
0: البرازيل جاوبوا علي يا قلبي، بس بدي أعطيك سؤال تاني.
3: سؤال سهل، لأنه أنا عبقري.
0: أنت عبقري في المونديال؟
3: أيوة.
0: ولعت، هات نشوف. من هو قائد منتخب الأرجنتين في مونديال 2022؟
3: ما ممكن استشير ابوي؟
0: ايه تفضل. قالوا بقول لي انا عبقري ومش عبقري.
3: ايش المونديال؟
0: اسال ابوك. من هو قائد من هو قائد منتخب الارجنتين في مونديال 2022؟
3: مين اللي ابوي بيعرفش
0: يا حبيبي. يا
3: بنسال الجمهور او بنسال السياره الثانيه؟
0: يلا اسال، اذا في سياره حدك على الرمزور وافي. دي ماريا.
3: أيوة. كيف عرفت
0: يا زلمه؟ انا اللي بعرف. دي ماريا. لا اوعك بلش يسب زلمي، اوعك.
3: لا مغلغل
0: يا مغلغل. دي ماريا ميسي لوتارو ديبالا.
3: ميسي.
0: يسعد قلبك يا وجه القمر حبيبي. مرحبا لمين؟ الو
4: مرحبا
0: حبيب الشعب. مين معي؟
4: معك حماد خطاب.
0: ابو الخطاب، شو اخبارك؟
4: والله الحمد لله.
0: الله يخلينا اياك. هذا البرنامج مقدم تحت رعايه مفروشات القاضي. يا سلام عليك. وتعاقد مفروشات القاضي مع بيتيلي وأوربان، صحيح؟
4: صحيح. هل
0: كربحت إكسسوار؟ يلا قول يا رب. أي منتخب عربي وصل إلى نصف النهائي في مونديال 2022؟ تخيل.
4: المغرب.
0: والجواب صحيح. أوكي يا مغربة، سلام لمين؟
5: عاشي مكسور.
0: غالي، مين معي؟ ألو. ايوه، وين راحوا الجماعه؟
6: الو.
0: حبيبي.
6: هلا يا غالي،
0: كيفك حبيبي؟
6: الحمد لله بسلام.
0: انت منيح؟
6: اذا انت منيح انا منيح.
0: ولعت ان شاء الله، كلياتنا مناح، وان شاء الله يا رب حظك يكون حلو معانا اليوم. شو رايك
6: حبيبي؟
0: بينفع ولا بينفعش؟
6: كل شيء بينفع.
0: انت غالي حبيبي. يلا سلم على الجميع. احنا طبعا مكملين، رح نسمعكم اغنية طبعا المونديال كمان ل 2022 اللي كانت معنا، وان شاء الله يكون حظكم حلو. رح نعيش الاجواء باول ستي هانت مع اغاني جديدة للمونديال. هاي كانت
7: هيا.

0: رجعنا للمونديال وأجواء كأس العالم قريبا تحتفل إذاعة الشمس أيضا في أجواء المونديال. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: هلا.
1: برنامج رعاية فروشات القاضي.
0: نعم رحت على فروشات القاضي ولا بعدك؟
1: لا والله وين فادك.
0: يعني في إكسسوارات بتجنن، روح على كفر السيف غاد، واللي بيجي عن طريق راديو الشمس راح ياخذ تخفيض معين. أوكي حاضر. حاضر. من فاز؟ اضرب، هاي فيها زمامير. زمر اشوف زمر. شو زمور؟ وشو زمور؟ زمور بسكليت.

0: شو شو السيارة معك؟ عن جد ايش معك سيارة زمان؟
1: بيكانتو.
0: شو هذا؟ طيب يلا اسا ركز. بيكانتو. اوكي. من فاز بجائزة هداف مونديال 2022؟ مين كان الهداف في مونديال 2022؟ هل هو ميسي، امبابي، جيرو، الباريز؟ مشهور جدا. من فاز بجائزة ايش؟
1: هداف ميسي.
0: هداف من فاز بجائزة هداف؟ امبابي. والله
1: يا ميسي امبابي.
0: امبابي امبابي امبابي امبابي امبابي امبابي هو الهداف. اوكي يعطيك العافية، شكرا، سلامات. مرحبا، لمين؟ الو
2: الو،
0: مين معي؟
2: امير.
0: شو اخبارك؟ كيفك؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله بالسلامة.
0: الله يسعد الروح. في عنا اكسسوارات اثنين من مفروشات القاضي. رحت على كوفرسيف على مفروشات القاضي ولا بعدك؟ روح روح غادي، لانه اللي بيجي عن طريق راديو الشمس باخذ تخفيض مميز. اوكي يلا. حاضر، فيش حدا معي. مرحبا، لمين؟
3: الو.
0: ايوه
3: استاذ دوريت، يعطيك العافيه.
0: غالي ومغلغل، مين معي؟
3: يعطيك قد ما يرضيك يا رب، يبعد عنك اولاد الحرام وبنات الحرام يا رب.
0: اولاد الحرام لا، وبنات الحرام طبعا. شو الاخ لا يا زلمي، لا يا زلمي، مالك انت؟ شو اخبارك؟ كيفك انت؟ شو الاوضاع؟ انت تمام؟
3: الحمد لله. ايوه انا فاهم
0: ولا دارس؟ تفضل، انا عارف مين بيحكي معك. تفضل لسه. مين بيحكي معي؟ مين؟
3: ولا
0: يلا عرفني، مش عارفني، سامع الصوت. خلصني، في عندي برنامج انا عندي.
3: انا اسف. طلع فكر هذين احنا لعب
0: السد بالضبط. مين بيحكي معي؟ علي. لا مش علي. علي لا والله يكون بدي اقول، والله يكون بدي اقول.
3: لا خلص.
0: غالي ومغلغل علي البكر،
3: حبيبي
0: عم تستدري، احلى علي بالعالم، الله خلينا اياه.
3: حاضر، احنا بنحبك وبنحب برامجك وكل برنامج بادي الشام، احنا بنحبه.
0: نيالنا عليكم، نيالنا
3: حبيبي.
0: اوكي، من فاز بمونديال 2010؟ اسبانيا، المانيا، هولندا، ايطاليا، من الذي فاز بمونديال 2010؟
3: الو
0: من فاز بمونديال 2010؟ اسبانيا، المانيا، هولندا، ايطاليا. يلا يا علي
3: كمان مرة.
0: من فاز بمونديال 2010؟ إسبانيا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا. جاوب يا علي.
3: إسبانيا
0: والجواب صحيح، كل احترام يا علي. أوكي راح نروح لفاصل إعلان، مكملين مع مفروشات القاضي كفر ياسين.
4: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط.

0: شراء فوق ال 499 شيكل بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفرمندا. أضحى مبارك.
2: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل و90، سوداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا،
6: خذ أحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل و90 بس. سداسيات سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل و90، ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: دخولية بس ب 25 شيكل.
5: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
8: أحلى جلسة عائلية، نشيف نقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
9: على الشمس دائما.
10: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
11: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.

0: الشمس لكم منا أطيب الأمنيات. ما أجمل الروائح الحلوة دائما هيك بالصيف، دائما حطوا روائح يا جماعة، الروائح بتجنن. لكم منا دائما أطيب الأمنيات، نحبكم لو تعلمون كم دوري زرقاوي. إذن نحن معكم أعزائي، كل الحب لكم أينما كنتم من خلال إذاعة الشمس، نحبكم لو تعلمون كم. مرحبا لمينا. لو
1: ألو، مرحبا.
0: مرحبا، شو الأخبار؟
1: يعطيك ألف عافية أستاذ دوريد.
0: إيه، ماذا تتحدث الفصحى؟ أنت بطلاقة كبيرة.
1: كلا ونعم.
0: كلا ونعم، لا ولعت. حبيتها منك هاي كلا ونعم. حبيتها منك. شو أخبارك؟
1: الحمد لله، معك يوسف محمد.
0: أنت منيح يا يوسف؟ أنت منيح
1: الحمد لله. لما اسمع صوتك بكون زاهي.
0: خلي لي اياك يا غالي يا مغلغل، وان شاء الله يا رب ايامك سعاده وهدات بال، ولك منا اطيب الامنيات. وحاضر للاسئله ولا كيف؟
1: طبعا طبعا،
0: ان شاء الله ان شاء الله ايامكم حلوه طبعا، ولكم منا دائما اطيب الامنيات. وسؤالي لك كالتالي: من سجل هدف فوز اسبانيا في نهائي 2010؟

0: أتمنى أن تكونوا بخير. مرحبا لمين؟ ألو ألو فيش حد هون؟
1: ألو
0: أيوة مين معي؟
1: مرحبا ريس شو الأخبار؟
0: مرحبا ريس شو الأخبار؟ كله تمام؟ أهلا وسهلا. مين معي؟
1: محمود.
0: محمود من؟
1: طمرة.
0: أهلا بطمرة.
1: خلي خليل
0: أبو الخل. أبو الخل مفتاح البراد. أبو الخل حبيب قلبي مفتاح البراد. أبو الخل مسؤول عن كل البرادات اليوم في كل الناصري. أي مفتاح براد موجود مع أبو الخل حبيب قلبي. أنت منيح؟ الله يخلينا إياك من حبك يسعد هالروح. يلا عليهم إن شاء الله يكون حظك حلو. وسؤالي كالتالي: أي منتخب فاز بمونديال 2014؟ الأرجنتين، ألمانيا، البرازيل، إيطاليا.
1: 14 على ما أعتقد إيطاليا.
0: على ما أعتقد غلط. ألمانيا.
1: ألمانيا
0: مش مشكلة.
1: الألمان.
0: لا الألمان الماكينات الألمانية فازت في 2014. مرحبا لمين؟ ألو
2: ألو مرحبا.
0: هلا بالغلا.
2: بحكي حسام شريف من الناصري.
0: حسامو كيف أخي
2: حبيبي؟ دريد مشتاقين وإن شاء الله.
0: مين بيفوز على رأيك بالمونديال 2026
2: الجاي؟ إن شاء الله. بس حبيبنا أبو تياجو ميسي التوب.
0: أطلع
2: أيوة
0: كبير كبير. برأيك ميسي راح يكون حاضر في كرة القدم هاي المرة ولا كيف؟
2: والله وجوده بيكفي اللي سواه ميسي.
0: والله تاريخ
2: ميسي بيسووش خلاص. ختم السي يعني.
0: أنا من هاي اللحظة حبيتك كتير خيبش
2: حبيب قلبي. وأنا أكثر عم دريد.
0: يسعد الروح ديباك حالك. إذا نذكركم هذا البرنامج نقدمه لكم وقدمناه لكم برعاية مفروشات القاضي. تحية خاصة جدا حينما تلتقي العراقة بالإبداع العالمي. لطالما كان أثاث القاضي رمزا للجودة والتميز في كفر الرياسيف، واليوم نعزز هذه الريادة بتوسع أفاقنا. نعلن لزبائننا الكرام عن انضمام مجموعات بيتيلي وأوربان العالمية إلى صالات عرضنا كفرع رسمي وحصري في المنطقة. نحن لا نضيف مجرد ماركات بل نجمع لكم نخبة التصاميم الكلاسيكية والحديثة تحت سقف اسم واحد أثاث القاضي، الاسم الذي تعرفونه بالفخامة التي تليق بكم. مرحبا مين؟ ألو
2: أخوي.
0: بعدك الخط.
2: بعدنا ما سألتنيش سؤال.
0: سؤالي بدك تعيد وراي جملة صعبة إذا بتسمح.
2: يلا أنا اللي بعيد.
0: أنت اللي بتعيد طبعا. هيك بتقول ال ال ال ال بتأسف. إجيت عند عبد الموامي واشتريت من عنده شحاطة. تفضل.
2: أجيت عند عبد الموامي واشتريت من عنده شحاطة.
0: خمس مرات إذا سمحت. جيت من عند عبد الموامي واشتريت من عنده شحاطة.
2: جيت عند عبد الموامي واشتريت عنده شحاطة خمس مرات.
0: طيب إسا بدك تبدل الموامي بالوموي. جيت عند عبد الوموي واشتريت من عنده شحاطة.
2: خلاص يا مدريد أنا انسحبش.
0: بالله عليك
2: زلمة سبورت.
0: شو ها؟ بالله عليك
2: أخي
0: ميناد. أبو النداوي يا كبير. هو بعرف أبو النداوي يا كبير. زمان أنا بنقز من بالله عليك اسمح لي يعني. أنت معايا الخط؟
2: أنا معاك.
0: رحت عند عبد الوموي واشتريت من عنده شحاطة.
2: لا بنفعش أقولها يا عم دريد صعب علي.
0: زمان ويني.
2: خلاص كولها انت.
0: طيب خلاص روح يا كبير بنحبك يعطيك العافية. اولا تحيات من الاعماق لكل محبينا في كل مكان. لكم منا اطيب الامنيات واحلاها من اذاعة الشمس. على امل ان تكونوا بخير وصحة وعافية. قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية مفروشات القاضي، الاسم الذي تعرفونه بالفخامة التي تليق بكم. اتمنى لكم دائما قضاء احلى الاوقات برفقتنا ولكم منا دائما اطيب المنى واحلاها. إلى أن نلتقي وإياكم في الساعة القادمة خليكم معنا. وكمان شوية رح نعلن أسماء الفائزين معنا بالإكسسوارات اللي مطلوبة لكم. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وخليكم معنا. دريد للدواء كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ أنت منيح؟ أنا بحبك. دريدين موجودين بالاستوديو من كسر الدنيا.

0: إن الله أعطانا طول العمر إن شاء الله بيعطونا الأسماء اليوم كمان مرة. أيوة بعد سماحك. أحمد ماجد من مصمص وعماد خطاب من الناصرة. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، على أمل أن تكونوا بخير. نلتقي وإياكم بعد الفاصل والأخبار.
1: دخلوا تطبيقات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وإنتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب 10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب 17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب 9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب 9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: بدون ما تفكر ولا تحتار
7: نرجعوا من عيد، شروط العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26.5، حينة الهلال 900 جرام ب 14 شيكل و90، زيت ذرة الشقة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، ذرة بريزيت 600 جرام 3 ب 14 شيكل و90، حمص أحلى 2 ب 14 شيكل و90، خيار مكبوس بالخال بريهات سافون 650 جرام 4 ب 14 شيكل و90، وطاولة قابلة للطي ب 89 شيكل و90. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك.
8: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
9: إيجا العيد وعيدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
10: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
9: وبأحلى شروي زبطنا،
10: وبأحلى شروي زبطنا.
7: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
11: اهلا وسهلا مرحبا
12: في تمنا اصل الكهرباء.
13: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة اضاءة فاخري بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءة الاسقف، تسموديت كرا، انظمة المغناطيس بروفيل ماجنيتي، اضاءة داخلية وخارجية، واضاءة للحديقة. مفاتيح واغطية من شركة نسكو لضمان الامان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
14: تمنا نبع الكهرباء،
15: تمنا اصل الكهرباء،
13: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
16: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
17: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
18: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
3: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا.
4: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب74 شيكل و90 للكيلو. يا بلاش، ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة رجل في 36 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة باجي، وهي مركبة رباعية في مدينة أم الفحم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح متعددة في أنحاء جسده. إلى الملف الإيراني، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين رفيعي المستوى قولهما إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر أوامر بإبقاء اليورانيوم المخصب بدرجة عالية داخل البلاد. وأوضح المصدران أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن تصدير هذه المواد سيجعل البلاد أكثر عرضة لهجمات أمريكية أو إسرائيلية مستقبلية. وأشار أحد المصدرين إلى وجود حلول عملية لا تزال قائمة لحل هذه المسألة، بما في ذلك تخفيف تركيز اليورانيوم في المخزون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الرئيس الأمريكي ترامب أكد لإسرائيل أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب اللازم لصنع سلاح نووي سيتم نقله خارج إيران، وأن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن بندا بهذا الشأن. إسرائيليا

0: أفادت شبكة ABC نيوز نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل تتابع عن كثب المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، مؤكدا استعداد تل أبيب للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة. وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي يجري تنسيقا واتصالا مستمرا مع نظيره الأمريكي، مشيرا إلى امتلاك إسرائيل خطة عملياتية متنوعة للتعامل مع التطورات المحتملة. قال مصدر باكستاني في تصريحات صحفية إن قائد الجيش الباكستاني لا يزال داخل البلاد، مشيرا إلى أن زيارته المحتملة إلى إيران ستعتمد على نتائج زيارة وزير الداخلية الباكستاني الحالية إلى طهران. وأوضح المصدر أن المسؤولين الإيرانيين طلبوا من إسلام أباد مهلة لتقييم ودراسة المحادثات الأمريكية المطروحة في إطار التفاوض، لافتا إلى أن ملف اليورانيوم المخصب يمثل العقدة الرئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. إلى ملف لبنان، أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء شخص جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون جنوب لبنان. وقالت مصادر صحفية إن الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شن غارات على عدة مناطق في لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 14، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 21، في النقب 14، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. تحيات من العماق لكل محبينا في كل مكان. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، كل الخير والسعادة وبس هدات البال. لكم منا دائما كل الحب والسعادة. إذا نحن معكم أعزائي دائما في هذه الساعة وعلى غير عادة في هذا اليوم أيضا مع كل الحب. ورحين اليوم

إذن نحن معكم أعزائي، تحيات من العماق لكل محبينا في كل مكان، تحية خاصة جدا لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. نحن معكم الآن طبعا برعاية دباح بيج ماركت مع لوتر شيحة، شروات العيد عيد الأضحى بس من دباح بيج ماركت، الشروات الأكبر بالسعر الأصغر في جميع الأقسام. اسمعوا يا جماعة وركزوا، خروف أو نصف خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو، أضلاع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، و2 كيلو عجلات صغيرة ب 150 شيكل، وملان تنزيلات في كل الأقسام الحملة حتى يوم وقفة العيد. دباح بيج ماركت مع لوتر شيحة مكسر الدنيا.

إذن نحن سنكون معكم مع الكثير من الجوائز وتحية من الأعماق أيضا لكل مرسلين في كل مكان. أبو أشرف سميح نخاش يقول لنا تحية حب كبيرة لأبو ناصر مروات والحبيب أبو سليم زعاتري، ألف تحية لكم أينما كنتم، تحية لشخصكم الكريم، أحبكم دائما.

كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير. رافع برانسي، أيوة أيوة، على الصوت أبو ليانا، اضرب اخلع. نذكركم هذا البرنامج مقدم لكم برعاية ذباح بيج ماركت، مع لوت ترشيح شروات العيد بس من ذباح بيج ماركت. عيد الأضحى المبارك على الأبواب، الشروات الأكبر بالسعر الأصغر في جميع الأقسام. ركز ركز شو عامل ذباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. تحية لجواد غاد، كل الحب لجواد. خروف أو نصف خروف 74 شيكل و90 للكيلو، أضلاع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، و2 كيلو عجلات صغيرة 150 شيكل. ملان تنزيلات في كل الأقسام، الحمل حتى يوم وقفة العيد. ذباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي.

محمد شمسية كبير، تحية من العماق لعصام شمسية الصغير، أحلى عصام. أبو اسماعيل يا غالي يا مغلغل، أحلى تحية لأبو اسماعيل في ملحمة الهنا هناك، أحلى جيزي أحلى حياة. ارفع ارفع شيل

0: مفتاح البراد، مفتاح البراد. خليل جيب مفتاح البراد، جيب. اجا اجا ابو رافع، ابو رافع اجا، جيب مفتاح البراد. لكم منا اطيب الامنيات واحلاها من اذاعه الشمس، عادي ياسين. اتمنى ان تكون بخير يا عادي. اتصلوا يا جماعة، اتصلوا على 064-1001، اربحوا قصائم شراء من عند جواد ذباح. نار وشرار
1: ومن باب الخلة ومن قاع الخلة، ردي علينا الكبرى،
0: ردي علينا الكبرى لله. مرحبا لمين؟
2: محمد من نحل.
0: محمد شو اخبارك؟
2: الحمد لله، كيف الحال؟
0: وينك يا غالي يا مغلغل؟
2: والله يعني دائرين.
0: وين داير؟ شو داير هاي؟ لا يزم الدرش، خليك محلك. الوضع مش هوين. شو أخبارك؟ كل شيء تمام؟
2: الحمد لله.
0: بدنا نروح نتبضع كل إشي للعيد من وين؟
2: من عند الذباح.
0: ذباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أوكي؟
2: أوكي.
0: إشي بجنن وإن شاء الله حظك يكون حلو. مرحبا لمين؟
3: هلو أنا.
0: بلال. هلو. كيفك بلال؟ منحبك يا بلال.
3: أنا.
0: أنت بتحبني يا بلال؟
3: إيه.
0: أنت غالي ومغلغل يا بلال. باي باي. مرحبا لمين؟ ولعت. مين معاي؟
2: ساعدني معك محمد.
0: محمد يلا ذباح بيج ماركت، بس قول ذباح بيج ماركت. اليوم في عنا قصائم راح نوزعها عليكم من ذباح بيج ماركت. اوكي
2: اوكي
0: سلامات. باي باي. اتصلوا بكمياتكم الكبيرة بعد هذا الفاصل مباشرة، مكملين معاكم. كل الحب لكم اينما كنتم من اذاعة الشمس. فاصل ونواصل. يلا يا جماعه

0: كل احترام لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: هلا وغلا وسلت حالة. مين معاي؟
1: يوسف رمان من يركا.
0: أهلا، شو أخبارك؟ كن عمتم خير يا غالي.
1: برنامج عايز ذبح بيج ماركت مع أول ترشيحة.
0: يا حبيب قلبي خلينا إياك يا غالي، وإن شاء الله يكون حظك حلو وتربح معنا قسيمة شراء من عند ذبح بيج ماركت. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: يعطيك العافية.
0: غالي ومغلغل.
2: أبو محمد معكم.
0: أبو محمد شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: والله شو بدي أصرخ يا زلمة، من الساعة 12 لسه بعد مش واصلين الناصري.
0: يا ويلش البكاكيم، إيش فيه؟ إيش فيه؟ وين أنت؟
2: هي عارف حق يا غالي.
0: آه عشان هيك. طيب ولا إيش، إن شاء الله يا رب الله يهونها عليك يا غالي. الله يهونها عليك.
2: الله يهونها. شو بدنا نسوي؟ أنا
0: يلا منت عم تسمع عكني. منت عم تسمع أبو الزرقاوي وتسمع الشمس، شو بدك أحلى من هيك؟
2: أولا بتسلينا.
0: أنت غالي ومغلغل،
2: أنت محترم وكثير،
0: يسعد هالروح إن شاء الله. يلا باي باي. ذبح بيج ماركت مع له ترشيحة. حاليا راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني، من بعد الفاصل مباشرة خليكم معنا.

0: اجى العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا خب احلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 مارجرينا او محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
1: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك الزبون مبسوط وأنا مبسوط رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفرت
3: بدون ما تفكر ولا تحتار
0: نرجع من عيد شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الثلاثاء 26/5 حينة الهلال 900 جرام ب 14.90 زيت ذرة الشقة 3 لتر 2 ب 55 شيكل ذرة بريزي 600 جرام 3 ب 14.90 حمص أحلى 2 ب 14.90 خيار مكبوس بالخال بريهات سفون 650 جرام 4 ب 14.90 وطاولة قابلة للطي ب 89 شيكل و90 لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة سوبر ستار مجد الكروم عيد أضحى مبارك
3: سوبر ستار هو ملك الأسعار
0: إيجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إيجا العيد وعيدنا خب أحلى شروي زبطنا شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15.90 فريرو روشي 375 جرام ب 39.90 ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
4: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير أو بشمال قبرص بعمان بالعقبة طابة دهب شرم وبس مع نزارين تورز طاقم مهني وخدمة باللغة العربية للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق الـ 499 شيكل بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك مع صالح ذباح
6: بدون مقدمات برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90 بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90 غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90 محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق
5: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح بالعيد اركني علينا أضحى مبارك من صالح ذباح
7: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله
8: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور وكله على الكيلو خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90 أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90 لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90 أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90 فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90 سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل كيلو 90 فقط الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
9: من مجموعة المشهداوي
7: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا قليل العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا قليل الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة عيد مبارك
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق الـ 499 شيكل بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك مع صالح ذباح
10: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
11: اهلا وسهلا مرحبا
12: في تمنا اصل الكهرباء.
13: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة اضاءة فاخرة، بيتك نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين. حملة تخفيضات على جميع اجسام الاضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
11: تمنا نبع الكهرباء،
12: تمنا اصل الكهرباء.
13: تمنا، اناقة الضوء تبدأ من هنا.

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات، وإن شاء الله الأيام اللي جاي دائما تكون أهون، وإحنا دائما من آمن أنه هيك عنا إحساس قوي أنه ربنا دائما بعد كل شدة أكيد بيفرجها على كل عباده إن شاء الله رب العالمين.

في عنا تهنئة حلوة، هاي التهنئة منهديها لأحلى وأطيب عروس بالعالم اللي من خلالها طبعا رح نهدي هالتحيات أيضا من خطيبها لإلها. لمين التهنئة؟ شوي منعرف.

0: افرح حبيبي. وطبعا سهيل نعمي ابو احمد بيقول لهديل حبيبه قلبه وخطيبه عمره: حبيبتي هديل، اليوم مش يوم عادي، اليوم عيد ميلاد الانساني اللي دخلت حياتي وغيرت فيها اشياء كتير للاجمل. كل عام وانت بخير يا عمري، كل عام وانت الضحكه الحلوه بقلبي والامان اللي بحسه والفرحه اللي بتكبر معي يوم عن يوم. بعيدك بتمنى لك من كل قلبي سنه مليانه حب، راحة، نجاح، صحة وطمأنينة. سنة تشبه قلبك الحلو وروحك النقية. هديل، وجودك بحياتي نعمة كبيرة، وأنا كل يوم بحمد ربنا إنك نصيبي وخطيبتي وحبيبتي. إن شاء الله كل سنينك الجاي تكون أحلى وأكون أنا جنبك بكل لحظة، أفرح فيكي، أساندك وأحبك أكثر. كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنت أجمل أقداري، كل عام وأنا أحبك أكثر من السنة اللي قبلها. بحبك كثير هديل وخطيبك. طبعا أنا باسمي أيضا دوريت زرقاوي وباسم كل طاقم إذاعة الشمس نتمنى لك الصحة والعافية، العمر الطويل والقلب السعيد والحياة اللي كلها فرح وسعادة. يعطيكم ألف عافية. وأنا بقول لسهيل وبقول لخطيبته الله يوفقكم، وإن شاء الله بفرحكم نفرح فيكم. غنوا الحبيبي من هالقون الحلوة. تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات. ومنقول مرحبا لمينا. لو
1: مرحبا، يعطيك العافية.
0: يا أهلا وسهلا،
1: بتحكي معك تيماء موسى من الناصر.
0: تيماء موسى، شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
1: والله الحمد لله، شو أخبارك أنت
0: منيحة؟
1: الحمد لله. أنا بنعمل شعكات العيد.
0: عيني عيني عيني، عضرولي عجرب، حطولي معي.
1: خلص إلك أنت حصة.
0: بطحيق بإيش عاملينه؟ بزرد بإيش؟
1: بسمين وهيك وهيك.
0: يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، شامي من الريحة، شامي من الريحة من هون
1: واصل عندك.
0: الله يسعد هالروح إن شاء الله ويكون حظك حلو.
1: الله يسعدك.
0: وبلكي ربحتي معانا من ذباح بيج ماركت بمعلو ترشيحة، بينفع ولا لا؟
1: إلا طبعا، إن شاء الله شربتنا بس من هناك.
0: يا عيني عليكي، الله يوفقك وإن شاء الله حظك يكون حلو معانا مع أحلى قصيمة. يعطيك العافية.
1: الله يسعدك، يعطيك العافية.
0: هذا البرنامج مقدم لكم برعاية ذباح بيج ماركت معلو ترشيحة، شروات العيد بس من ذباح بيج ماركت، الشروات الأكبر بالسعر الأصغر في جميع الأقسام. مثلا خروف أو نصف خروف ب74.90 شيكل للكيلو، أطلاع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، 2 كيلو عجلات صغيرة ب150 شيكل، وملان تنزيلات في كل الأقسام الحملة حتى يوم وقفة العيد. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. إيش هالخبرية الحلوة؟ إيش هالخبرية الحلوة؟ إنه أحلى وأطيب بنت بالعالم، عم تسمعني؟ بنتي سيلين؟ لا، أنا بقول لك سيلين حبيبة قلبي، حبيبة أبوها. بدي أتمنى لك الصحة والعافية حبيبتي يابا، وربنا يقويكي ويسعدك ويخليكي دايما فرح قلبي بالحياة كلها. بحبك كتير سيلو. ربنا يسعدك يابا حبيبتي، أحلى سيلين.

0: أيهم؟ مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك دوليت؟
0: غالي ومغلغل، مين معي؟
1: أم زياد، حسنا زياد.
0: أم زياد، شو أخبارك؟ كيفك؟ طمنين عنك.
1: والله تمام الحمد لله.
0: وين بدنا نروح نتبضع للعيد؟
1: عدنا جيراننا ذبح
0: بيج ماركت. ذبح بيج ماركت، هذا الحكي الصح. هناك الأجواء بتجنن، صحيح؟
1: طبعاً.
0: إن شاء الله حظك يكون حلو. الله يخلينا إياك ويعطيك الصحة والعافية.
1: بدي أقول بس كل عام وجميع الأمة الإسلامية بألف خير.
0: يا رب بألف خير جميعاً، يعطيك ألف عافية غالي.
1: يا هلا.

0: تحياتي القلبية لكم أينما كنتم. طبعا تحية من الأعماق. طبعا في قصائم رح بالبرامج الجاي طبعا رح نربحكم إياها. مرحبا لمين؟ ألو. ألو. مين؟
1: ألو مرحبا.
0: أيوة مين معاي؟
1: محمد لواني من
0: ياسر. أبو اللواني شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: والله الحمد لله شو الوضع.
0: خلينا إياك أبو، وين رايحين نتمضى على العيد إن شاء الله؟
1: على العيد؟
0: وين؟ دباح بيج ماركت يا زلمة. ركز ركز أبو اللواني. يا عيني عليك. مرحبا لمين؟
2: علي عبد الغني.
0: علي عبد الغني من؟
2: من نحف.
0: هلا بنحف كلها، شو أخبارك يا علي؟
2: الحمد لله.
0: منين بدنا نتمضى على العيد؟
2: بس دباح بيج ماركت.
0: يا السلام عليك. وينك انت؟ مش بالكاكيم ولا بالبيت ولا وين؟
2: لا بالبيت.
0: بالبيت حبيبي عبد الغني. سلام لمين؟ الو.
3: الو.
0: مرحبا.
3: ميت مرحبا. سلام عليكم.
0: شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
3: الحمد لله. هيانا. والله
0: هيانا. هيانا شو يعني؟ هيانا ايش يعني مثلا؟
3: يعني هيانا هيانا مش هيانا. هيانا بالدار.
0: مين معاي؟
3: معك زينب حامد.
0: زينب اهلا بزينب. هلا بزينب.
3: حالك؟
0: شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
3: الحمد لله. بنفع ابعث تهنئه؟
0: بس بنفع تفضلي.
3: بدي أهني مركزة النادي إمصارك مناسبة زفاف ابنها الغالي عباي.
0: أيوة.
3: ألف مبروك لإمصارك وأبو طارق وكل دار عود ابن ناصرة.
0: ولعت.
3: ولعت.
0: وبس نعم.
3: يلا بدي أجاوب.
0: لا ما فيش أسئلة. وكلي الله. سلمي باي.
3: دباح.
0: على بيج ماركت. دباح بيج ماركت. أوكي.
3: على دباح بيج ماركت.
0: يا سلام عليك يا زينب.
3: فسيحة.
0: يلا باي.

0: بركات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلو جرام 1 ب 29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلو جرام 1 ب 59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27 5، خاضع

0: مجموعة المشهداوي.
1: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
8: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلب محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
9: إيجا العيد وعيدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
10: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
9: إيجا العيد وعيدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
9: خذ أحلى شروي زبطنا،
10: خذ أحلى شروي زبطنا.
9: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90، بوضة لكريميريا ناسلي لتر و 400 ميل ب 15 شيكل و90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
11: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
9: إيجا العيد وعيدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
10: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
9: إيجا العيد وعيدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
9: خذ أحلى شروي زبطنا،
10: خذ أحلى شروي زبطنا.
9: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شيتا ال 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي، رخفت سومة. عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: إذا لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: عدنا إليكم والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. إذن نحن معكم أعزائي، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو، أنت كل عافية دوريات.
0: يا هلا،
1: معك جمالات مشفى عمر.
0: جمالات، شو أخبارك؟ طمنين عنك.
1: تمام الحمد لله، كيفك أنت؟
0: الله يخليني إياك يا جمالات.
1: الله يسعدك. هذا البرنامج برعاية دبح ماركت ترشيح.
0: يا سلام يا سلام يا جمالات، أتمنى أن تكوني بخير وشكرا جزيلا أيتها الطيبة، وإن شاء الله يكون حظك حلو معنا اليوم. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا، مين معاي؟
2: تحكي معك
0: سمية عطمة، يعطيك العافية. شو الأخبار؟
2: الحمد لله دور هذا البرنامج برعاية ذبح بيج ماركت مع لف ترشيحة.
0: يا سلام يا سلام، الله يسعد هالروح وإن شاء الله حظك يكون حلو.
2: إن شاء الله يا رب. شكرا،
0: الله يسعدك.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: الو، يعطيك العافية.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: محمد حسان من نحل.
0: محمد، شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: الله يخلينا اياك يا غالي يا مغلغل
1: حبيبي.
0: انت منيح؟
1: الحمد لله.
0: وين بدنا نروح ان شاء الله؟ على ذباح؟ وين؟
1: يعني بقاعاتي ذباح قاعد انا.
0: بس احنا بدنا نروح على ذباح بيج ماركت مع لو ترشيحه.
1: أكيد،
0: اوكي
1: أكيد.
0: الله يهدي بالك وسلم على الجميع.
1: باي.

شروات. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. شروات العيد بس من دباح بيج ماركت. الشروات الأكبر بالسعر الأصغر في جميع الأقسام، مثلا خروف أو نصف خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو، أضلاع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، و2 كيلو عجلات صغيرة ب 150 شيكل.

0: أيوة ياسمين العابد، شو أخبارك؟ طمنينا عنك. أنت منيحة؟ أهم شيء تكوني منيحة. ألو، مرحبا لمين؟
1: مرحبا دريد،
0: شو أخبارك؟
1: كيف حالك؟
0: شو طمنينا عنك؟
1: أنا منيحة.
0: مين معاي؟
1: شكرا الله. معك أم أمير.
0: أم الأمير؟ بدنا نطلع نتبضع للعيد، من وين؟
1: بدنا نروح على معلوت ترشيحة،
0: صح، ذباح بيج ماركت.
1: بيج ماركت
0: بير كاركت فرن باربوت. أيوة، ولعت كاركت بربر.
1: طب اسمع دريد، بس ابعث لي ميكون محياتك لأن أنا مش من البلاد.
0: لحظة هات نفهم، منين حضرتك أنت؟
1: من بلاد الله الواسع.
0: طيب يعني بدك تروح على ذبح بيج ماركت؟ خلاص
1: ابعث لي ميكون بس وحياتك. طيب بدي منك كمان شغلة.
0: يا ساتر، قولي لي إيش
1: بدي. أبعت تحية.
0: ابعتي
1: معايدة يعني.
0: قولي يا رب.
1: لأولادي.
0: أيوة.
1: ولابن بنتي.
0: أيوة.
1: كلاتن الواحد ورا الثاني.
0: ها يلا.
1: الكبير ب14/5.
0: حلو.
1: والولد 18/5، والبنت الثانية 22/5، وابن بنتي اليوم عيده. كلهم شهر 5.
0: وبقدروني
1: يا دوريه.
0: ولعت. بقدر أقول ولعت.
1: ولعت يا دوريه. بدي والبنت اللي بألمانيا بدي أبعث لها أحلى تحية.
0: الله يحميهم.
1: الله يسعدها ويهنيها، وابنها بألمانيا كمان اليوم عيده.
0: يا سلام عليك.
1: صعب كثير إنه الواحد يكون مزبوط. بعيد عنها.
0: والله صعب، مش هوين.
1: بدنا هالبقاء يا دوريد عشان
0: هالبقاء أكلت. أنا سكروا البرنامج، أنا بروح بدها هالبقاء. ياسمين، هي أم العابد معك هالبقوت ولا كيف؟ لا احنا
1: بدنا غنويه حلوه
0: لعيوني
1: لعيوني عبد الحليم، عقبالك يوم ميلادك.
0: ولعت، يلا يعطيك العافيه.
1: الله يسعدك دوريه،
0: وانت سالمي يا غالي.
1: الله يسعدك انت والمستمعين كلهم.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا.
2: بلال عواودي معك من كفر كنا.
0: ابو العواودي، كيفك؟
2: كيف صحتك؟
0: شو اخبارك؟ طمني عن العواودي، عن كفر كنا، طمني عنهم.
2: والله العواودي وكفر كنا كلها بتسلم عليك وبتدعي بسلامتك.
0: يسعد
2: الله. ويانا بالكاك حتوى الزرازير مروحين من الشغل.
0: احلى. كيف البرنامج والروح
2: والله البرنامج بفتح النفس وبتعملنا أجواء شلبية مع هذا البكاك وبتخفف عنا
0: حبيب الشعب،
2: وإحنا متسهلين على معلوت ترشيحة
0: على بيج ماركت. غادي مولع، غادي الأسعار مولع.
2: وبدنا دعاء من كل المستمعين.
0: أيوة.
2: راديو الشمس الأوادم لعمي بالمستشفى، يدعو له بالسلامة لأنه دعاء الغريب مستجاب.
0: يا رب يا حبيب قلبي، سلامة عمره، سلامة قلبه، يرجع شافي معافى لبيته بإذن الله. يا حبيب القلب يا روحي.
2: تسلم يا نوارة،
0: يخلينا إياكم. الله يسعد هالروح، سلم على الجميع. ارفع عصف. مرحبا لمين؟
3: عمي دريد.
0: أخوي،
3: شو أخبارك؟
0: هلا، مين معي؟
3: أنا إلي اسمه 2 و3.
0: اطلع
3: وعنطيها
0: ارفع.
3: شو أخبارك؟

0: بقول لك شو هذا كف اخوي يا اخوي انت اخوي اخوي انبسطت انبسطت المهم
1: انبسطت وراح كل
0: الكاس انت غالي ومغلغل اضرب
1: يلا مغلغل
0: على ذباح بيج ماركت مرحبا لمين غالي
1: محمد طربيه معك
0: ابو الطربيه شو اخبارك
1: حبيبي البرنامج زراعيه بيج ماركت ترشيح على ذباح
0: ولعت
1: الله يسعدك يا غالي
0: شو اخبار السخنينيه
1: والله مستقيل لك عم
0: دريد انت حبيبي. كمان على الان بالبكاكيم وين على الان
1: على الان بالبكاكيم ايان
0: وين
1: ايان عندك خير
0: يلا دير بالك حالك ان شاء الله ترجع سالم غانم على البيت
1: الله يسعدك يا غالي
0: سلم باي مرحبا لمين
2: يعطيك العافية أستاذ دريد شو
0: غالي. أخبارك شو أخبارك
2: بلال عبد الغني معك أبو باسل
0: بلال أبو باسل شو أخباره
2: طمنا عنك
0: الله يسعد هالروح
2: عزيزي بداية يعني كواحد من طاقم من العمل تبقي مع لوت بيك دباح ماركت
0: آه
2: معنا
0: ترفيحة
2: نهني جميع الأمة الإسلامية والعربية والمحتفلين بهذا العيد عيد الأضحى المبارك وعاد الله إن شاء الله على الجميع باليوم والبركات وهناك فعلا بستقبلكم أحلى طاقم موجود
0: حلوي هاي وهناك
2: حمادة موسى حمادة موسى
0: حمادة حمادة موسى
2: وفي موجود, وفي موجود هناك كمان يا سيدي أبو الآدم
0: أبو الآدم حبيب الشعب
2: أحلى سادة دباح والطاقم الموجود مع الابتسامة تبعت طبعا أبو قاسم جواد
0: الله الله الله سلمنا على أبو القاسم أبو القاسم جواد الغالي
2: بكل عام والجميع بألف خير إن شاء الله وينعاد على الجميع بالصحة والسلامة وأداة البال
0: ارفع
2: تحياتي
0: باي مرحبا لمين
3: مرحبا
0: هلا
3: معك ام احلام
0: ام احلام شو اخبارك
3: شو الاخبار
0: كيفك طمنينا عنك
3: ايام الحمد لله البرنامج زراعه بيج ماركت صح. انا صراحه كرهت عليه
0: اه شو رايك
3: لا معامله بتجنن وخنايا وسيعه
0: كل إشي موجود
3: الله يهدي البال
0: كل إشي موجود
3: اه الله يهدي البال
0: انا كنت غادو عن جد إشي بيرفع الراس
3: لو انا رحت مرتين ثلاثه مع انه بعيد عنا بس انا رحت اكثر من مره
0: انا بنصحكم الكل تروح على بيج ماركت دباح بيج ماركت إشي بجنن
3: ان شاء الله ان شاء الله الله يهدي البال الجميع
0: سلمي على الجميع
3: ان شاء

0: يم الجدايل قول لي شو مالك، مين اللي شاغل بالك؟ ابو رافع وينك ابو رافع؟ ارفع محمد شمسية غالية مغلغل. احلى تحية لابراهيم محمود شمسي بمناسبة الخطوبة، نار وشرار احلى ابراهيم محمود شمسي. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا
1: كنت دلال شهر مش
0: دايدي. دلال شو اخبارك مش دايدي؟
1: نحمد الله الحمد لله.
0: مبسوطين؟
1: نحمد الله.
0: الله يهدي بالك، تفضلي.
1: برنامج برعاية بيج ماركت،
0: دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، كنت فيه؟ إيه
1: صراحة
0: لا. ويلي يا ويلي شو خسراني، يا ويلي شو خسراني.
1: خسراني
0: إشي مخيف، إشي مخيف العائل. أوكي يعطيك العافية. آخر الاتصالات، آخر اتصالات ياسمين. أوكي مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا.
2: البرنامج برعاية بيج ماركت،
0: دباح بيج ماركت. مين معي؟
2: ام حسان من ام الفحم.
0: ام حسان من ام الفحم شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: اطلع اطلع اهل ام الفحم على ترشيحها، ايش بجنن غد.
2: اه حلو.
0: سلامات. اخر اتصال مرحبا لمين؟
3: مرحبا. هلا ام حسن علي من درحنا.
0: اهلين ام حسن شو اخبارك؟
3: اهلين الحمد لله. الله يسعدك. البرنامج برعاية بيت مارتي دباح مع الترشيحة.
0: يا عيني عليك، ان شاء الله يكون حظك حلو ام حسن.
3: ان شاء الله.
0: يسعد الروح. إلى هنا أعزائي وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. كل القصائم إن شاء الله سنعرضها في الحلقات القادمة، بالذات دباح بيج ماركت. شكرا لكل فريق العمل الرائع، عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، وتحية من الأعماق أيضا إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. تنسوش كمان شوي إعلانات، وبعد راح تكونوا مع الزميلة أسيل كبهة في نشرة أخبار الرابعة. تنسوش يا جماعة بعد الأخبار مباشرة تلتقون الزميل أيضا دوريد للدول. صحيح يا جماعة، أحلى دوريد حبيب الشعب، يعني من دوريد زرقاوي لدوريد للدول. قول يا الله. إلى أن نلتقي وإياكم.

0: كيلو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل. مارجرينا أو محمقاء بلوباند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل. ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالي.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
3: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
4: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح. بالعيد اركن علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: دخولية بس ب 25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل. الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جميل.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة رجل في 36 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة باجي وهي مركبة رباعية في مدينة أم الفحم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح متعددة في أنحاء جسده. إلى الملف الإيراني، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن قائد الجيش الإيراني قدم للرئيس مسعود بزشكيان تقريراً حول آخر التطورات العملياتية والإجراءات الدفاعية التي ينفذها الجيش لمواجهة ما وصفها بتحركات الأعداء، وأكد قائد الجيش الجاهزية الكاملة لمختلف وحدات الجيش في جميع المجالات، كما استعرض مسار إعادة الجاهزية ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة خلال فترة وقف إطلاق النار. نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين رفيعي المستوى قولهما إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر أوامر بإبقاء اليورانيوم المخصب بدرجة عالية داخل البلاد، وأوضح المصدران أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن تصدير هذه المواد سيجعل البلاد أكثر عرضة لهجمات أمريكية أو إسرائيلية مستقبلية، وأشار أحد المصدرين إلى وجود حلول عملية لا تزال قائمة لحل هذه المسألة، بما في ذلك تخفيف تركيز اليورانيوم في المخزون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الرئيس الأمريكي ترامب أكد لإسرائيل أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب اللازم لصنع سلاح نووي سيتم نقله خارج إيران، وأن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن بندا بهذا الشأن. إسرائيليا، أفادت شبكة ABC نيوز نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل تتابع عن كثب المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، مؤكدا استعداد تل أبيب للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة. وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي يجري تنسيقا واتصالا مستمرا مع نظيره الأمريكي، مشيرا إلى امتلاك إسرائيل خططا عملياتية متنوعة للتعامل مع التطورات المحتملة. قال مصدر باكستاني في تصريحات صحفية أن قائد الجيش الباكستاني لا يزال داخل البلاد، مشيرا إلى أن زيارته المحتملة إلى إيران ستعتمد على نتائج زيارة وزير الداخلية الباكستاني الحالية إلى طهران. وأوضح المصدر أن المسؤولين الإيرانيين طلبوا من إسلام أباد مهلة لتقييم ودراسة المحادثات الأمريكية المطروحة في إطار التفاوض، لافتا إلى أن ملف اليورانيوم المخصب يمثل العقدة الرئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. إلى ملف لبنان، أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء شخص جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون جنوب لبنان. وقالت مصادر صحفية إن الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شن غارات على عدة مناطق في لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 14، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة وحيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 21، في النقب 14، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دورير للدعوي.

يلا 21/5/2026 مرحبا. الخميس، تحية لغرفة الهندسة الإذاعية الكنترول ياسمين عابد عادي ياسين، معكم دريد للداوي. اليوم الخميس وصيفنا يا جماعة الخير مليان أعراس وأفراح، بس هيك خليني أسألكو سؤال واحد بصراحة مباشرة من بداية الحلقة. كم مرة خلال هذه الفترة بالصيف اللي سبق واللي قبله واللي جاي علينا، ما يعني نتوقع إيش رح يجي علينا، كم مرة رفضتوا دعوة عرس يا جماعة؟ مش لأنكم مش حابين العريس أو العروس أو عمها ولا خاله أبدا، بس لأنكم تعبتوا من حسبة النقود. نقود هدية العرس، يعني خبرونا، بدنا تشاركونا. كم مرة رفضتوا دعوة العرس؟

العروس لأي سبب أيا كان. زمان كان العرس فرحة للكل، تهدي هديتك المادية عادة بما يسمى والمعروف النقود، بيكون بملف صغير وخلص، وانتو حابين في بهجة في محبتك. اليوم صار لازم تدفع مينيموم 300 شيكل، تعال نقول هيك الوجبة، هيا الوجبة لحالها، وبعدين شو مع المغني، الديكور، التزيين، الاستقبال يعني الريسبشن، والعازف إذا حبيته تحطه عند المدخل بالريسبشن نفسه. يعني صار هذا النقود مش 300 إذا نحسب عن جد، صار أكتر بكتير. وإذا عندك أولاد وبنات ما يعني ما بتسرح عليهم جملة نوما هنيئا للأطفال، فالمبلغ زاد على أبو العيلة وأم العيلة. كل عرس ممكن ينط الألف وشوي. في فترة الأعراس المعتمدة ألا وهي في فصل الصيف، عندنا كل كم أسبوع في كم من عرس إجباري، أو حابب ولا مش حابب لازم تروحوا، أو يعني تروحوا أو تروحي. من جهة تانية العريس والعروس كمان تحت ضغط كبير مهول هائل جدا. المغني ممكن يوصل 35,000 40,000 45,000، فستان العروس إيجار أو شراء ممكن يوصل عشرات الألاف. الذهب صار ثقيل على الجيب، وشهر العسل، التصوير، التجهيزات، يعني الطرفين عم نتحدث هون يا جماعة، العرسان والمعازيم، كل واحد عم بتعب تحت عبء مادي كبير. فالخطوط مفتوحة 0460-10-101، نسمع آرائكم أصواتكم، ومثل دايما هون ما حدا عرأيه ريشي.

0: يحكي وعبر، فيش حدا هون على رأيه ريشي.
1: يلا نسمع أصواتكم. الأعراس والعبء المادي اللي صار يثقل كاهل الكل. بنسأل هون، هل فعلا صرنا ما بنقدر نروح أعراس أحبابنا أقربائنا أصحابنا بسبب التكاليف ولا شو الحل؟ 0-64-10-101. هل الأعراس صارت تكلفة وعبء على المعازيم وعلى العرسان؟ وين رايحين بهذا الجنون المادي؟ خبرونا 0-64-10-101.

0: ده صوت من عروس وصوت من عريس، والمقبلين على الأفراح نسمع ندردش نتشكوى سوا كمان على الهواء، مش غلط. 0460 10 101. يلا نبدأ. مين معنا؟ مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم ما ذكرتم. أهلا أهلا، مين معنا؟
1: كيف حالك؟
0: يا هلا عزيزي.
1: أخذنا نحكى عن العروس.
0: بعد إذنك نوطي جهاز الراديو بس.
1: أيوة أنا سمعني
0: أستاذ. سامعك من الأول بس بيصير في صدى صوت وبيشوش على السمع. فعم نسأل وين أنت آخر مرة رفضت؟ وين أنت آخر مرة؟ لا لا. وين أنت آخر مرة رفضت فيها عرس بسبب النقوط؟ حاول كن صريح معي.
1: لا لا ولا مرة رفضنا عرس، بس لازم العادات والتقاليد تتغير شوي.
0: تعال
1: افهم. بدل ما نعزم لنا 1000 مكتوب مثلا، 1000 مكتوب
0: كيف بدك تضمن؟ يعني بينفع بينفعش الطالب انه مكتوبين بالسنة مكتوب
1: دعوة؟ لا لا لا، نغير العادات والتقاليد. انا احكي معك عن خبرة، انا متجوز فاهم. لو كل عريس يتحمم بالدار، يعزم له كمان واحد صاحب لعيله،
0: نعم،
1: بنقطوه بالدار، بيعمل له أحلى عشاء بالدار، وراح بيجيبوا العروس. العروس إذا بتعمل صالة بتعمل صالة بالدار فاهم.
0: بس أنت عارف إن
1: بيجيبوا العروس عنده على الدار الساعة 8 مخلص، ظلوا مسافرين برا.
0: بس انت عارف انه المسألة مش شغالة هيك، يعني بكل واحد بيجي بيحكي اوكي يلا انا بدي ابدأ من عندي، بس لما بيجي الطابق او الفأس تقع في الرأس بنفس بيت الفرح بتحكي لا ليش وصلت لعنده وانا بدي اقصر، انا بدي اعمل على اكمل وجه. بالاعراف المجتمعية طبعا بنحكي.
1: مظبوط، بس لازم الواحد يبادر بهذا الاشي، لازم تتغير العادات.
0: انت عملتها؟
1: مكتوب.
0: انت
1: لا والله ما عملتهاش، عملت صغير بس كده اعمل صغير عشان الوالد والسيد والهذا فاهم.
0: ما فاهم شو بيصير عشان وعشان، فما بتصفي المسألة انه خلص بتهرب ما بين الايادي، بتصفي انه احنا بنتلم.
1: لو يرجع بي الزمن اخر مرة بعمل زي ما بقول لك، بتجوز بالدار لو التاريخ اجيب لي 600 مكتوب عزم من الناس، عندك كل مكتوب كفول 4.
0: واللي بيزعلوا منك؟
1: ما فيش فيها زعل، فيش فيها زعل، مش هكبرها بعملها عندي بالساعة بالعتين بعملها.
0: بس اليوم
1: مرتب.
0: بس اليوم عرام. انت بتحكي في هاش زعل لانك انت غربلت ناس بحياتك صح؟
1: وانا عملت خرج كديش كم سنة بالعزوم، يخوف ما اروح اخلنا قدام.
0: اي نعم.
1: فيش داعي تزعل مني، انا ما عزمتك ايش؟ لو بدك تعزمني ما جيش عندك، فيش داعي تزعل عشان انه صارت تيكو فاهم؟
0: يعني في محسوبيات انت فاهم. يعني زي اللي انا بسجل على الورقه مين اجى عندي وشو نقط
1: وشو. ما احنا صابنا زي اللمبي الكراسه الصفراء، شو انت روح بدك تعزل؟
0: شو هي يعني. من عبث هاي الكراسه الصفراء؟ الكراسه الصفراء بكل بيت موجوده.
1: الكراسه الصفراء هاي المكتوبه قديش روحت عندي
0: الا وبعد اسمع بعدها عندك هاي الكراسه اللي مسجل عليها.
1: لا الا كل دار فيها.
0: عزيزي بدي اشكرك، شكرا لك
1: حبيبي.
0: جميل جميل. يلا موجودين على الاتصالات، بس رح أخذ كمان اتصال سريع قبل الإعلان. فسؤالي يلا هتجاوبونا عليه ونحكي مع بعض بصوت عالي، وانت آخر مرة رفضت فيها عرس بسبب النقود؟ هذا هو السؤال الأساسي والمباشر لهذه الحلقة من عرائيو ريشي. مين معنا؟ مرحبا.
2: مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
2: مرحبا، معك عراك عبد المنعم.
0: ما فهمت الاسم الاول بعد اذنك.
2: سمعني؟
0: انا سامعك بس الاسم الاول لا.
2: عبد. عبد.
0: عبد، يا هلا يا عبد. شو عزيزنا تفضل، كلنا سمع.
2: شوف خيا، انا بدي اقول لك شو عملت. انا متجوز، ابن 50 سنة، عدلي متجوز 17 سنة. انا بدي اقول لك شو عملت، كل ليش شباب اليوم ما بيقدروش يعملوها. انا رفضت سجل الناخبين يكونوا المعازيم. رحت مع عكس اتجاه الطيار، شو الاهل طلبوا لا عملوا ليستا، وانا اشطب امحى انا عرسي مش مهرجان، بدي اعزم اللي بدي اياه تمام.
0: انا جوزك واذا اجالك والدك عمك خالك حكى لك انا مش كلمه انا كلمه انا مسلف
2: لا لا لا لا بعنينيش بحدا، في وراي صغير اعزمه على الصغير اللي بدكوا اياه، انا اللي براسي بعمله، واذا انت بتعمد لهم ما فيش مفر، فأنا اللي بدي أعمل. وعزمت عروس كان مصغر، وأنا جوزت على جيل 34.
0: شو يعني إيش يعني مصغر؟
2: مصغر يعني ما عملتش مهرجان 2000 بني آدم، يعني يدوب كانوا فيه 400 بني آدم
0: تعرف لبعض.

0: الأشخاص 400 هذا
1: اللي
0: عدد
1: قلبك
0: محترم،
1: اللي قلبك بحبهم. انت في ناس اللي رحت عليهم وسامحتهم وما عزمتهمش، والكيوني وجي لوجي زعلانين، كال يعني بين قوسين زعلانين. طب ما هني كيفوا، خلصنا من الكورس اول ما تعزمناش يا رجل. ما قلت عملت بالعبراني متسوم تام وما ما كبرتش
0: على الضيق واهلي.
1: شغله ثانيه للشباب اللي مكبلين على جواز اليوم، بتعلق فيك وبتعلق فيها هي. إذا شركة العمر بتكون قنوعة، أنا عندي واحدة زي هاي قالت لي أنت بدكش تعمل زفة، بدكش تعمل حمام، بدكش تعمل سهرة، وأنا بديش أعمل. لا أنا عملت ولا هي عملت. عملنا حفلة أهلية في ساحة البيت عندهم، ساحة البيت اللي هي بتعرف بنقوها بفوت السيارة يعني.
0: نعم.
1: تفهم جزء 50 متر
0: السيارة الخاص للبيت. نعم.
1: بمقدورك أنت تعمل صغير ومن غير فساتين بآلاف الشكلين.
0: نعم.
1: في البلد محلات بتبيع فساتين سهرة بخمسمية بألف.
0: خمسمية بألف.
1: تشتري بلزمش تروح تشتري فستان الإيجار طبيعي بعشر تلاف
0: وأكثر كمان.
1: بتعمل انت شيء مصغر والمصاري اللي بتوفرها بتنجز فيها يا في البيت يا بتطلع فيها برا. بالنسبة لا وانت آخر مرة رفضت، أنا بختار وين أروح أسهر، مش رايح على عروس شامل هم من كوك جاي عبالي أنا ويا أنا ومرت نتعشى ونروح العرس اللي بدنا إياه.
0: تمام، بس أنت رايح تفرح فيه لهذا الشخص إذا كان هو أو هي، أنت رايحين تفرحوا لهن تقدموا لهن هدية العرس. أنت عم تحكي إنه وين أنا جاي عبالي أسهر، بس مرات الواحد مش عن جد بيكون حابب إنه يروح على هذا الزفاف أو العرس، يمكن تعبان، يمكن مريض، يمكن متغاوش مع حدا، ممكن مش بنفسية، ممكن ألف سبب. بس أنت بتروح عشان تعطي الواجب وعشان إنك بتحب هذا الشخص أو الأشخاص، فأنت بتقوم بواجبهن عمليا.
1: 100%
0: ناهيك عن الأعراف المجتمعية،
1: عاداتنا وتقاليدنا وخلص يعني. أجل وقت تفكر خارج الصندوق يا أخي. يا أخي عيش.
0: طيب أنت من القلائل، يعني تعال نسميك من الحالة النخبوية للموضوع، لكن الفئة الأكبر هي ما بتفكر هيك، هي ماشية على أنه يلا تعال نعمل سبع أيام عشر أيام تعليل وبعد
1: لا
0: هيك يلا كمان عروس وبعدين الزيني وبعدين عروس وبعدين زفة.
1: شوف خيا، انا سحبت حالي الساعه 12 بالليل، رحت على الحلاق تبعي كنت احلق لي شعري، قال لي يا زلمه انت عريس وبدك تتجوز. كنت بدي رحت انا واثنين من اصحاب من الشله الساعه 12 بالليل، كنا سهرانين عندنا في البيت. ظل العرس يومين. هاي الفيلم اللي بسموه الليالي يعني، ببلشوا يجوا والعريس بقعد عن شغله حفشالي لو تشلوم او مع تشلوم وكذا، يعني خربان بيته على الجهتين. انا كانوا يجوا اللي بسموا حالهم معزيم او محليه او اهليه يسالوا عني وين العريس، امي كلهم بالشغل عنده ورديه ليل
0: ابدا
1: بيشتغل. شو عريس وبروح على الشغل؟ اشتغلت لحد قبل العرس بيومين.
0: نعم.
1: في صناعيه اشتغلوا في البيت وجهزوا خالص البيت، انا ليش لازم اخسر ايام شغل ولا عملت زفه ولا عملت حمام ولا عملت كل هاي الميمعه الفوضى ولي حلال يا مالي وفوتوا زي الهمج وعنك وحالتهم حالي.
0: طلع
1: المعازيم قاعدين، المعازيم قاعدين.
0: انا شبه متاكد، طلع انا الحرقه انا سامعها بصوتك وفاهم، بس انه شبه متاكد انه يعني في اشخاص كتير، ومش عشان اهول نحط نعصر ليمون على الجرح، بس في كتير اشخاص ممكن انه يمطعدوا او يتضايقوا من كلمه انه مثل الهمج. ليش؟ لانه هذا هي من عاداتنا. فاهم العربي؟
1: ما قصدتش لا سمح الله يعني، تفهمني الوهارة هاي هاي ليلة العمر العريس والعروس لازم ينبسطوا فيها، يفوتوا لحالهم. شو انتوا صفين من هنا ومن هنا ودحية ويا حلال يا مالي ومش عارف ايش.
0: في ناس
1: لا
0: بتحب،
1: العريس
0: في ناس بتحب عزيزي
1: ولا العروس. لا لا صديقي فوضى، انت فوت على عراس من هالشكل.
0: هو إلك فوضى،
1: كمي بالفوضى،
0: إلك فوضى،
1: كمي بالفوضى.
0: تمام، إلك فوضى، وفي كتير بيشبهوك بالنسبة إلهن فوضى، بس في كمان شق تاني اللي هو بالنسبة إله هذا عادي وهذا جميل وحتى هذا لازم اللي يكون، وحتى لو مش متبع أنا بدي أعمله. فاهم؟ فإحنا ما بنقدر إنه نفرض، إحنا بدنا نحترم، لكن السؤال الأساسي هون إنه هل إحنا ما زلنا قادرين إنه نحط بظرف بمكتوب هالفلوس هاي المصاري ونبعتها وإحنا عن جد مش بقدرتنا؟ يعني أبو العيلة عم بيشتغل وبربح السبعة والثمان تلاف شيكل وفي أقل من ذلك كمان، وعنده ولد وبنت.
1: السبعة ما هو فاهم تمك. شو 7 و8000 شكل بدفعوش لا ارنونة ولا كهرباء ولا تلفون
0: طبعا. فبيجي ابن عمه بده يتجوز، ابن عمه الثاني بده يتجوز، وصاحب العمر ابنه

0: بده يتجوز وجر حوالي 10 أعراس أو 5 أعراس بالسنة أو بتعرف شو، في ناس بتقدرش تعطي عرسين في السنة أو عرس واحد بالسنة، فهذا صار جنون جدا بكل المبالغ
1: يا رجل. في ناس أخذت، في ناس أخذت هالبقى قروض من البنك صحيح مشان موسم الأعراس
0: صحيح صحيح.
1: يعني الشيء مبالغ
0: عشان إننا نخرج إعلان، وفي كمان بالانتظار موجودين بنعتذر منهن أو إنه شكرا إنكم تستنونا، بس اللي أنت حكيته هو عبء وإنه عم بيكون مبالغ فيه وبس نسمع آراء أصوات تنايب وافقوك بعرضوك. لا نسمع من هون
1: للنهاية خيا إحنا بوضع اقتصادي واجتماعي ومن كل نواحي لا نحسد عليه، تمام
0: يعني
1: انت بغض النظر عن عاداتنا وتقاليدنا وعروبيتنا واسلامنا والاهل واحترام
0: ما دخل الديانة بالموضوع هنا، احنا بنحكي على نهج بالضبط. عربي، لانه بغض النظر يعني ثقافاتنا متداخلة بالمستوى الاسلامي او المسيحي او العروبي كله في تداخل وتشبيك مع بعضه، احنا عم نحكي على نهج بدي أسميه حتى عربي مش بس في منطقتنا، إذا كان في دول الخليج أو بلبنان أو بمصر أو بفلسطين أو أيا كان يكون، أو اليمن أو ليبيا أو مش مهم وين، في إحنا هذه عنا هاي موجودة عند العرب في هاي الحالة تبعت التعليل، وعندك سهرتها وسهرته والزياني والسهرة الأولى والريسبشن وما بعد ذلك، مش مهم إذا كان عرس عربي ولا كان عرس موديرني كيف ما بيسموه.
1: صديقي مشكلة مجتمعنا المشابهة، يعني إذا إكس فلان جاره عنده جيب كايا فهو بده يشتري جيب عنده 2024 فهو بده يجيب 2026 يجيب بعرف إيش مرسيدس أو
0: تمام أي كان تمام بالمقارنة.
1: في عنا المشابهات وليش فلان أحسن مني وكذا وفلان، لا يا عمي ما حداش أحسن من حدا، كلاتنا ولاد تسعة، يعني حرام حرام عليكم حرام على صحتكم بعد ما تقضوا عمركم وانتوا تسدوا بديون
0: صح
1: وتأخذوا بكروض وما تعرفوا تطلعوا من هاي الدوامة،
0: لازم تكون حسبها صح.
1: نصيحة لكل عريس وعروس، خذوا الأمور في البساطة، حلاوتها وجمالها ببساطتها، والله
0: عزيزي شكرا،
1: حلاوتها وجمالها ببساطتها.
0: لا مظبوط،
1: الفخفخة هاي يعني حرام عليها، مش كل واحد بيشتغل في حبرات هايتك بيجيب 30,000 بالشهر، في عمال كراجات بيجيب 7,000 بالشهر.
0: اي نعم. طيب عزيزي مجبور اخذ الفاصل،
1: وفروا مصاريكم وتهنوا فيها واطلعوا فيها شهر عسل وانبسطوا واعملوا الاشي الصح.
0: اي نعم،
1: اتميز في البساطة وفي الاشي الصح، وكل عام وانت بخير والجميع طيب. بألف خير وصحة
0: طيب.
1: وسلامة
0: وانت طيب، الى اللقاء، مع السلامة. سلامة. عزيزي شكرا، كلام جدا مهم، شكرا لكل الموجودين في الانتظار، احنا واعيين وشايفين انه انتم بالانتظار. رح نخرج لفاصل اعلاني وبدي عريس يحكي معي وبدي عروس تحكي معي، بدي اب وام لعرسان يحكوا معي، رح كل الاتصالات الجايه رح تكون بالمختصر، فكونوا مركزين افكاركم ورح نرجع بعد هذا الفاصل يا جماعه الخير.
2: رأي وريشة بعد شوي.
3: إجا العيد وعيدنا،
4: إجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
4: إجا العيد وعيدنا،
3: وب أحلى شروي زبطنا،
4: وب أحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت دورة جور شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جور شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90. بس خاضع لشروط الحملة، شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
6: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: خب أحلى شروي زبطنا،
3: خب أحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب19.90 شيكل بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19.90 شيكل بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب14.90 شيكل، مشروب جامب 1.5 لتر ب5.19 شيكل، ومشروب ليموناد بلد 2 لتر برينيف ب9.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
5: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
6: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
7: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
8: بدون ما تفكر
9: ولا تحتار.
2: نرجعوا من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26.5، حينة الهلال 900 جرام ب14.90 شيكل، زيت ذرة الشقة 3 لتر 2 ب55 شيكل، ذرة بريزي 600 جرام 3 ب14.90 شيكل، حمص أحلى 2 ب14.90 شيكل، خيار مكبوس بالخال بريهات سفون 650 جرام 4 ب14.90 شيكل، وطاولة قابلة للطي 89.90 شيكل. لأعضاء الندوة والمنضمين الجدد، خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك.
10: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
11: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44.90 شيكل، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90 شيكل، غريبة لوزان 800 جرام 44.90 شيكل. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا، مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر، ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا، مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن، نجمي 3287.
12: الشمس دائماً
13: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
14: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
15: أنتم تستمعون إلى عرق يوريشي مع دوريد للدعوي.

0: وانت اخر مرة رفضت فيها عرس بسبب انقوط؟ شو كان المبلغ اللي حسيته ثقيل؟ تعال نحكي اكثر. برايكم شو المبلغ المعقول يتنقط فيه في العرس في اياماتنا هاي؟ اذا عندك عيلي كم بتصير التكلفه لو في 3 أو 4 أو 5 اعراس بالشهر؟ ولا العرسان سؤال هام، شو اللي صرفتوه على مغني او فرقه بعرسكم اليوم؟ شو رايكم بحل معين انه كل واحد ينقط حسب امكانياته بدون ما يحس بالحرج لهذا المجتمع؟ هل هذا بزبط ولا لا؟ ولا لازم نرجع للعرس البسيط زي زمان؟ ولا الشعب صار يحب الفخامة أكثر من اللازم؟ شو أكبر حل ممكن يخفف العبء على الكل؟ 04-16-101 مرحبا لمن؟
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم هلا
1: عمي دريد، شو أخبارك؟
0: هلا عزيزي، مين معي؟
1: معك صالح جابر من الطيري واحمد خطيب من الطيري.
0: شو يا شباب، اول شيء وين رايحين وعم اهلكم؟
1: احنا مروعين للشغل.
0: يا عيني عليك، اعطيكوا الف عافيه.
1: بالصدفه بنتخرب على الجيزه والزلمه خاطب على جنبي.
0: تحكي
1: انا
0: متجوز
1: ولا. انا متجوز من 4 سنين، فتحنا هالراديو.
0: الله يهدي البال والله يتمم على خير. تعال نبلش.
1: وبقنع فيه صار لي نص ساعه انه الجيزه منيحه ومش راضي يقتنع،
0: ولا كم من واحد معارضك بهاي اللحظه؟ بس يلا طيب اسمعني. اوكي تمام ممتاز، بدي اسمع نصايحك اللي كنت تنصحوا اياها لصاحبك صديقك، وهات نحكي انتم معكم اثنين، انا على المكبر الصوت، سامعين اثنين؟ لا
1: سامعين.
0: ممتاز. وانت اخر مره يا شباب رفضتوا فيها عرس بسبب المغلف المصاري النقود، فكرتوا مره بهذا المستوى ولا مش عن جد؟
1: والله قبل اسبوع.
0: شو اللي صار معك؟
1: اللي صار معي انه واحد عزمني على العرس.
0: اوكي.
1: وانا عرسي عزمته وما جاش علي، حلك لي.
0: زعلت؟
1: كان عازمني على عرسه، ليش لازمني عرسه؟ ليش دروا عرسه؟
0: طب فهمني المبدا، اسمعني، هو لحظه ترتب لي الامور.
1: المبدا ان انا احترمته، عزمته على عرسي، حد ما اجاش ويعني ما تشلفش خاطره اصلا انه يتصل يقول مبروك او ايش، الله يهدي بالكم.
0: بلكي عنده ظرف.
1: انا طيب عنده ظرف يتصل يقول بقدرش اجي،
0: بلكي الظرف مستمر عم بحكي، عم بكون حلال المشاكل حسن.
1: يجي بعدها
0: منزعل من
1: لحظه، بدناش نكوت احنا، مش عشان نكوت احنا، عشان بس توجب اللي عزمك.
0: منزعل من هيك اشخاص احنا ولا شو؟
1: انا من ناحيتي طبعا مفروض.
0: فهمت. طيب وانت لسؤالي الاساسي، هل صار حدث معكم، هل صار معكم انه انتوا انعزمتوا على العرس ولاجل انه اسا ما في بجيبتي زياده يا حبايبي فانا مش راح اروح على هذا العرس؟
1: اذا ما ايش
0: انه ما كان معك، عفوا بدون اي تدخل، ما كان معك زياده تعطيها لنقوط عرس، صارت معك وما رحتش على العرس؟
1: لا والله الحمد لله ولا مره
0: ابدا
1: ما صارش هذا الموقف الصراحه.
0: وحتى لو من غير شر يعني، وحتى لو صار، ايش بتساوي بهاي اللحظه بهاي الحالي؟
2: بنروحش.
1: يا بنروحش انا او انت حسب رايك بنروحش، اما انا حسب رايي مثلا بروح بس بكسر بنكوت شوي مثلا.
0: يعني على على على قدرتك انت كنت بتحط اللي انت شايفه
1: عشان
0: مناسب.
1: انا من ناحيه انا رايي يعني اللي وجبك وعزمك على مناسبه لعنده عشان انت تفرح معاه بخلال صح ولا لا؟ انت المفروض انك تحضر المناسبه.
0: نعم.
1: حتى لو معكش نقود مثلا،
0: حتى لو كان منقطك هو 600 انت بتعطيه 300
1: مثلا، انت معكش الا 300 400 روح اعطيه 300 400 الموجود، معكش غير ما انت،
0: وما في احراج
2: الا من رحم ربي، بجوز يدور وراك يعني،
1: بجوز يدور وراي. صح.
0: تفضل فتنا بال
2: انا نقطته 600 واجى علي حط لي 300
1: ما عملوها
2: عارف ظروفك
0: وما اعتبت عليه.
1: لا والله

0: طيب؟
1: لا احنا بنعتبرش احد عمي دريد
0: حبيبنا
1: الحمد لله رب العالمين
0: الله يعزكم. طيب انت حاضر لعرسك يا اخوي ولا شو؟ انت وين؟
1: والله ولا حاضر ولا شيء، انا كل
2: يوم بتاع الادريخال جايب كله 80,000
0: باي مرحله عم بتعمل؟
2: لما الادريخال يجي كله عمي دريد 80,000 هذا شاف ده يمكن نفسه بالجيزي فاهم
0: ولو
1: بعيد كل حساباتي
2: عشو 80,000 بوظ وعلى 70,000
0: ضلك متذكر العروس ما مش ذنب العروس ضلك متذكر ها؟
1: اه والله ما ذنب العروس
2: والله ما ذنبه
0: لا والله
1: عروس عروسنا
0: احبائنا. شكرا لكم وعمهلكم برا في الطريق، شكرا كثير لكم.
2: الله
0: يتمم الله يتمم على خير خيا
2: ان شاء الله حبيبي.
0: مع السلامه. سلام. مكملين الاتصال القادم مع من؟ مرحبا.
3: مرحبا
0: يا هلا، مين معنا؟
3: بلال ماجد عواودي من كفر كنا.
0: بلال متجوز ولا مش متجوز يا اخوي؟
3: متجوز.
0: متجوز، الله يحميك وانت وعائلتك. هل حدث معك صار معك انك انت انعزمت على عرس وما رحت عليه لاجل انقوط؟
3: هو صحيح لا، اما ما في اشي اللي هو بقول انه انعزمت على عرس وما رحت لسبب انقوط. ليش؟ لانه ليش؟ احنا بي بي بي بشكل مكبر يعني مش على شخص ولا شخص معين ولا عندنا العرب غيرنا كل النمط اللي عتيق غيرناه والتراث تاعنا نسيناه وبدلناه ومشينا ورا التكنولوجيا ورا التطور، ولا احنا بنفعش ننسى انه احنا بالاصل اسلام وعرب وعنا عادات وعنا تقاليد لازم ترمها.
0: كيف كيف كيف كيف انه احنا اسلام وعرب مربوط بسياق حديثنا؟ يعني انا اللي عم بحاول يعني افهمه من تفضل تفضل
3: افضل. العرس عند يعني عندنا كاسلام كالمتعارف عليه اشهار العرس الولي والوليمي.
0: جميل.
3: يعني انك انت تظهر انه في فرح، يعني الناس تعرف وليمي انك تكرم الناس. ما لا هي بالمغني،
0: هذه اعراف مجتمعيه في الاسلام
3: مجتمعيه. اسمعني مع قهوه
0: سادة. اسمعني اسمعني لا لا لا لا اسمعني اسمعني لا قهوه ساده ولا كركديه ولا ماتشا، اسمعني شوي. انا لا شيخ ولا خوري ولا يعني ما بقدر افتي بالامور، لكن الدين جدا واضح بهذه المساله. الاشهار صحيح. الاشهار ما بعد كتب الكتاب، تمام؟ هذا هو، هاي خلص، هذا هو العرس يا أخوي. لا بحكي لك أنه تعال اعمل زفة ولا اعمل تعليلي ولا قهوة وسادة ولا على بال.
3: هاي الشغلات مين زرعها؟
0: هاي لو مين تسمع منها؟
3: ضابها. حتى أنا اللي بدي أحكي لك هي أنه صار زي مرأة هذا الزلمة حط أشكعها على عرسه على عرس ابنه 80,000. أنا تحط أروح أخذ مشكنتة حط 2,000 لو بظل أسد مدى حياتي وابني بفوته مضغوط على العرس بدل ما يتجوز. أينا. مرتاح في حياة سعيدة بفوته مع ضغط ومع لاحظ. أنا عن نفسي خطبتي كانت بمطعم أهلي وأهل العروس، والعرس كان برضه مصغر جدا على القرايب والحبايب والصحاب فقط، ما إني أنا بدي أعزم على الهوية بدي ألم نقوط بعدين لعني لموضوع نقوط. اليوم ما حدا بنقطك يعني كغريب شايف انه اكثر من 150 او 200 شيكل اللي هو بمقتدر الكل انه يرجعها. استراتيجي على القرايب بكون معين قبل بسنه وانت عندك علم قبل بسنه، يعني منطق 2000 شيكل نقطك 1000 دولار انت معك سنه تتلمهن. لو كل شهر 200 شيكل ما لما انا بديش
0: عم بصير في تشويش بالصوت، عم بصير تشويش بالصوت. هات نحاول
3: انا بكون لما انا بكون معني اني مثلا اتهرب من تظهر بقى جميع حجة وحجة. أما صح أنا صح لما بكون قرابتي هذا أنا بكون هو معين قبل سنة وأنا بكون عارف طريق عرسه وبقدر أحضر له شو نقطني. نقطني 100 بنقطه 100 نقطني 1000 بنقطه 1000 يكون متفق عليه. يعني أخوي تجوز بال2016 ولقينا كثير مغلفات اللي هي بدون أسامي. أيوة. وبدون مغلفات فاضية.
0: نعم.
3: يعني
0: نعم.
3: بكل معنى الحرف فاضية، وبالعكس ما حكينا كلمة وانبسطنا. احنا منحب اللي بيجي بكفي أجا وشاركنا وحابب يشارك وحابب يأكل أكل عرس وصحة. وأنا احنا منيجي ندور نحكي. أيوة. ونساوي ما الأكل اللي انت بتزده بعد العرس مع انه منزدش شي كله بتوزع شايف على أهل البلد والحمد لله.
0: سريعا عزيزي لأنه مجبور أخرج لفاصل بعد اتصال
3: اللي
0: سريع.
3: اللي بدي أوصل لك إياه أنه إحنا لازم نروقها على بعض. ما يكون إحنا الله أعطاك إكس أنت عيش على الإكس، الله أعطاه واي هو على الواي هو
0: نعم.
3: معاه
0: نعم.
3: شو معاي أنا بنقطك ولا مرة باللي القيمة كانت الإنسان بالمصاري. القيمة بتقدرني وأقدرك تفرحني وأفرحك باللحظة لما بكون عرسي بحب الكل يشاركني، كيف بحيك الكل، بحب ان الناس تشاركوا. انت كون بيعطي الخير وكون بالمليح والناس بتلاقيك بس بالخير وبالمليح.
0: صحيح. بدي اشكرك، تليفونك جدا مهم ورأيك يحترم، بدي اشكرك. شكرا لك.
3: شكرا لك
0: مع حبيب. السلامة. الله يخليك، مع السلامة. اتصال بعده سريعا، مين معنا؟ مرحبا.
4: ألو،
0: انت على الهواء، تفضلي.
4: مرحبا، معك نجلة مجدوب من طمرة.
0: نجلة، احكي لي انك عروس او ام عروس.
4: لا انا مش عروس، انا ام عريس، وبحكي عن تجربتي.
0: ما شاء الله عليك، ممتاز. طيب بدنا نحاول سريعا لانه مجبور اخرج لفاصل، بس مهم لي اسمع رايك وصوتك.
4: انا بالنسبه لي جوزت ابني
0: بشعر عخير في اسمعيني، في هواء داخل التليفون فمش عم نسمع، في ريح، في هواء، فانه هات نظبط الجلسه.
4: لا
0: في تشويش. نجلة لو سمحتي بدي اطلب منك تتصلي كمان، لحظة شوي عادي لو سمحت، عادي لو سمحت تاخذ رقمها، بدي انزلك عن الهواء وياخذ رقمك عادي، تمام، عشان ضلوا بتواصل وترجعي لي. لا نجلة أوكي. بعد الاعلان لانه انا مجبور اخرج لاعلان، تمام؟
4: ماشي،
0: خليك تمام. على الخط باذنك، تمام؟ يلا
4: أوكي.
0: ماشي ماشي. يلا يا جماعه فاصل اعلاني وراجعين، شكرا لكل المنتظرين. يلا
5: عرقي وريشة بعد شوي. عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز، طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33، أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر، أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
1: ريو كافي،
2: صحصح دايما
1: وانت عش.
3: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
0: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة، سيتي مول كفرمندا، أضحى مبارك.
4: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح، بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار، استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
6: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
8: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب 10 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1 ب 17 شيكل و90. كاتشب أوسم 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90. حمص أحلى 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90. زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب 9 شيكل و90. طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب 9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكا كولا، كوكا كولا زيرو.

0: ممتاز ونظيفي. معرض رخفة سوميت بمجد الكروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فورا نجم 2692. رخفة سوميت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: دخولية بس ب25 شيكل.
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جميل.

0: أنتم تستمعون إلى عرأي ريشة مع دوريد للتاوي.
1: يوم الأحد كان مع الزميل الغالي أبو فادي فهمي فرح متصل منتجناه ورح ينبث دقيقة ونص منه بخصوص هذا الموضوع. تعال نسمع سوا يا جماعة الخير.
2: عندي حفيدة بدي أجوزها الشهر الجاي وبدي أعزم منها زي هالناس. الأعراس صارت الأعراس بديش هذا ينتقدني بس أنا بشوف الناس وبسمع الناس شو بتحكي. الأعراس صارت تقيلة على الناس عجبت الناس تقيلة كتير تقيلة يعني من جميع الجهات. اليوم تتطلع أنت اليوم الوجبة كمان قد صارت أكل وجبة 300 بشكل 300 شكل وجبة تفوت على القاعة. اليوم أنت تفوت على القاعة زي ما تقول يعني ما حدا يزعل مني هذول أصحابي أغلب من أصحابي بتفوت أنت اليوم سماعات دوبل صار يحطوا سماعات كبيرة مزعج السماعات بعدين زي اسطوان أنت عارف شو بدي غني تفوت العروس الساعة 10 العروس تفوت الساعة 10 ما زفي وبعدين بطلع بتصير صار الساعة 11 11 ونص لما بتكون صارت عروس صدقني الناس 11 ونص 12 بتبلش تروح. هاي لما بتكون يوم 2 أو 3 وكداش باخد اليوم باخده اللي بغنوا باخده 25 و40 باخد معقول يعني مش معقول استاذ. هاي غير العروس لما العروس اليوم العروس لما بتكون قبل ما تفوت على تتجوز بتروح تساوي شعرها 300 شيكل 400 شيكل لما بعرف عروس تساوي بتدفع 5000. والله استاذ انا لحالي بقدر شابدها مؤسسات عندك مؤسسات اجتماعية عندك كنائس كهنة عندك شيوخ بالجوامع عندك رجال إصلاح رئيس بلدي رئيس مجلس كثير ناس اللي بارزين بالمجتمع هن هاي يسووا هالشغلة. خلاص قديش الوجبة وقديش المغني يأخذ والكل يمشي على هالشغلة. هو إنسان جيت الساعة حبيت أنا بصير أقول طلع عاية على دور يا سيدي على دور بدك تساوي هيك الناس بتجد من العروس
1: نجلة اللي هي لازم نلاقي حل. نجلة اللي أنت أم عروس عم بتقولي معنا 30 تاني لا غير إيش نصيحتك احكي لنا لو سمحتي.
3: أنا مش أم عروس أم عريس.
1: أم عريس إلك 25 تاني تفضلي.
3: ماشي مش رح أحكي كتير
1: إلك.
3: أنا جوزت ابني وبصراحة عزمت 200 شخص من طرف وطرف العروس كان العرس كتير مصغر يعني كثير ناس رحت عندها بس انا ما عزمتهنش مش انه انا بدي اقلل من قيمتهم لا سمح الله انا ما بدي اكلف حدا فانا عملت عرس بس عمك خالك
1: هذا هو
3: الصحبات المقربات جدا جدا جدا
1: نعم.
3: انا عراسنا مش تجاره احنا نفس من قلبنا.
1: انا كنت كثير بحب اكمل معك بس عن جد ضل معنا 20 تاني فبدي اشكرك كثير كثير كثير وعفوا منك والله يتمم على خير دائما.
3: شكرا
1: لك نجله شكرا. جماعة الله يتمم على خير كونوا بخير. عدي ياسين ياسمين عابد في غرفة الإنتاج كنت أنا معكم دوريد للداوي كونوا بخير لضيق الوقت 5 ثواني فاصل إعلاني والنشرة الإخبارية فكروا منيح بكل إشي بيصير معكم بخصوص العرس.
4: بدون مقدمات طرازي لوزان 800 جرام 44 شيكل و90 بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90 غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90 محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: لحم بلدي للعيد بس من صالح ذباح بالعيد اركن علينا أضحى

0: صالح ذباح.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم، كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973.

0: سيكار، أمان وضمان
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار.
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار.
0: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد، بس في سوبر ستار مجلكم وحتى يوم الثلاثاء 26/5. تشكيلة مشروب خفيف تابوزينا أو سبرينج 1.5 لتر الوحدتين 9.90 شيكل. تشكيلة مشروبات تشات 150 مل الخمس كراتين 24 وحدة ب 100 شيكل. مشروب إكس إل 250 مل ثلاث وحدات 9.90 شيكل. وسوداسية سودا أوليدوغ 250 مل الوحدة ب 9.90 شيكل بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلك روم، عيد أضحى مبارك.
1: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
0: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24.90 شيكل، زيت دورة جور شقحة 3 لتر ب 27.90 شيكل، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جور شقحة ب 29.90 شيكل، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14.90 شيكل. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: الشمس دائما
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
0: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قالت مصادر لبنانية رسمية في تصريحات صحفية عربية إن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد إلى البنتاغون، وأضافت أن الوفد المفاوض سيعرض ما أنجز من خطط حصر السلاح جنوب الليطاني، وسيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار، وسيناقش سيطرة إسرائيل على عدة قرى جنوب لبنان وضرورة الانسحاب. كما سيجدد الوفد تأكيد التزام الجيش اللبناني بخطة حصر السلاح، وذكرت أن الوفد سيؤكد أن الحرب عرقلت استكمال تنفيذ الخطة بالكامل. ميدانياً في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 3000 شخص وإصابة أكثر من 9000 آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة قرى وبلدات في لبنان منذ شهر مارس الماضي. فيما يتعلق بملف غزة، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيل جميع الناشطين الأجانب في أسطول الصمود العالمي، وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن جميع الناشطين الأجانب من الأسطول وائتلاف أسطول الحرية. من جانبها، أفادت الخارجية التركية بإجلاء 422 ناشطا في أسطول الصمود من مطار رامون إلى إسطنبول، من بينهم 85 تركيا. ميدانياً في غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بالقطاع منذ صباح اليوم. وأفادت مصادر صحفية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إلى ملف إيران، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن قائد الجيش الإيراني قدم للرئيس مسعود بازشكيان تقريراً حول آخر التطورات العملياتية والإجراءات الدفاعية التي ينفذها الجيش لمواجهة ما وصفها بتحركات الأعداء. وأكد قائد الجيش الجاهزية الكاملة لمختلف وحدات الجيش في جميع المجالات، كما استعرض مسار إعادة الجاهزية ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة خلال فترة وقف إطلاق النار. في الخليج، أحالت النيابة العامة الكويتية اليوم متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة إثر رصدهما من قبل عناصر القوات المسلحة بعد تواغلهما بصورة غير مشروعة داخل إقليم الدولة واجتيازهما الحدود البحرية والتسلل إلى نطاق عسكري محظور.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ

0: ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 14، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 21، في النقب 14، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. وسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:05، السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم. الإجراءات لإبعاد النشطاء الذين كانوا على متن أسطول الصمود والضجة التي أثيرت في البلاد والعالم بعد التوثيق الذي صدر عن وزير الأمن القومي بن غفير وردود فعل من قبل دول عديدة، جهات أوروبية الآن تطالب بفرض عقوبات على بن غفير، وهنالك من يطالب أيضا بفرض عقوبات على إسرائيل. سنتابع في هذا المحور والتطورات أيضا في الملف المرتبط بالحرب مع إيران في ظل التصعيد الكلامي من قبل الرئيس الأمريكي، وكذلك الشحن والحشد في إسرائيل، ولكن إلى أين تتجه الولايات المتحدة؟ نتوقف أيضا في محاور أخرى بما في ذلك التطورات في الحلبة الحزبية السياسية، ونحن في هذا الحصاد ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار أسيل كبه، هذه تحياتي لكم جاكي خوري. ونحن نبدأ بملف الأسطول، وبعد المداهمة للسفن ونقل المتضامنين من قبل البحرية الإسرائيلية والتوثيق الذي ظهر والتنكيل الذي كان الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة جدا على مستوى العالم، نبدأ بآخر التطورات والمعلومات مع المحامي هديل أبو صالح مركز عدالة. هديل، تحياتي لك، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: صورة الوضع الآن، هل تم إبعاد كل من كان على هذا الأسطول؟
1: عمليا نعم، تم ترحيل 429 ناشط من أصل 430. الناشط الأخير تحمل الجنسية الإسرائيلية، فبالتالي تم إطلاق سراحه بعد جلسة اليوم في محكمة الصلح بأشكلون. تم إجلاء النشطاء عن طريق طائرات تركية تم إرسالها من قبل الحكومة التركية لإجلاء جميع النشطاء.
0: نعم، ويمكن نقول أنه من تحمل الجنسية الإسرائيلية، يعني نسأل بشكل واضح، هي عربية أم يهودية؟ وهل هي كانت يعني على متن السفن يعني في منذ البداية أم انضمت في مرحلة ما؟
1: هي كانت على متن السفن منذ البداية، وأيضا شاركت بأساطيل سابقة. هي بالأصل يهودية، ولكن أسلمت في السنوات الأخيرة، وهذا الأمر أيضا سبب لها يعني تنكيل ومحاولة لإذلالها من قبل مصلحة السجون، بعد أن دخلت وهي ترتدي الحجاب إلى مصلحة السجون إلى معتقل شكما، طلب منها نزع الحجاب، كما يعني حدث مع بقية النشطات اللي كانوا على متن الأسطول في أشدود أيضا، ولكن بعد أن رفضت أن تنزع الحجاب عمليا قصوا حجابها. ويعني خلال الاعتقال اليوم ذكرنا الأمر أمام المحكمة، بالرغم أنه المحكمة يعني لم تبدو مستاءة إلى هذه الدرجة من هذه التصرفات من قبل مصلحة

0: قرار من المرشد الأعلى الإيراني قد خلط الأوراق، ويبدو أنه رفض لما تحاول الولايات المتحدة أن تصل إليه. المعروف أن الولايات المتحدة تضع البرنامج النووي الإيراني على رأس أولوياتها، وأيضا الملف النووي بحد ذاته هو نقطة الخلاف الرئيسية والمستعصية بين الولايات المتحدة
1: نعم،
0: وإيران.
1: بمعنى أنه
0: بمعنى
1: في حال تم التوصل إلى صيغة ما ترتبط باليورانيوم، بقية الملفات يمكن أن نقول باتت محلولة وواضحة، بما في ذلك الملاحة في مضيق هرمز وغير ذلك من التفاصيل. يعني العقدة الآن هي فقط الملف المرتبط باليورانيوم المخصب ومكانه في، إذا كان في إيران أو خارج إيران.
0: صحيح، بالملف النووي وبعض الملفات التي تتبع للملف النووي مثل ملف العقوبات المفروضة على إيران والأصول الإيرانية المجمد. هذه الأصول الإيرانية والعقوبات فرضت على إيران بسبب الملف النووي، فرضت على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من وانسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي 5+1 الذي كان قد تم توقيعه عام 2015. وبالتالي هذه الملفات إلى حد ما مرافقة للملف النووي. الولايات المتحدة لا تريد أن تفرج على الأصول الإيرانية بشكل كامل، يتم الحديث عن 25% من الأصول الإيرانية الولايات المتحدة قالت أنها لن تفرج عنها، بالإضافة إلى العقوبات سيتم تخفيف هذه العقوبات تدريجيا. إيران تريد أن يتم تخفيف أو رفع العقوبات بشكل كامل. أما مسألة إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، ربما هذه تكون مسائل يمكن التوصل إلى تفاهم فيها، خاصة وأن الجانب الباكستاني موجود يضغط في هذه الملفات، لأنه إغلاق مضيق هرمز أيضا يؤثر بشكل كبير على أمن الطاقة في المنطقة، ويؤثر بشكل كبير على باكستان
1: نعم.
0: وشبكتها
1: سؤالي إلى أي مدى
0: بالخليج.
1: لديكم كمراقبين وبناء على اتصالاتكم أستاذ محمد معلومات، لأنه إذا وافقت إيران على إخراج اليورانيوم كما تعلم هي تفقد جزء أساسي من أوراق الضغط، قد يبقى مضيق هرمز وبالتالي هذا التخوف. ما هو الموقف الباكستاني؟ وأعتقد إلى جانب باكستان هنالك العديد من الدول تدخل على مسار الوساطة لكنها ليست في الواجهة.
0: نعم، دعني أبدأ من الجزئية الأخيرة. هناك يعني 5 دول ظهرت مؤخرا، أربع دول بالإضافة إلى باكستان، هي السعودية ومصر وتركيا وقطر. الآن يتم الحديث أو كان يتم الحديث منذ أمس حتى صباح اليوم عن اتفاق إطار يمكن أن يتم التوصل إليه، أو اتفاق مبادئ أساسية للعودة إلى المفاوضات، لأنه الصحف الباكستانية كانت قد نشرت أن هناك تباعد كبير جدا بين الولايات المتحدة وإيران على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها عملية التفاوض. ولذلك كان يتم الحديث عن أن ما ذهب به وزير الداخلية الباكستاني مدعوما بالقيادة السياسية للـ4 دول التي ذكرتها هو في إطار اتفاق مبادئ لبدء المفاوضات. لكن الآن عندما شاهدنا بعض التصريحات وسمعنا بعض التصريحات على رأسها تصريح المرشد الأعلى الإيراني، يبدو أن التركيز الآن على الملف النووي الذي يعتبر هو يعني أكثر الملفات تعقيدا. الجانب الباكستاني لديه أولوية هي بقاء الهدنة ووقف إطلاق النار وإمكانية فتح مضيق هرمز بآلية معينة، حتى وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. إيران تريد أن تحل هذه المشاكل، مسألة الهدنة ووقف إطلاق النار، إنهاء الحرب بشكل كامل، التعويضات على جراء هذا العدوان، وفتح مضيق هرمز، وبعد ذلك يتم الحديث عن الملفات الأخرى التي تحتاج إلى وقت أطول للتفاوض، والتي يعني لديها تأثير استراتيجي بعيد المدى.
1: نعم.
0: يعني الملف الإيراني لديه تأثير كبير واستراتيجي بعيد المدى، وبالتالي إيران تريد أن يكون منفصل عن باقي الملفات، لكن الولايات المتحدة تريد أن تصل إلى اتفاق سريع خلال 30 يوما، وأعتقد أن هذا غير ممكن.
1: إذن ما زالت الأمور معقدة وكمان قد تذهب إلى تصعيد قريب بفعل المواقف التي سمعناها في الساعات الأخيرة. على كل، أنا أشكرك جدا أستاذ محمد على هذه المداخلة، تحياتي
0: شكرا
1: لك.
0: لك
1: شكرا لكم من إسلام أباد. الصحفي محمد العقاد وجهود الوساطة، ولكن إلى أي مدى هنالك اهتمام لدى ترامب الآن بهذا الملف فعلا بشكل عملي لإنهائه، أم أنه الآن يتخبط في قضايا كثيرة في السياسات الداخلية الأمريكية؟ ونحن كنا قد تحدثنا قبل قليل دكتور خليل جهشان المدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن، الباحث والناشط السياسي والمختص في السياسات الأمريكية، إلى أين يذهب ترامب في هذه

0: في المرحلة؟
1: أعتقد في الأيام الأخيرة من الواضح أن أجندة البيت الأبيض تركز على الوضع الداخلي هنا في الولايات المتحدة، خصوصا بالنسبة للانتخابات النصفية القادمة. كان هناك العديد من الانتخابات التشريعية في عدة ولايات وصلت إلى مستوى التحدي بالنسبة لترامب، أراد أن يثبت وجوده وركز على هذه المواضيع أكثر من أي مواضيع أخرى. ثانيا، زيارته إلى الصين التي يعتبرها طبعا مهمة جدا من وجهة نظره اقتصاديا وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، فانهمك في هذه الأمور وترك أمور السياسة الخارجية عامة خصوصا بالنسبة للشرق الأوسط على الرأس يعني.
0: نعم، ولكن الملف المرتبط بإيران ومضيق هرمز بأبعاده الاقتصادية والاستراتيجية، هذا ينعكس أيضا على قضايا داخلية بشكل مباشر، تحديدا أسعار النفط بمشتقاته، ونحن مقدمون أيضا على حدث كبير المونديال وحركة السياحة والطائرات وكل ذلك، بمعنى ولا يستطيع أن يتجاهل هذا الملف كليا.
1: جاكي، أنت تعبر عن صوت المنطق، وهذا لا ينطبق على ترامب كما سمعنا منه مباشرة قبل مغادرته واشنطن إلى الصين عندما سئل على الطائرة، يعني ماذا ستفعل بالنسبة لهذه الأمور، التأثير على الاقتصاد داخليا، مضيق هرمز، وكان في الواقع يعني لم يبدي أي اهتمام بالمشاكل التي يواجهها المواطن الأمريكي العادي. ولذلك كان هناك انتقادات لاذعة لم نشاهدها من قبل، منذ بداية الحرب مع إيران في أواخر فبراير الماضي، انتقادات لعدم الاكتراث هذا غير المسؤول الذي سمعناه من رئيس للولايات المتحدة، وكأنه يعني من واجب المواطن الأمريكي أن يتحمل كل هذه العواقب الناجمة عن سياسة ترامب ضد إيران دون أن يشكو يعني سوء حظه بالنسبة إلى هذه المواضيع. وكان مهينا جدا في كلامه أنه على المواطن الذي لا تعجب هذه الأمور أن يصبر قليلا، لأن الأمور ستتغير بسرعة.
0: ولكن برأيك يعني ما يحدث الآن هو فعلا هذه الفوضى وهذا التخبط هو فعلا هكذا، أم هي استراتيجية ولكن نحن من الخارج من موقعنا كمراقبين ومتابعين نعتقد هنالك فوضى، ولكن هذه إدارة أزمة بهذا الشكل الترامب إن صح التعبير، لأن هنالك خطط يريد أن يطبقها، ننشغل في شيء ولكن الأمور تذهب باتجاه آخر؟
1: بصراحة يعني مبدئيا أو على الأقل منطقيا لا يمكن أن يعني نسمي هذه الفوضى أو هذه التصرفات الفوضوية بأنها نوع من الاستراتيجية. بالعكس، الاستراتيجية هي نوع من الترتيب، هي نوع من المنطق، هي نوع من الطريق الصحيح والأفضل للوصول إلى النتائج المرجوة من سياسات هذا البلد. ولكن هذا لا يحدث، يعني ترامب يتصرف وكأنه ليس بحاجة لا استراتيجية ولا مؤسسات ولا منطق. فيعني بالنسبة السؤال معقد، سؤالك معقد نوعا ما.
0: نعم.
1: لأن كلا الموضوعين أو كلا العاملين موجودين في التعامل مع ترامب وفي طريقة عمله.
0: نعم، ولكن من يتابع التفاصيل في إسرائيل تحديدا، وكان الطائرات على جاهزة للقصف بشكل فوري وأن تقلع الآن، وهنالك حشد وشحن أيضا حتى على مستوى الرأي العام، وأن الموضوع الآن فقط مرهون بقرار ترامب للذهاب إلى جولة أخرى، هل هذا ما نستشفه؟ يعني هو يريد أن يوجه ضربات قد تكون سريعة ومحدودة، ولكن هذا هو التوجه الآن على الأقل ما نسمعه وما تسمعه أنتم بالأساس في الولايات المتحدة.
1: هذا صحيح، يعني قبل أو خلال الأسابيع الثلاث الماضية كان هناك من الواضح المزيد من التنسيق بين الطرفين على العديد من المستويات، يعني العسكرية خصوصا والأمنية وحتى على الصعيد السياسي، يعني اتصال ترامب ب نتنياهو حول هذا الموضوع.

0: أن القرار اتخذ بتوجيه الضربة إلى إيران حالا بعد عودة الرئيس من الصين بعد انتهاء زيارته إلى الصين، ولكن يبدو أن التدخل العربي الذي حدث بإجماع غير معهود لم نشاهد منذ بداية هذه الحرب، وحتى لم نشاهد منذ سنين طويلة، يبدو أن هذا ضغط على ترامب للتريث قليلا، ولذلك استاءت إسرائيل رسميا. يعني التسريبات من مكتب رئيس الحكومة لديكم توضح وتعترف بأن هناك خلاف حول الموضوع. رئيس الحكومة طبعا ينظر إلى توجيه ضربة إلى إيران ومشاركة إسرائيل فيها، وكما قال عدة مرات هي جاهزة في أي دقيقة لخوض المعركة، لأنه بحاجة إلى هذه المعركة من أجل كسب المعركة الانتخابات القادمة، إن كانت في أكتوبر أو قبل أكتوبر كما يبدو واضحا. فلا أعتقد أن هناك خلاف بالنسبة لتوجيه الضربة. ما زال الفرق الوحيد يعني هو لفظي نوعا ما، سيمانتيك. ترامب يفضل استنفاذ جميع الأساليب الدبلوماسية إرضاء لحلفائه العرب قبل أن يوجه الضربة إرضاء لحليفه الإسرائيلي.
1: إذن هكذا يقول الدكتور خليل جهشان الباحث في الشؤون السياسية والمختص في السياسات الأمريكية، المدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن. يقول الخلافات قد تكون لفظية، ولكن واضح أنه أيضا ما سمعناه من إسلام أباد قبل قليل قد يخلط الأوراق، بمعنى هنالك رفض إيراني على إخراج اليورانيوم المخصب، وهذه القضية ما زالت العقدة الأساسية التي تمنع التوصل إلى اتفاق ما، ولكن نحن نتابع في التطورات كما استمعنا أيضا من خلال القراءات التحليلية. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر ونتابع في محاور البرنامج وفي حصاد هذا اليوم.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحوني طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90. بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل و 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و 90. بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و 90. غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.

0: الحلويات يلا أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط عيد أضحى سعيد من مجمعات 7 في 7 مفاجآت عندنا
1: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: خذ أحلى شروي زبطنا
2: خذ أحلى شروي زبطنا
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 بس خاضع لشروط الحملة شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع

0: ترشيح الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.

0: كل عام وانت بخير يا غالية. كنت راح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
6: اهلا وسهلا مرحبا
7: في تمنا اصل الكهرباء.
8: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة اضاءة فاخري بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءة الاسقف، تسموديت كرا، انظمة المغناطيس بروفيل ماجنيتي، اضاءة داخلية وخارجية، واضاءة للحديقة. مفاتيح واغطية من شركة نسكو لضمان الامان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
6: تمنا نبع الكهرباء.
7: تمنا اصل الكهرباء.
8: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
9: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، والآن إلى الحلبة الحزبية السياسية والتطورات في ظل الاتصالات المستمرة بين الأحزاب طبعا وكل في موقعه. ولكن قبل قليل وفي ختام اجتماع المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، في بيانهم الرسمي يقولون: مستعدون للتقدم نحو قائمة انتخابية تقنية مشتركة لرفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي. نحن نتابع في هذا الموضوع أيضا مع الدكتور خالد عنبتاوي رئيس الدائرة السياسية في التجمع الوطني الديمقراطي. دكتور خالد، أهلا بك معنا، تحياتي.
10: تحياتي لك أستاذ جاكي، لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
9: وضح لي هذا العنوان.
10: هذا العنوان يتماشى مع موقف التجمع الوطني الديمقراطي الداعي لإقامة قائمة مشتركة وبذل كل جهود من أجل إقامة قائمة مشتركة. طول الوقت التجمع يعني تعامل بجدية كاملة وبمسؤولية كاملة مع اللحظة، وقدم ورقة سياسية من أجل إقامة القائمة المشتركة. ويعني على طول الخط وعلى طول العام الماضي كان يكون قائمة مشتركة على أساس برنامج سياسي، وهو متمسك أن هذا هو الحل الأمثل، إنه قائمة مشتركة على أساس برنامج سياسي وحملة انتخابية مشتركة، يعني نخرج إلى الجمهور بحملة مشتركة ونخرج إلى الجمهور بوحدة سياسية حقيقية، وأن تكون قائمة مشتركة تستمر بعد الانتخابات يعني. وما زلنا نرى أن هذا هو الموقف المثالي، ولكن على ضوء يعني التطورات الأخيرة وعلى ضوء الجلسات الأخيرة التي عقدت، ويعني كثير من الجد والمد والجزر والجذب والشد، توصل المكتب السياسي إلى قناعة بأنه هذا يعني لا يمكن أن يتأثر.
9: السؤال دكتور خالد، أنت تعلم
10: أنه في فروقات سياسية كبيرة.
9: صحيح.
10: فقط بجملة واحدة، نذهب باتجاهنا، مستعدون للذهاب باتجاه قائمة مشتركة انتخابية تقنية فقط تجمع على رفع نسبة التصويت ورفع التمثيل العربي.
9: الآن ما هنالك من يقول تقنية تعددية، برأيك التقنية

0: تغطي كل هذه الجوانب. بما معنى باختصار شديد حتى نوضح هذا للجمهور، أنه بعد الانتخابات كل حزب لديه حرية تصرف وتعامل، أين كيف يتصرف وكيف يتعامل، هذا هو المنطق بالنسبة لكم؟
1: يعني بعد الانتخابات طبعا هناك يعني القضية أنه نحن نجمع على رفع التصويت قبل الانتخابات ونجمع على رفع التمثيل العربي. الآن بعد الانتخابات أنا بقول كثير من السيناريوهات ممكن تكون، ما بدنا إحنا كمان نركز على سيناريو واحد يعني دون الآخر. طبعا إحنا موقفنا أنت بتعرف أخجاكي هو يعني عدم مثلا الدخول في ائتلافات حكومية، عدم إعطاء شرعية لائتلاف حكومي يمارس إلى آخره. بعد الانتخابات ربما يعني تذهب لانتخابات جديدة، ربما تذهب لوحدة يعني وطنية، كل حزب يجتهد ووفق يعني اجتهاده يتصرف.
0: وبرأيك هذه القضية الآن أنا أسمعها من عدة، يعني أعتقد أنه هذه جزئية مهمة في موضوع حل الخلافات والعقبات، لأنه في الموحدة قالوا ذلك، أعتقد أنه حتى على مستوى العربية للتغيير وحتى في الجبهة نستمع إلى هذه الأصوات. بمعنى ما الذي بقي الآن للإعلان عن المشتركة؟ إذا أنتم قلتم الآن أيضا نحن مع القائمة التقنية، هل بقيت قضية ترتيب المقاعد أم ما زالت هناك جوانب لابد من تغطيتها؟
1: يجب الآن أن يكون بشكل يعني واضح انه طبعا انا باعتقادي الان بهذا يعني بعد يعني خروج التجمع انا باعتقادي لم يبقى اي يعني عركه، وايضا سمعنا يعني الاخوه بالجبهه يعني في يعني على الاقل بقيادات يعني الجبهه قالت انها ايضا مستعده يعني لقائمه يعني تقنيه، او انه بما معناه انه القائمه بطبيعتها هي تقنيه، يعني لا اريد ان اتحدث باسم يعني احد، ولكن انا بعتقد انه الان نحن نتقدم خطوات من اجل اعلان القائمه المشتركه، وهذه خطوه كبيره، وهذا يعني يعني يثبت بأن التجمع منذ البداية كان حريص على أن تتشكل قائمة مشتركة، ولكن الآن يبقى لأنه يعني هناك قضية ما يتعلق بتقاسم الأدوار، يبقى أنه هذا لا يكون عرقلة، أن لا يتم يعني الآن يعني أن نسمع مثلا على سبيل المثال أنه في شروط جديدة، أنه في الآن نريد أن نفكر باتفاق استراتيجي لتقاسم الأدوار، اللي هو عمليا بطبيعة الحال هو يعيدنا إلى الوراء. يعني فبالتالي القائمة المشتركة التقنية الانتخابية كما يفهمها التجمع هي قائمة تجمع على رفع نسبة التصويت.
0: برأيك داني أسألك ببعد تحليل سياسي وخارج قبعتك واسمح لي، هل بهكذا توجه عندما نقول تقني من ناحية الجمهور قد يكون برأيك مقبول وتكون أرضية مقبولة؟ إنه إحنا مش عم نضحك عليكم، إحنا مش تحالف، إحنا خطوة تقنية تكتيكية، ولكن بعد ذلك حرية عمل لكل حزب، وبالتالي نصارح الجمهور بهذا التوجه، أم يقول لك طيب معناته أنتم لستم قائمة مشتركة، أنتم تحالف بين أحزاب فقط من أجل كسب بأصواتنا كمصوتين عرب أو يهود، ولكن بالأساس المجتمع العربي؟
1: لذلك أخي جاكي أنا تحدثت منذ البداية أنه توجهنا الأول كان توجهنا الرئيسي والأساسي، واللي احنا لساتنا نشوف أنه هو عمليا هذا هو التوجه المثالي، أن تكون قائمة مشتركة لا تتفكك، تستمر بعد الانتخابات، تتشكل قبل الانتخابات، تجمع على حملة انتخابية، يعني بصيرش بعد أنت لحظة إبادة تظهر يعني تخرج بعد 3 سنوات وتقول لجمهورك أن أنا ما عندي شيء تجمع عليه. لذلك قدمنا ورقة سياسية من برنامج انتخابي، وأنت طبعا يعني طلعت عليه من 10 نقاط ومع ديباجة سياسية، وقلنا إنه هذا نطرحه كبرنامج سياسي وفعلنا المستحيل. يعني جلسنا جلسة بعد جلسة بعد جلسة ومع الوفاق ومع الهيئة الشعبية وكثير طبعا واللجنة السبعية وكثير من اللجان، يعني نهيت عن اللقاءات الثنائية والثلاثية، ولكن توصلنا إنه للأسف الشديد لا يمكن جزر الهوة السياسية، لا يمكن جزر الخلافات السياسية القائمة. لذلك نقول لا نتراجع عن القائمة المشتركة، نقول أن هذا يجب أن لا يكون عقبة. دعونا نتفق على ما نحن متفقين عليه، متفقين على عدم تبذير الأصوات العربية، متفقين على أن تكون هناك يعني وحدة على الأقل انتخابية ترفع التمثيل العربي، وأن نصل بالتمثيل العربي إلى ما هو أكثر من 14 و15 مقعد. إذا هذا هو المجمعين عليه على الأقل أن نقول ونصارح جمهورنا كي لا نرفع التوقعات كثيرا عن جمهورنا، وبالتالي خيبات الأمل تكون يعني كبيرة. نعم. لازم نتصرف مسؤولي ونكون شفافين قدام الجمهور إنه في خلافات سياسية، ولكن يجب أن على الأقل إذا كنا متفقين على أن تكون تقنية وإنه الجميع بيقولوا إنه هذا هو العقبة الأساسية، إذا نحن نقول من جانبنا مستعدين بإيجابية أن نتجه إلى قائمة تقنية على أساس رفع نسبة التصويت العربي ورفع التمثيل العربي، ودون أن تكون هناك سطوة سياسية ضمن تسميات مثل تقاسم أدوار وغيره. لا يمكن أن كل ما نتقدم خطوة نسمع شروط جديدة تعيدنا 3 أو 4 خطوات إلى الوراء.
0: على كل نحن سنتابع لأن ستذهب الأمور، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. تحياتي لك دكتور، شكرا لك،
1: تحياتي لك أستاذ.
0: إلى اللقاء. إذا دكتور خالد عنتاوي رئيس الإدارة السياسية للترجية في التجمع الوطني الديمقراطي، وبعد اجتماعهم والمكتب السياسي

0: القائمة التعددية التقنية، والآن تأتي الموافقة من مختلف الأطراف، سنتابع في التطورات. ولكن إلى القضية المرتبطة بالعنف والجريمة في مجتمعنا العربي للأسف الشديد، وتابعنا اليوم صباحا مقتل رجل وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار مرة أخرى في مدينة اللد في وقت تتواصل فيه جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي. سيد محمد أبو شريق، اللجنة الشعبية في اللد، تحياتي.
1: أهلا وسهلا بكم جميع المستمعين.
0: أولا، هل من تفسير لما حصل في اللد، وهل نعود إلى نزاعات معروفة لديكم في المدينة؟
1: أولا للتصحيح أستاذي العزيز، حالة القتل اليوم صباحا هي في مدينة الرملة،
0: في الرملة عفوا، نعم
1: الرملة وليس باللد. يعني حقيقة نحن آخر حالات قتل كان معتز أبو لبن ومحمد عبد الهادي، وفي نفس المكان تم إطلاق الرصاص اليوم على الشاب خلوق جدا ذات سيرة طيبة محبوب عند الجميع سواء في الرمل وفي اللد، وأنا شخصيا أعرفه من قرب. يعني صراحة هذا الإنسان طبعا متزوج وله 7 أطفال، قام اليوم هو والشاب آخر بالتوجه للعمل ساعات الصباح إلى العمل، وإذ بهنالك قناصة، يعني أقول قناصة مجرمين يطلقون النار على هذا الشاب الخلوق طيب الأثر ويردوه قتيلا في المكان. والغريب في الأمر يعني عندما قتل هذا الشاب تقريبا الساعة 7:30 حتى 11 وما زال في نفس المكان، والشرطة هنالك متواجدة والإسعاف ولم حتى طبعا يرفعون هذه الجثة من نفس المكان. بهجة أنا سألت ونزل توجهت إلى الشرطة وقلت لماذا لا تقوم طبعا بالسيارات الإسعاف بنقل القتيل، وكان طبعا جوابهم شيء مخزي ومقزز حتى، ويقول بأن هنالك التشخيص الجنائي هذا وظيفته وحتى الآن لم يصل إلى هذا المكان. مؤسف جدا.
0: نعم، ولكن الشرطة تقول هذه الجريمة يعني هي ترتبط بنزاع طويل ودموي، بمعنى أنه هنالك تفاصيل واضحة لكم في البلد ولماذا يقتل وكل أسبوع تقريبا إما في اللد وإما في الرمل، ونعود إلى نفس الدائرة.
1: يعني عندما تقول طبعا الشرطة أصدرت بيان الواضح وصل للإعلام، وعندما تقول نزاع ودامي على مدار سنين، الغريب في الأمر والمضحك في الأمر بأن هذه الشرطة الهزيلة لماذا لا تضع يدها على الجاني على القاتل؟ عندما قبل شهر قتل معتز أبو لبن ومحمد عبد الهادي، هنالك امرأة مرت في المكان وطبعا هنالك كانت رصاصة طائشة ارتطمت في الزجاج الأمامي، وفورا وضعوا يدهم على القاتلين. يعني لا يعقل بأن الشرطة تتعامل من جهة عندما يكون المصاب يهودي بغض النظر ماذا أصابته، وعندما يكون العربي طبعا قتل تتعامل بمزدوجين. يعني هذه ليست بشرطة وليست
0: نعم، ولكن ماذا عن الدور؟ يعني أنتم في اللجنة الشعبية وكان عدة توجهات وكانت هنالك لجان إصلاح عملت، يعني لماذا لا تنجح حتى الآن في منع الجريمة القادمة أسأل؟
1: والله أستاذي العزيز صراحة يعني احنا لن نوفر جهودا جدا، احنا كلجان إصلاح في مدينة الرمل واللد، يعني لا أعرف من يقف خلف هذه الحالة القتل اليوم، ونتمنى للمصاب الثاني أن يخرج بالسلامة. طبعا هو في حالة خطرة وفي العلاج المكثف في المستشفى، ولكن أنا أقول لك يعني حقيقة عندما قلت لا أعرف من يقف وراءه، نحن لن نوفر جهودا، وفي هنالك يعني تقدمنا تقدم ممتاز، وحتى حددنا موعد لعائلتان من هذه العائلات المتخاصمة بأن تكون الإصلاح بعد العيد مباشرة.
0: نعم.
1: وللأسف الشديد اليوم تفاجأنا بحالة القتل
0: هذه، ونحن عشية العيد للأسف الشديد. على كل نحن نتمنى أن تمر أيام العيد بهدوء وأمن وسلام، ونحن أيضا عشية العيد وسنتواصل معكم دائما كما نتواصل. محمد، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء، سلامات. إذن جريمة في مدينة الرمل كما أكد لنا الأستاذ محمد أبو شريقي، وللأسف الشديد هذا المسلسل الذي لا يتوقف في اللد والرمل وفي مجتمعنا العربي. بهذا نصل إلى ختام البرنامج حصاد اليوم الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار أسيل كبهة. تحياتي لكم.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليز محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقاة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44.90 شيكل، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90 شيكل، غريبة لوزان 800 جرام 44.90 شيكل. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: عالشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي استعداده للتقدم نحو تشكيل قائمة انتخابية تقنية مشتركة بهدف رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الدائرة السياسية في الحزب دكتور خالد عنبتاوي في حديث لإذاعة الشمس إن هذا التوجه يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والسعي لإسقاط حكومة اليمين، مشيرا إلى استعداده للتعامل بإيجابية مع فكرة القائمة التقنية. فيما يتعلق بملف غزة، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيل جميع الناشطين الأجانب في أسطول الصمود العالمية. وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن جميع الناشطين الأجانب من الأسطول وائتلاف أسطول الحرية. من جانبها، أفادت الخارجية التركية بإجلاء 422 ناشطا في أسطول الصمود من مطار رامون إلى إسطنبول، من بينهم 85 تركيا. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيطالي أنه طلب من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في أعقاب مشاهد التنكيل بنشطة أسطول الصمود الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية. وفي السياق ذاته، قال مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان إنه يأمل أن تصدر دول غربية أوامر باعتقال بن غفير أو منعه من دخول أراضيها، معتبرا أن الانتهاكات المنسوبة إليه ليست الأولى من نوعها. وأعرب مدير المركز عن أمله في أن تسهم هذه الانتهاكات في تسريع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بن غفير. ميدانيا، في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف فلسطيني بادعاء عبوره الخط الأصفر وتشكيله خطرا على قواته في شمال قطاع غزة. كما أعلن الجيش اغتيال مقاتل نخبة في حركة حماس وسط القطاع يوم الثلاثاء الماضي. من جانبها، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بالقطاع منذ صباح اليوم. قال ممثل مجلس السلام بغزة نيكولاي ميلادينوف إنه لا يوجد تعافٍ في قطاع غزة حتى الآن، ونحو 80%

0: 100 من مبانيه تضررت أو دمرت كليا. وأوضح ميلادينوف أن أكثر من 1,000,000 شخص في قطاع غزة باتوا بلا مأوى دائم ويعيشون حاليا في خيام أو داخل مباني مدمرة نتيجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة. وأضاف ميلادينوف أن تنفيذ الالتزامات الواردة في بروتوكول شرم الشيخ يجب أن يسبق أي خطوات جديدة ضمن خارطة الطريق المتعلقة بالعمليات السياسية. إلى ملف إيران، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن قائد الجيش الإيراني قدم للرئيس مسعود بازشكيان تقريرا حول آخر التطورات العملياتية والإجراءات الدفاعية التي ينفذها الجيش لمواجهة ما وصفها بتحركات الأعداء. وأكد قائد الجيش الجاهزية الكاملة لمختلف وحدات الجيش في جميع المجالات، كما استعرض مسار إعادة الجاهزية ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة خلال فترة وقف إطلاق النار. إلى ملف لبنان، قالت مصادر لبنانية رسمية في تصريحات صحفية عربية إن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد إلى البنتاغون. وأضافت أن الوفد المفاوض سيعرض ما أنجز من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني، وسيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار، وسيناقش سيطرة إسرائيل على عدة قرى جنوب لبنان وضرورة الانسحاب. كما سيجدد الوفد تأكيد التزام الجيش اللبناني بخطة حصر السلاح، وذكرت أن الوفد سيؤكد أن الحرب عرقلت استكمال تنفيذ الخطة بالكامل. ميدانيا في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 3,000 شخص وإصابة أكثر من 9,000 آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة قرى وبلدات في لبنان منذ شهر مارس الماضي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 14، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 21، في النقب 14، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كل التحيات لكم مستمعات ومستمعي الشمس وين ما كنتوا عم تسمعونا. يوم جديد، طاقة رياضية جديدة وموعد جديد لبرنامج المرتدى. بيسعدنا اليوم لأول مرة أنه نطلع عليكم تسمعونا وتكونوا معنا من الستة لسبعة في موعد جديد. محمد خسكي، يسعد لي أوقاتك. وين المايك تبعه؟ يلا احكي.
1: سمعتيني؟
0: برافو.
1: يسعد أوقاتك ليلى، إليك ولجميع المستمعين والمستمعات، للكابتن نائل خطبة، نائل إياد خطبة على فكرة، فيه الاسمين مش اسم واحد صح؟
2: مظبوط.
1: شو اسمك المعروف فيه؟
2: نائل معروف بالهوية، مسجل إياد.
1: أولاد عنا بيعرفوا إياد.
2: سبكيلك.
1: شو قصة؟ بس فيه له قصة أكيد.
0: اسم نفهمها، بس نحن من نخبر الناس إنه نحن خلص هذا موعدنا النهائي يا جماعة، من الستة لسبعة رح نكون معكم كل يوم خميس في المرتدى على 101.1 FM عبر تطبيق الشمس. دائما بتسمعونا طاقات إيجابية، طاقات بتشبه الرياضة. واليوم ضيف استوديو خاص جدا بعد المفاجأة خسكية اللي عملها نائل خطبة بإنه خلص أخذ قرار نهائي بالاعتزال.
1: صراحة الكل استغرب، احنا شفنا كمان لعب في الدرجة العليا، انت ممكن كمان تعطي على الأقل موسم واحد في الدرجة الممتازة، ترجع فريق رينا للدرجة العليا. بس هذا قرار جريء، يعني قرار جريء وشجاع.

0: صح، بس كمان مفاجئ لإدارة الرين بمحل معين،
1: إنه
0: يعني كان المتوقع إنه نائل يكون مع فريق البلد ينزل على الممتاز يهتم،
1: بس رح يبقى في الفريق.
0: يلا خلينا نسمعه. يلا
1: يلا.
2: مساء الخير للجميع. أول إشي قررت إني أعزل كرة القدم، مش لأن بشوف حالي إني قادر على من ناحية بدنية على التكملة، بس كمان بفكر لقدام إنه بشوف إنه راح أفوت على الطاقم المهني بالفريق، وبدي أفوت على هذا العالم لأن أنا بحبه وبدي أتعلم وأطور حالي فيه، فعشان هيك أنا قررت إني أعزل كرة القدم.
0: يعني تفرغ؟
2: مش تفرغ.
0: تفرغ بأنك تكون في موقع آخر؟
2: إن أكون بموقع آخر
0: مساعد مدرب.
2: مساعد مدرب بالضبط، وكمان زي ما حكيت لك إن بحب هذا الإشي من يعني وأنا صغير، بفكر لما أخلص فوتبول يعني إنه أكمل بالفوتبول
0: كمدرب.
2: 39 سنة صغير.
0: على القدرة البدنية والمواسم اللي عملتها آخر سنتين يعني كان فيك تعطي بالممتازي. تعال نحكي، نسألك الأسئلة بشكل عكسي، يعني قضية إنه لو بقي، لو ظلت الريني في الدرجة العليا كنت رح تعتزل كمان؟
2: ما خصش إذا رأى أنا كمان مرة، كمان لو ضلينا بالدرجة للأسف يعني أجا إنه نزلنا للدرجة الممتازة، بس ما خصش إنه نزل الفريق. كمان لو ضلينا بالدرجة العليا كنت كمان راح.
1: وانت اتخذت القرار، وانت كان عندك القرار النهائي، يعني بأي مرحلة بالموسم أخذت القرار إنه بنهاية الموسم بقينا ولا ما بقينا في الدرجة العليا؟ أنا
2: الصراحة من بداية الموسم فكرت بهذا الإشي، هذا الموسم إنه خلص هي آخر سنة راح تكون لإلي.
1: شاركت حدا فيها القرار؟
2: أكيد شاركت الأهل وشاركت ناس اللي بهمن رأيهن أسمعوا منهن، وحكيت لهم شو خططي لقدام ونصحوني إنه أروح بهاي الطريقة.
1: يعني كان مخطط ليلة إنك أنت آخر السنة تخلص تعتزل وتفوت على الطاقم المهني.
2: ما حكيتش لحدا أكيد إنه أنا كنت مخطط إنه خلص هاي كنت إنه آخر سنة لإلي وأفوت على عالم التدريب.
0: عالم التدريب عم تشتغل عليك أنت كمسيري كمان؟ ولا إسا رح تبلش تشتغل عليه؟
2: أكيد بحب أن أطور حالي وأتعلم أشياء جديدة، عشان هيك راح أكون يعني بالطاقم المهني.
0: وين الطاقم المهني؟ وين؟
2: بالريني
0: مع فريق الكبار.
2: مع الفريق أكيد
0: مساعد مدرب.
1: على فكرة
0: بشكل نهائي،
1: على فكرة
0: يعني في اتفاق من هذا النوع؟
2: في اتفاق،
1: في عرض.
0: في عرض في
2: طبعا المدرب قبل ما يمضي ليور سألني إنه أنت بدك تكمل تلعب كمان سنة ولا حابب إنك تكون مساعد لإلي. أنا كتير معني إنك تكون مساعد لإلي، وسألني بهاي الطريقة إنه قلت له انه انا بفكر انه خلص هاي اخر سنه، وفكرت من بدايه السنه انه تكون هاي اخر سنه لإلي، وقلت له انه حاب اكون مساعد مدرب.
0: يعني نحن عم نحكي عن مساعدين للمدرب في يعني في الدرجه الممتازه، هل الاداره رح يكون عندها قدره على بين شادي حمودي ونائل خطبة بانه الاثنين يكونوا على الخط؟ شادي حمودي اليوم مساعد ثاني للمدرب، هل رح يكمل؟
1: مين كان المساعد الاول؟
0: وسام خليلية لما
1: اللي
0: كان
1: ترك الفريق.
0: اللي ترك الفريق، وشادي حمودي كلنا بنعرف انه من بداية السنة هو مساعد مدرب ثاني.
1: يعني كان مساعد مدرب ثاني، يعني
0: وهو هو مدرب النعار وهو مسؤول
1: الشبيبي.
2: هو مدرب الشبيبي.
1: يعني الوضعي مش غريب على شادي حمودي انه يكون كمان مساعد مدرب.
0: كمان مساعد مدرب ثاني، يعني احنا كمان عم نتحدث عن مدرب اللي هو عنده خبرة وعنده قدرة كمان انه يكون في هذا المكان، ويمكن لهذا السبب يعني خروج وسام خليلية ما كان في يعني مكانه حدا بفترة معينة، بالذات إنه إجا بآخر الموسم. هاي تحليلات عن نحكي بهذا المحل، لكن في هون اثنين من أبناء النادي أو اثنين بقبعات يلي هن عن جد ممكن نشوفهم يعني الموسم القادم على الخط في الدرجة الممتازة.
2: بقدرش أنا أجاوبك على هذا السؤال، يعني
0: هاي مادي للتفكير.
2: إيش؟
0: هاي مادي للتفكير.
2: بتقدر تسأل إدارة الفريق على هذا الموضوع.
1: نوعا ما نائل خطبة بذكرني كمان هيك بشخصية علاء الصايغ
0: اللي كان الهدوء
1: والرزاني والتفكير هيك العميق
0: عدم التسرع بالأجوبة
1: طبعا، واللي كان كمان كان مساعد أدم هادي لعدة سنوات، واليوم طبعا هو مدرب

0: اي صيف في فريق مكابي خان النصر، وطلع معهم للدرجه الممتازه. حكيت معك قبل البرنامج، قلت لك انه اليوم الترند المدربين اللي كانوا ظهير ايمن، يعني انت في عندك هنا نوع من الافضليه، عندك براك باخر كان ظهير ايمن واليوم هو مدرب مكابي حيفا، ران كوجوخ كان ظهير ايمن واخذ اليوم بطوله قبل يومين مع بير السبع، وفي عندك كمان في الوسط العربي اظهره طالب طواطحه ظهير ايسر
1: ادم هادي
0: كان ظهير ايمن كمان وكان يلعب خط الوسط
1: وايسر وخط الوسط
0: صحيح، وكان اسماعيل عامر كمان كان ظهير ايمن في مكابي تحت قفا. هذا الشيء طبعا احنا
1: شربنا ليور كمان كان
0: ليور بالضبط روبن كان يعني احنا رايحين على ترند انه ظهير ايمن يعني ممكن يشوفك لقدام مدرب رئيسي كمان في الريني، هاي الخطط يعني مستقبلية
1: ان شاء الله ليش لا. رح اطور حالي قديش بقدر واتعلم بسرعة هذا الاشي، واذا وانت كل اشي وقته حلو وانت بتيجي الفرصة اكيد مش رح اكل هذا.
0: انت عندك اليوم معك شهادة اللي هي بتأهلك انك تدرب او تكون مساعد مدرب طبعا في الدرجة الممتازة، نعم. البرو لقدام
1: ان شاء الله لقدام رح نعملها.
2: طيب نحن رح نكمل الحديث هيك ونفوت أكثر على التفاصيل، نتحدث كمان على الموسم الأخير لما كابي أبناء الريني، رح نستغل وجودك معنا غير المخططات المستقبلية، لكن رح نكون مع فصل قصير سريع ورح نكمل المرتدة، خليكم معنا.

0: نرجع من عيد شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الثلاثاء 26/5. الفستق الحلبي 49 شيكل 90 للكيلو، اللوز 49 شيكل 90 للكيلو، الكاشو 49 شيكل 90 للكيلو، جوز الملك 29 شيكل 90 للكيلو، شوكولاتة مارس مخلوطة 400 جرام ب 24 شيكل 90، ميكس شوكولاتات عيلية 390 جرام 26 شيكل 90، لواكر ميتاف 176 جرام الوحدة 19 شيكل 90، وشوكولاتة ملكة 80 جرام ل 100 جرام الوحدتين ب 9 شيكل 90 بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك. سوبر ستار هو ملك
1: الأسعار. بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: الشمس دائما.
5: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ليلى القيش، أحمد خاسكين، الخطبة، الموسيقى. أيوة
1: الشوفير مش مركز.
0: وين الشوفير؟ مش خليك مركز معنا. إذن عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ليلى القيش، أحمد خاسكين، الخطبة. لا إحنا رح نرجع للموسم الحالي، آخر موسم لإلك مع فريق مكابي أبناء الريني، وللأسف الهبوط للدرجة الممتازة. بس إحنا الكل يعني أنا متذكرك.

0: سنين طويلة في مكابي خان الناصرة، ومن قبل مع بول تل أبيب، مع بول بتحت كفا، وكنت كمان في كفر كنا، مكابي كفر كنا صحيح. من ناحية
1: هبوع الرين
0: لما كان هبوع الرين صح،
1: كان هبوع الرين.
0: طبعا احنا ناخذ فرق الكبار والفترات اللي هي تكون متشابهه في الدرجه العليا. انا احلى فترات كانت وافضل فترات لنا الخطبه،
1: احلى فترات كانت لي بالرينه، لانه لعبت بفريق بلدي، وعن جد الانتماء والحب اللي كان للفريق عن جد شيء كتير حلو. بس كمان كان لفترة أول طلعت لأبو عيلة الأبيب، كان لأول فترة كانت كتير كتير حلوة، كمان هاي فترة كانت ممتازة لإلي وحلوة.
0: يعني لو تقارن فترة أبو عيلة الأبيب مع الجمهور تبعهم المعروف وفريق القمة والديربي الأبيب اللي الكل بيعرف قديش هو مهم وفي دائما حساسيات وفي دائما التوتر والضغوطات، أنت بتقول أن لما تلعب فريق بلدي الشعور يختلف تماما؟
1: الشعور بيختلف، مع كل حبي لأبو عيلة الأبيب لحد اليوم بحبهن وبموت عليهن، بس حبي لفريق بلدي وهاي أكبر بكتير، تخيلش قديش يعني.
2: طيب تعالوا نحكي شوي إسا عن يعني هاي السنة، أنت كنت يعني عايش كل الأجواء الإيجابية اللي كانت في مكابي أبناء الريني، كمان يعني البقاء في أول موسم ومن ثم ملحق علوي بعد هيك، ووصول إلى نصف نهائي كأس الدولي، وعشت لحظات كثير كبيرة مع هذا الفريق. لكن بدون أدنى شك هذا الموسم هو كان هيك بدي أقول جرح رح يكون في ذاكرة كل حدا اللي كان على أرض الملعب أو حتى مسؤول عن هاي النتيجة. كيف كان لك؟
1: طبعا أنا بالفريق 5 سنين، أول سنة طلعنا من الدرجة الممتازة للدرجة العليا وحققنا إنجازات كتير حلوة بالدرجة العليا مع 4 سنين. يعني أجا الموسم الخامس وكل فريق بتمرك عليه بفكر فترة صعبة، بس للأسف هاي الفترة الصعبة ما قدرناش نتخطاها وأدت لهبوط الفريق بنهاية الموسم. الفريق القوي والعازم على انه يكون كبير لازم يستجمع قواب باسرع ما يمكن، وانه نقدر نرجع مكاب ابناء الريني ان شاء الله السنه الجايه لما كانت
2: هي اهم النقطه هاي انه مش نهايه المطاف. يعني بتعرف شو، انا دائما في نقاش بقول انه هاي فرصه لتحقيق انجاز مره ثانيه، انك ترجع تذكر الناس انك انت قادر كمان مره. يعني الوصول للدرجه العليا وكانه نضع لانفسنا نحن كفرق عربيه سقف زجاجي بانه يعني الماكسيموم تبعنا هو الانجاز البقاء في الدرجه العليا. لما انت بتنزل درجه اقل بيرجع عندك هذا حلم الارتقاء وحلم انك تشتغل اكثر وكانه في درجه اعلى ممكن توصل لها. يعني سيف ذو حدين، بس يعني مهم من ناحيه شعور
0: الخوف هاي المراحل. بدي اخذ مثال، مثلا فريق مكابي خان الناصره لما كان في الدرجه العليا وهبط للدرجه الممتازه ولسنين طويله ظل في الدرجه الممتازه، تعود على اجواء الدرجه الممتازه، فيش نوع من الخوف في مكابي ابناء الرين انه يكون زي
1: حالة طلع سنة واحدة ويعني دغري نزل
0: صح.
1: احنا يعني عشنا التجربة،
0: أربع
1: كنا يعني ند لكل فرق الدرجة العليا يعني ب4 سنين. فرق أكبر من الرين نزلت زي أبو عيلة الأبيب، وشوف اليوم أبو عيلة الأبيب كيف رجعوا لحالهن وقدروا يأسسوا حالهن من جديد. بفكر إذا كنا قد المسؤولية وقد الحمل هذا بنقدر إنه نشتغل صح، وبشدد على كلمة صح، نرجع نشتغل صح.
0: شو قصدك صح؟
1: بفكر هاي السنة نعمل أخطاء، الكل بيعرف إنه صار أخطاء بمكابي أبناء الريني.
0: المدرب؟
2: أكيد
1: أكيد أكيد، يعني شارون نجح بالفريق يعني لمدة 3 سنين. أنا بفكر إنه الكارما لما تطلع مدرب اللي هو ناجح
0: درت بالفريق
1: راح تنعكس عليك يعني. وأجا مدرب اللي هو زي اللي زهقان من الفوتبول وكتير وفيش لعيبة حابة تيجي تلعب عنده، يعني فهمت شو قصدي، مش حابين كتير لعيبة يجوا عنده. واختيار الأجانب هاي السنة كان

0: كتير مش منيح، بالنهاية أدى ل ل ل لسقوط الفريق للأسف يعني. بس كمان دور بقول إنه نرجع نشتغل صح هاي السنة إن شاء الله، إنه نقدر إنه نرجع إنه مكابي أبناء الريني نرجع للدرجة العليا.
1: في إحساس بأنه هذا المدرب عن جد هيك عم بيرجع روح شارون ميمر، بما إنه كان كمان المساعد تبعه، في حسيت بما إنه اتدربت على إيد الاثنين إنه في وجه تشابه حقيقي.
0: هو اشتغل مع شارون ميمر وبشوف انه تمارينه كتير بتشبه تمارين شارون،
1: والذهنية
0: كمان مدرب كتير جد كتير حابب يتعلم. بفكر انه راح يكون له مستقبل كبير.
2: يعني قرار صح انهم مضوا معاه.
0: بفكر انه قرار ممتاز انه ضلوا بالفريق. بفكر لو اجى عنا ابكر شوي يمكن قدرنا انه نحقق
2: البقاء،
0: لانه اجى بوقت متاخر وشفنا انه عملنا نتائج منيحه معاه. بتامل انه السنه الجاي نشتغل صح كمان دور، وانه نقدر نعاود نرجع لمحلنا المزبوط.
2: السنه الجاي موسم جاي مش سهل، اشدود عندك بني هدى، يعني فريقين اللي بني هدى السنوات في الدرجه ممتازه مش عارف يرجع الدرجه العليا، والسنه اللي جاي هو معني انه يرجع، واشدود الهابط من الدرجه العليا مع الاستاد الجديد، والحكي انه جاكي بنزكان مش راح يوفر مصاري، سؤال سعيد كمان مش راح يوفر مصاري في مكابي أبناء الريان. احنا عارفين على فكره من تعاقدات وتمديد العقد للمدرب ولعده لاعبين احنا فهمنا انه سعيد مكمل وبكل القوه،
1: ويمكن تكون في مفاجآت على الطريق.
2: مثل
1: مش راح احكيها على الهواء، بس
2: يعني بتحكي مفاجآت؟
1: لا راح يكون مفاجآت في مفاجآت لعيبي. مفاجآت اكبر على صعيد الفريق نفسه، لكن بقاء راح يكون في بقاء، لن يعني يتم التخلي عن الفريق، لكن في امور ثانيه لاضافه دخل للفريق ممكن عن جد يتفكر فيها،
2: يعني انه يفوت شريك بالفريق، يفوت
1: كل شيء ممكن، كل الامور سبونسر. مفتوحه، لكن في مفاجآت كبيره. يعني بهذا الموضوع المادي أكيد في حلول من نوع آخر، لكن التنازل أعتقد عن المستوى هو مش محطوط على الطاولة، بالذات لما متحدث عن إدارة فايترت يعني
2: لا أكيد، بس الحكي والعقلية. كان في آخر المقابلات أنه أنا بدي أخذ فترة التفكير العيد وبعد العيد، بس شفت التعاقدات مع الأورو بنحكى أنه أنا مستعد أكمل، بس بدي أعرف شو هدف الفريق، وإذا بدي يكون هدف الصعود أنا مكمل،
1: وهو
2: تم التمديد.
1: معناها
2: مفهوم أنه سعيد مكمل بكل قوة
1: 100%.
0: دائما الدرجة الممتازة صعبة،
2: انت لعبت فيها سنوات طويلة،
0: 8 سنين صح. طبعا لعبت نزلت على الدرجة الممتازة مع عشان اطلع مع خان ناصر للدرجة العليا، 8 سنين ما قدرناش نعمل هذا الاشي. باول سنة بالرينة طبعا قدرنا نعمل هذا الاشي، بس بفكر انه الدرجة الممتازة صعبة كتير، صعبة مش شوي، مش زي الدرجة العليا. بفكر اللعب بالدرجة العليا أهوان
1: عن جد،
2: صح
0: بفكر اللعب بالدرجة العليا أهوان،
1: يعني من
2: صح
1: كلاعب كيف بدي أفهم.
0: أنا بقول لك إنه الدرجة العليا فيها مساحات، بعطوك تلعب كرة قدم، الدرجة الممتازة كلها مسكرة، فيش مساحات، فيش بتقدرش تلعب زي كيف بالدرجة العليا. بس إذا نبنى الإشي صح بفكر مع اللاعبين الصح راح يكون الإشي.
2: تحكي عن اللاعبين، فريق الشبيبي لمكابي مكابي أبناء الريني صعد للدرجة الممتازة، هاي طبعا الفرصة نقول ألف ألف مبروك للصعود للدرجة الممتازة بهاي الحالة، هو صعود بفكر أنه بيجود جزء من بناء المشروع الجديد لمكابي أبناء الريني، راح يكون الاعتماد أيضا على قسم الشبيبي
1: 100%.
0: أكيد
2: يعني أنك تجيب لاعبين تعزيز وتدب مصاري،
1: ثلاثة من لاعبة الشبيبي كانوا بآخر مباراة اللي هي محسومة
2: طبعاً
1: في الدرجة العليا، فواضح جدا أنه في أسماء اللي عم يكون مهم إشراكها في الفريق الكبار.
0: اشترك بالتركيب الأولى لاعب من الشبيبي محمود جبارين، وكمان كان أيهم مطر، وفي كمان علي إبراهيم، في لعيبة منيحة بالشبيبي، وأكيد كل الوقت إسا الفريق الشبيبي صعد للدرجة الممتازة أكيد راح يعملوا المستحيل عشان يكبروا لعيبة ويقدروا يضموها لفرق الكبار.
2: أنت لعبت بنفس الموسم، ما كانش في مكابي خان ناصرة أعتقد، ولا كان في مكابي خان ناصرة؟
0: كان
2: دربي منطقة الناصرة راجع بقوة السنة الجاي،
0: نعم، بأول مباراة لإلي ضد أخاء الناصرة مع

0: الرينيا
1: مع الرينيا.
0: جبت جول الغلب وغلبنا 1-0. دائما في تحديات، وطبعا كتير حلو الدربي. اكيد اهم شيء ان كيف نقول دائما الحفاظ على الروح الرياضيه. راح يكون موسم
1: شيق
0: وصعب.
1: وين راح يلعب مكتب ابن الرينيا؟
2: نفا قليل
1: في برئيل، في
2: نفا قليل على الأغلب. نفا قليل راح يكمل. تعرف مداخلي لأدهم هادي بحكي لي أنه الفريق الوحيد قبل هبوط الريني بشكل رسمي اللي ما لعبت ضده وأنا مدرب وكنت دربه هو مكابي أبناء الريني، فبحال بقيت عكا في درجة الممتازة، فأنه راح يكون هذا اللقاء.
1: على فكرة بتحكي عن عكا ونفا قليل، يوم الاثنين كان الحكي انه الفارق، طبعا الفارق النقاط 3 نقاط لمصلحه عكا،
0: فرقيه الجبال 3-0 لازم يغلبوا.
1: غلط،
2: 2-0 صلح لنا اياها خسفين.
1: صلحها 2. تعرف ليه؟ ممكن تكون غلطه الموسم اللي حتكلف عكا الهبوط تاريخ 17/4. عكا لعب مع كفر سابا، كان فايز ب2-0 وخسر 3-2 مع كفر سابا. بتضح انه كان في خطا اداري في التشكيل الاساسي، كان في لعيب تراوري ماجيكو كان محطوط في التشكيلي، لا كان محطوط في التشكيلي، اطلعوه ممنوع حسب القانون الجديد، تطلع لاعبين من التشكيلي وتخليه بالكادر، لازم يطلع بريت اللعب نهائيا، وراحوا لجنه الطاعه خسروهم 3-0، وفرق الاهداف هو 4 اهداف اليوم، يعني 2-0 2-0 لنوفا قليل
2: كافي لبقائه في المنتازه.
1: تخيلي، والمباراه الاخيره اللي كانت بين نوفا قليل وعكا قديش انتهت؟ حدا بعرف؟
2: نفا قليل انتصروا على عكا في الجولتين الاخيرات 2-0.
1: 2-0 اخر مباراه.
2: مذاكري منيح انا الحمد لله اليوم.
1: 2-0 اخر مباراه نجحت بالاكتر. 2-0 تخيل.
2: واو.
1: وبعدين كمان
2: يعني
1: بعدين هل انس دبور راح يسقط ادم هادي للدرجه الاولى، ام ادم هادي راح يسقط انس دبور للدرجه الاولى؟
2: دائما هن ثنائي مع بعض. نوجه لهم تحيه.
0: اللعب راح يكون بنفا قليل ولا بعكا؟
1: بنفا قليل.
2: نفا قليل مباراة مهمة دائما من كل الممتازة، دوري المجنون اللي دائما ما في حدا صامد حلو. بدنا نرجع هيك معك بشوية أسئلة سريعة عن الدرجة العليا. مين هو الفريق اللي كنت يعني ما كنت بتتوقع له هيك مصير هذا الموسم في الدرجة العليا؟
0: مكابي أبناء الرينا.
2: مين هو الإداري الأفضل في نظرك؟
0: سعيد بصول.
1: وغير سعيد بصول؟
2: هلقد
0: شحر.
1: شحر
2: أبو الحيفة؟
1: لا، شهر يعقوب شهر.
2: مكابي حيفة. كمان السنة بتشوفوا الأفضل إداريا؟
0: أكيد طول الوقت بشوفه الأفضل، اللي صار له سنين بعالم كرة القدم ووصل مكابي حيفة
2: لهي المحلات،
0: لكتير محلات، طول الوقت بشوفه الأفضل.
2: هي قضية الثبات والاستمرارية. مين هو الفريق اللي كنت تتمنى تلعب له لو لم تعتزل؟
0: بالدرجة العليا
2: أي فريق؟
0: أبو علي تل أبيب.
2: ليه؟
0: كتير بحب أبو علي تل أبيب أنا، من وأنا صغير يعني كان يسألوني وين بدك تلعب، كنت أقول إنه أبو علي تل أبيب.
2: جميل.
1: هو لعب في أبو علي تل أبيب سنوات،
2: بس من النادي اللي ما لعبت فيه.
0: ما لعبت
2: فيه. كنت بتتمنى أنك تكون
0: مكابي حيفا يعني.
2: مكابي حيفا طبعا. منطق. النادي العربي اللي كنت بتتمنى أنك تكون فيه؟ ما في هيك تمني كمان جواب؟
0: لا، ليش؟ انه بحريني او زهي او بسخنين، يعني كتير بحب كمان اتحاد ابناء سخنين.
2: كيف شايف، كيف بتقيم موسم اتحاد ابناء سخنين هذا الموسم؟
0: القسم الاول مع شارون كان ممتاز، من ما طلع شارون الفريق طبعا يمكن جابوا بس 3 نقاط مع يوسي. صحيح. اللي هن معانا واحنا بتسع لعيبة. مزبوط.
2: بس مباراة الرين قدروا ينتصروا فيها. شو أكبر نقطة ضعف تتمنى أن تتغير في مكابي أبناء الريني؟
0: إنه
1: احكي تخفش.
0: نتخذ القرارات الصح دائما. هي. نتخذ القرارات الصح
2: بأي معنى؟ هاي جملة كثير كبيرة، مش جواب، ما بيمرق هذا جواب. وقفوا الفار.
1: تعقدهوش. ما فوتوش ب...
2: خليكن صريح.
1: هم يكون صريح.
0: ما بقول لك ما نستعجل لسه ما تنهي السنة. كان عندنا قرار إنه يجي درابش على الرينة، ما هو درابش مش للرينة.
2: هذا قرار إداري. بالثغرة في.
0: هذا قصدي بقرار الصح.
2: طيب. دائما الثغرة داخل النادي.
0: نفكر منيح ونأخذ القرار الصح.
2: هذا في قرار، هذا القرار في أيدي شخص واحد اللي هو الإدارة، رئيس الإدارة.

0: الإدارة.
1: وهذا هذا هو صحي مثلا حسب رأيك إنه رئيس الإدارة بس يكون عنده هو القرار من غير تعال نقول إدارة مهيكلي مع مستشار مع مدير، فاهم شو قصدي؟
2: أكيد لازم يكون زي ما حكيت تقسيم مهام، يكونوا يستشيروا بعض ويوصلوا للقرار صح.
0: قرار ما يكونش في إيد شخص واحد. طيب شو يعني شو الأمور يعني شو برأيك كان ممكن يأثر إيجاب لو تواجد في مكابي أمناء الرينو؟ هون بدي أخذك شوي للجماهير، عندك عتب على أولاد بلدك؟
2: طبعا أنا بحبهم كتير، وفريق الرينو يعني 4 سنين بيعمل إنجازات بالدرجة العليا، ما شفناش العدد الكافي للأسف اللي يجي واللي نشوفه بالأوقات الصعبة، يعني يعني مباراة زي أبو علي القدس بفكر إنه المدرج لازم تكون مليان، مباراة مصيرية اللي هالقد يعني ممكن ترجعنا للحياة، ما شفناهنش بالأوقات هاي للأسف.
0: بس شفناهن وقت الانتصارات والملحق العلوي مثلا.
2: بس مزبوط، بس بقول لك إنه بالأوقات الصعبة الجمهور وكل جمهور بفكر إنه لما في فشل وفي نتائج مش منيحة ببطل يجي زي على المباريات لما يشوف الفريق بغلبش ومش عم بقدم الأداء المزبوط. بس
0: العدد متواضع بشكل مبالغ فيه بصراحة
2: كتير،
0: يعني متحدث عن 15-20 شخص، يعني نحن مش عم نتحدث حد عن 150 شخص بيكونوا، فانه ما عندكش
1: يعني حتى لو كان في المدرجات 100 ولا 200 شخص بيكونوا اهالي لاولاد لعيبي من قسم الشبيبه،
0: حتى اللاعبين ما كانوا يتواجدوا،
1: ما في انتماء يعني،
0: كان في غريب، فيش انتماء واضح، الفريق ما قدر يترك هاي البصمه وكانه يخلق لنفسه حاله خاصه داخل قلوب مشجعين معينين.
1: طب ليش الفريق بده يرجع للدرجه الاولى كمان مره؟ اذا
0: سؤال كمان محطوط على الطاوله،
1: يعني مع كل احترام
0: لمين يرجع؟
2: أكيد للبلد، للوسط العربي،
0: الوسط العربي والبلد أو المجتمع العربي هي الكلمة الأصح، اللي ما دعم، اللي مش موجود على المدرجات.
2: مزبوط، بس بفكر إنه بالسنين اللي كان فيها نجاحات كانوا موجودين. كمان دور بقول لك لما في نتائج سلبية الجمهور ببطل يجي على المباريات، وللأسف هذا حال كرة القدم بكتير فرق مش بس ببلادنا بالضبط،
0: لأنه مثلا دورتموند رجعوا الفريق على الدرجة الأولى، يعني لا يمكن أنه المقارنة، لكن يعني واضح أنه ببلادنا هاي
2: للأسف هذا الإشي ببلادنا.
0: طيب مين هو اللاعب اللي أنت كثير بتشوفه الأفضل من اللي عبد جنبهم؟
2: وليد بدير
0: وين
1: بعد تلبيب او بتحت كفا
0: بعد تلبيب، بس يعني فرق السن كبير
2: 22-23 هيك كانت
1: 11 سنة بيناتكم اعتقد.
0: اسم الله عليك
1: 11 سنة،
0: اسم الله عليك كمان باعمار اللعيبة، يعني هاي مش انسايتس هاي يعني عشان تعرفها. دفاعيا مين هو المدافع الاقوى عربيا اليوم؟
2: حسن حلو
0: افضل من الخطباء،
2: هو بيلعب
1: بيلعب مدافع،
2: سألت مدافع انا
0: انت ظهير ايمن. طيب بس قصد الخط الاخير من الملعب مش القصد، بس
2: حسن حلو كمان
0: حسن حلو في الخط الاخير جميل جدا
1: حلو.
0: حبيت
1: تحيه لحسن الحلو.
0: انت ما في عندك ولا سؤال؟
1: في عندي ملان اسئله
0: اتفضل،
1: بس ما انت انت انت انت انت محتلي
0: بنودعه.
1: لا وين ودعه؟ هو ظل معنا
0: عنده عرس
1: اقنعته. طيب أفضل لاعب عربي حالياً؟
2: حالياً في كتير، يعني إنه بفكر يمكن ضياء سبع
1: اللي بيلعب في تركيا طبعاً.
0: نحن طلعنا الإعلانات من غير ما قلكم، رح نرجع شوي.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيك و 90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيك و 90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيك و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: في 7

0: يلا.
1: أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عندنا.
2: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: بدون ما
6: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5 حينة الهلال 900 جرام ب 14.90 شيكل، زيت ذرة الشقة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، ذرة بريزي 600 جرام 3 ب 14.90 شيكل، حمص أحلى 2 ب 14.90 شيكل، خيار مكبوس بالخال بريهات سافون 650 جرام 4 ب 14.90 شيكل، وطاولة قابلة للطي ب 89.90 شيكل. لأعضاء الندوة والمنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك.
7: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
8: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا، أضحى مبارك.
9: أهلا وسهلا مرحبا
10: في تمنا أصل الكهرباء.
8: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة، بيتك نور والأسعار تحطمت في تمنا سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
9: تمنا نبع الكهرباء،
10: تمنا أصل الكهرباء.
8: تمنا، أناقة الضوء تبدأ من هنا.
11: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44.90 شيكل، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90 شيكل، غرايبة لوزان 800 جرام 44.90 شيكل. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: رجعنا معكم حبايب ومكملين, ونقل الخطبة رح يكمل معنا حتى نهاية البرنامج. وكنا بحديث سألك خسكي من هو أفضل لاعب عربي اليوم بتشوفه, وكان الجواب ضياء السبح.
1: بس أنا بقول لك شغلة واحدة, افحص هوية نائل الخطبة, تعرف اللاعب الأفارقة اللي بزيفوا الجيل لجيل. أنا متأكد هو مش 39.
0: أنا متأكد
1: أنه
0: 39 أخذ لي وقت.
1: بعرفش أنت شو عامل, بس أنت مش 39.
0: بوتوكس وفيلر.
2: اه
0: طيب نحن من شأن المحلي ومن مسيرتك الاسا رح تتحول معنا ونلبسك قبعات الرياضي وصاحب الرأي في عالم الرياضة, لأنه ما نتحدث عن الشأن العالمي والرياضة الأوروبية اللي هي أصلا سبب عشقنا للساحرة المستديرة, ومنها تعلمنا شو يعني كرة قدم بكل المجالات, إن كان من المدرجات من الملعب والكواليس. واليوم رح نتحدث عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 سنة. استنى شوي اللي اطفي طفيتك خلصنا طفيتك, لا مش سمعينك. رح نتحدث عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال بعد 22 سنة يا جماعة, درس في الوفاء للمشجعين ودرس في تحقيق الحلم والإصرار أيضا لبناء مشروع بدأ فيه أرتيتا قبل 5 سنوات, توج في اللقب الأول وما زال يعني قيد المنافسة على اللقب الأكبر والأهم أوروبيا. تفضل خسكي, إسا فتحت لك مايكك.
1: اللقب الأهم والأول يعني مع كل احترام, قبل يومين أخذتوا الدوري, مبروك ألف مبروك. فكروا بالاحتفال في الدوري.
0: أنا طلع لندن أحتفل معلوماتك.
1: ويوم السبت مبروك, يوم السبت مع باريس سان جيرمان
0: بعد المباراة. مش هذا السبت يا جماعة, يوم الأحد تتويج الأرسنال بشكل رسمي على ملعب كريستال بالاس, والسبت اللي

0: وراه في مباراه
1: خارجيه للابطال، مباراه خارجيه ولا حتى بالفرحه حتى بالفرحه الا في شيء مش
0: لا. وبدي اقول لك شو اللي زعجني اكثر،
1: انه البطوله
0: توجنا فيها بالخفاء، يعني
1: بالخفاء كل واحد بتلعبوش.
0: في واحد ببيته تعثر السيل،
1: كان يشرب.
0: والله العظيم يا جوارديولا الي عم بدعي انك تتعثر من بدايه الموسم، استنى لجوله ما قبل الاخيره وتعثر.
1: بس بتعرف ليش تعثر؟ انه سربوا خبر ترك بيب جوارديولا.
0: طلع هو ذهنيا مؤثر واجع اعتذر للاعبين في غرفه الملابس وقال لهم انا اسف ان كنت سمعتوا الخبر من وهو على فكره يعني حكى انه اللي سرب الخبر هو انسان خبيث واختار التوقيت وكانه للتسريب ممكن.
1: بس بدي اقول لك شغله واحده من ناحيه لقطه الموسم، بتعرف اي لقطه؟
0: رايس
1: ديكلان رايس
0: لما حكى لهم
1: هو على الارض بعد خساره السيتي
0: اتس نوت دون
1: حكى لهم وجابوا الكاميرا
0: عليه
1: اتس نوت دون وبعدها عاود كمان مره شو حكى ناو اتس دون خلصوا لما احتفلوا.
0: هذا القائد وهذا راح يكون ناقص على فكره بمكابي ابناء الريني لمعلوماتك. واحدة من الازمات لما انت انصبت إنه ما كان في حدا يمسك، وواحدة من الأسباب اللي نجاب أبو عبيد فيها وكأنه مش مهم الأداء على أرض الملعب على قد ما إنه يكون في حدا قائد بغرفة الملابس، لأنه إحنا بنعرف إنه من هناك بيتم ترتيب الأشياء قبل الظهور على أرض الملعب.
2: بفكر إنه أعطوا اللعيبة كل اللي بقدروا عليه. إنه
0: احكي لي عن دورك كقائد.
2: طبعا كنت اعمل اللي بقدر عليه داخل الملعب وخارج الملعب، نحكي مع اللاعبين ان كان بغرف الملابس او خارجها. بالفتره الصعبه دائما كنا نيجي نحكي مع اللاعبين، نحاول نرفع المعنويات. وطبعا الضغط بالنهايه كان كتير كبير على اللاعبين وعلى الفريق. بالاخر للاسف يعني
1: اللي شاف شخصيه نائل خطبه، انا بتذكر جوله من نص الملعب مع الريني ضد فلم الفحم والاحتفال اللي كان على فكره بكل مش هذا مش نائل خطبه، يعني في اختلاف للشخصيه داخل ارضيه الملعب وخارج ارضيه الملعب. يعني هاي اللي بنحكي عنه، انت يعني شخصيه وحلقه راح تكون مفقوده في مكابي ابناء الريني. احنا مش شايفين اسم، اعتقد اسم ثاني ممكن يعوض الكابتن نائل خطبة، إلا إذا بعرفش إذا رح يتم التعاقد لموسم آخر مع لاعبين آخرين أو إحضار أو تعزيز.
0: لا رح يكون هذا واحدة من أولويات الإدارة، لأنه كان واحدة من الثغرات الكبيرة هذا الموسم إنه غياب قائد وفي أزمة غرفة ملابس حقيقية بخلق يعني بيئة صحية ما بين أيضا المدربين واللاعبين لما يسوء الوضع. طيب نرجع للكرة العالمية شوي. يعني
1: على فكره بس ذكرت شغل لما حكي عن حسن الحلو انه افضل مدافع هو شايفه، رجعت لورا لموسم الصعود لمكابي ابناء الريني والاخطاء اللي عملها حسن الحلو اللي كانت مع ابناء يهود وهيك شغلات بتذكرها في بلومفيلد، يعني واللي كان اخرت مصير الفريق. وبعدك انت بتقول انه حسن الحلو هو من اليوم من الافضل. انا على فكره يعني ممكن اتفق معك كثير، حسن الحلو وكمان مارون غنطوس اللي هم بقمة عطائهم، بس هيك رجعتنا ورا لمباراة بلومفيلد مع ابن يهودا اللي كانت
2: مزبوط
1: والخطأ على على على اسبوعين على التوالى مع بتحتيك كمان
2: بعدين صحيح بتصير هاي الشغلات. كمان هاي الجمعة شفنا مدافع مكابي تل أبيب نفس الخطأ
1: صح
2: اللي
1: صار
2: مع حزن، بتصير هاي الشغلات
1: صح.
2: هذا هو عالم كرة القدم
0: 100%. طيب نتحدث شوي هيك عالميا، اول شيء شو للمونديال، شو وين توقعات؟
1: اول شيء هو برشلونة، بتعرف
0: برشلونة قلنا له مبروك
1: خلاص،
0: برشلونة الا متواجدين 3 أسابيع خسكية، انهوا الموسم كثير كثير كثير بكير. هذا الموسم ما كانش فيه منافسة ابدا ابدا ابدا، فبرشلونة اخذت بكير بكير بكير يعني خلص صار خبر بايت يعني مش حلو من شان. مبروك، نحن 2 متواجدين فهو مشحر هاي السنة، موسم صفري
1: سنتين مش
0: بس رجع لعندك مورينيو
1: جوزيه. شو رايك بهاي
0: السبيشال وان؟
1: السبيشال وان يعني على فكره يعني طلعي ادم هادي رجع للريني بعد 4 سنين، جوزيه مورينيو برجع
2: للمدريد،
1: هل سيكون نفس المصير في فبراير؟
0: ويني ادم اذا ضل عكا في الدرج الممتاز راح يضل مع عكا، صرح بشكل واضح.
1: مين صرح؟
0: عندي بالبرنامج في المرمى
1: انه
0: في حال بقاء عكا طيب. في الدرجة الممتازة يبقى في ممتاز.
1: ساري مفعول لحينه لوقته.
0: شو كفر قاسم بدنا ندهم هذه ما انت كل صفقتك كفر قاسم

0: لا لا لا لا لا لا لا لا ابدا.
1: اخبار غير من كفر
0: طيب
1: قاسم.
0: طيب او شيء في عندك فرق عربيه؟ راح تكون ثلاث فرق عربيه الموسم الجاي، خان الناصرة وراني
1: خان الناصرة مسكر قاسم. وراني مسكر ظل في كفر قاسم.
0: ثواني شوي، انا بقول لك انه مش اكيد يكمل هناك، لانه مش اكيد حتى مالك الفريق صح هناك عشان
1: اذا
0: يكمل.
1: ظل في اللي اذا ظل في الدرجه الممتازه راح يكمل ادهم هادي بتشارك
0: صح هناك، مش اكيد يكمل مالك الفريق.
1: البعليم تبع تبع عكا هذا موضوع اخر
0: طبعًا.
1: بس هو هذا اللي بده اياه، يعني بحال ظل عكا انه يظل مع الفريق، لانه حكى انه شاف كثير فروقات ما بين الاداره كيف تتعامل معه في عكا وباقي الفرق كلها اللي درب فيها. فهي سنقطة. المهم نرجع لجوزيه مورينيو، يعني
0: سبيشال وان عودة بفترة أخرى. الصراحة يعني فيها تخوفات، هاي الفترة تخوفات كبيرة. أولا جوزيه مورينيو الأول، النسخة الأولى القديمة، بعرفش اليوم بطابق عالم كرة القدم إذا بطابق هاي الأفكار اللي كانت لجوزيه مورينيو بالزمانات، وإحنا عارفين بالضبط عن شو بنحكي، عن مؤتمرات الصحفية وبنحكي عن المباوشات والاستفزاز إلى ما آخره. طبعا أنا بتذكر آخر مباراة لإله في ريال مدريد لما طلع قبل بداية المباراة بنص ساعة تقريبا، ووقف نص الملعب، ويعني زي بيستفز الجمهور، كانت مباراة بيتي لريال مدريد، زي بيستفز الجمهور انه يلا تفضلوا شو بدكم تحكوا. فبعتقد انه مركو 16 سنة او لا 14 سنة
1: 2014.
0: الامور تغيرت، واليوم طلب عدة طلبات من بيريز، وبيريز حتى نفسه تغير من ناحية.
1: أنا بقول يعني هي كل المقارنة بين نسخة ونسخة هي مش مقارنة سليمة، يعني احنا اليوم كمان شايفين نضج كثير كبير بمورينيو بالتعامل معه، لكن في طبع فيه اللي بعده موجود.
0: بس لما كان بالريال كان عمره 46 سنة، يعني كان شخصيته ثابتة.
1: طلع في كثير أمور ممكن تغير، بس بدي اسمع قبل ما أني رد عليك، بدي اسمع نائل عن جد شو بفكر على الموضوع.
2: بعرفش إذا مورينيو كيف كان قبل 14 سنة، إنه بفكر إنه شخصيته قوية، راح تكون ماسكة غرفة الملابس كيف لازم، وهذا الإشي بنقص الريال لأنه عندها لاعبين اللي هي أحسن لاعبين بالعالم. بفكر من هاي الناحية هو راح ينجح، بس بعرفش من ناحية التكتيكات وكيف العقلية تعيته، كيف طريقة اللعب تعيته راح تكون، بعرفش إذا راح ينجح ولا كيف.
0: بده يتخلى عن عدة لاعبين ويتم استقطاب عدة لاعبين.
1: تم الحديث على أنه على فكرة فينيسيوس مش راح يكمل، يعني بكل الأحوال غير إذا بكون في تغيير في الخطة الأخيرة. بس بتعرف بما أنك حكيت عن الهيبة، هو الأساس أنه عن جد بدك حدا يمسك، وهن النجوم اللي داخل ريال مدريد، حضانة ريال مدريد الموجودة في غرفة الملابس، إنها تتعامل مع هذا المدرب وكأنه هي محترمته بشكل مختلف، غير ما أنه يكون ألونسو اللي هي يعني تجربته بعده بعالم التدريب صغير.
0: لا بعدين إدارة ريال مدريد أعطت كل الثقة لمورينيو، تفضل ما شو ما بدك، مش هاي الثقة اللي أعطتها لألونسو من جهة ثانية. 100%
1: كل شيء كان محدد هناك. إذا ألونسو راح تشيلسي، وباعتقادي أيضا هناك راح يكون في تغيير حقيقي في ظهور تشيلسي بالموسم القادم. أنا شخصيا كثير بثق في هذا المدرب. بس تعرف شو، بالعودة إلى مورينيو كل عم بيقول إنه وكأنه مع فليك راح يكون في هذا التضارب. أنا بتعرف شو المنظر اللي عم بستناه، دربي مدريد هو سيميوني، يعني تخيل العقلية للاثنين وطباع الاثنين شو ممكن عن جد يكون هناك.
0: لعبوا أعتقد
1: هذا المشهد بأنه يرجع القصف.
0: ليش ناس المشهد لما أخذ مورينيو إصبعه وحطها بعين مدرب برشلونة
1: ما حدا بينساها.
0: تيتو
1: بس أنا بعتقد مورينيو انكسرت شوكته. رح فسر ما بعد مانشستر يونايتد والفضيحة اللي صارت هناك معه، هو خرج وكأنه نزل ليفل من ناحية الفرق اللي بعدين استلمها في التدريب، الغياب عن الدوريات الخمس الكبرى كلها وضعته في محل، وكأنه هي فرصة له قبل أن تكون لغيره بأنه هو ينجح أولاً، يعني لإعادة هيبة اسمه لنفسه ومن ثم للفريق الآخر.
0: شو بذكرك هاي الشغلة؟
1: بمين؟ أنشيلوتي.
0: كارلو أنشيلوتي
1: 100%.
0: من أجا؟ من أفرتون.
1: بس أنشيلوتي نجح في هذا بس أنشيلوتي ظلوا في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعني مورينيو غاب عن الأضواء.
0: غاب. بنفيكا مش فريق اللي يستهان به من أعرق الفرق.
1: الدوري كدوري مش متابع بنفس الليفل.
0: تعرف إنه مورينيو ما خسرش في الدوري البرتغالي من شهر 9؟
1: طبعاً.
0: صفر خسارات.
1: طبعاً، وكانوا بدهم يمددوا معه بكل الشروط، لكن بيريز دخل.
0: الدوري التركي دوري مش هوين كمان اللي كان درب فيه هو هناك.
1: لكن بالأضواء، هي الحديث عن
0: مورينيو
1: الأضواء.
0: بلا شك إنه هاي وين وين سيتويشن بسموها، إنك أنت للطرفين هاي بتكون منيح. وعلى فكرة واحد من الشغلات اللي أنقذت برشلونة هي قصة مثلا تشابي اللي درب الفريق لسنة موسم أو اثنين
1: هرنانديز
0: بالضبط جهز الفريق وفليك أجا وكمل المشوار. يعني اختيار مدرب كمان في له تأثير كبير جدا.
1: مليون بالمئة. نحن ثلاث دقائق ورح نختم. كنا عم نتحدث عن كأس العالم. شو توقعات لكأس العالم عندك؟
0: معي منتخب
2: أنا بحب الأرجنتين.
0: يا سلام يا سلام يا عمي. أنا قلت لك في إشي بوجه هالبني آدم يا عمي. أنت فهمان فوتبول. أنا بسحب كلام اللي قلته برا في الكواليس
1: بس كله مسجل وبدل.
0: لا مش مشكلة. نزلي الأرجنتين.
1: طب هو برشلوني يعني متوقع تشجع الأرجنتين.
0: أنا مش فاهم شو خص.
1: أنت المدريد الوحيد بالعالم تشجع أرجنتين حتما.
0: أنا من أيام مارادونا.
1: طيب
0: أنا مخضرة من أيام مارادونا كنيجي.
2: أنت مع مين؟
1: فرنسية. مش شايفني مش فيني شايف كون اثنين بالذات لسه بأجواء يعني تخيطت لكم في 2022 بس 2026 مش راح تشوفوها
0: ان شاء الله.
1: بس على فكره على سيره هالموضوع اليوم امريكا اعلنوا انه راح يكون في اسم شارع باسم ليونيل ميسي الاهم في المونديال
0: من الافضل في التاريخ ابو تياغو.
2: الافضل مش من الافضل.
0: من الافضل. انا برايي مارادونا افضل منه.
2: انا حسب رايي هو الافضل.
0: انت شفت مارادونا؟
2: شفت
0: بيلعب.
2: شفته بيلعب. شفت فيديوهات لإله.
0: طيب انا بقول لك شفناه بيلعب يعني
2: في مارادونا اسا
1: شو خص جيب مارادونا. انت شفته يعني ما انت شفته على التلفزيون؟
0: ماشي بس شفناه لعبات كامله حضرناه.
1: طيب
0: هو شاف مقاطع. لا انت حضرته مقاطع. انا بقول
2: مارادونا على فوتبول اليوم مش راح يقدر يعمل اللي بيعمله
0: مارادونا وبيلي بيعملوش
2: نفس بيقدروش يعملوا اللي بيعمله ميسي اليوم. شيء اللي بيقدروش.
0: لا اتفق معك. انا ميسي
2: بكل لاعبين عاديين صدقنا.
0: انا بقول لك ميسي يعني نمره.
1: ليش بتتبنى هاي الفكره من اي منطلق في
2: لانه بحضر الفوتبول زمان ما كانش التكتيكات هاي ما كانش تسكير هذا ما كانش انه الفوتبول كتير اختلف عن زمان
1: اللي كانوا يعملوه المهاجمين اللي عم يحكي عليه اشاره مهمه في تحليل عالم كره القدم بانه اللي كانوا يعملوه المهاجمين قبل دفاع اليوم لا يسمح فيه فانه كمان تطور الدفاع قبل كان دائما التركيز على المهاجمين اكثر وكانهم نجوم في تحقيق الاهداف فهي كمان نقطه
0: انا انا انا اوش لا يعني لا اختلف معك بهاي النقطه بس من ناحيه المهاره والموهبه الكرويه الصافيه النقيه انت بتحكي على كرة قدم اللي أجى لفريق نابولي اللي كان في القبر الرياضي وأخذ الفريق وأخذ المدينة وأخذ المنطقة كلياتها لأبعاد بعيدة جدا. مع كل احترام لكل اللاعبين اليوم لحظة بس مجبور أخلص هاي جملة. مع كل احترام لكل اللاعبين كريستيانو واللي بدك إياه وليونيل ميسي ما حدا اليوم بيقدر يجي لفريق زي نابولي أنا ذاك المافيا الإيطاليانية ويأخذها لأبعد الحدود. طيب. ويأخذ منتخب الأرجنتين في المونديال 86 ومونديال 90 لولا الخطأ التحكيمي والضربة الجزاء على بريمي
1: و86 لولا جول اليد ما كان
0: هذا هو مارادونا. هذا هو مارادونا
1: ملك. انا بالنسبه لي كمان افضل من ميسي يعني لاسباب ومآرب اخرى بس المهم المهم النتيجه. نقل خطبه بسطنا فيك خدي الدنيا. شكرا لتلبيتك الدعوه ونحن راح نشوفك على الخط لانه سعيد بصول اكد لنا المعلومه. نقل خطبه بشكل رسمي راح يكون مساعد اول والمساعد
0: مبروك
1: الاساسي لمدرب مكابي ابناء الرين. شكرا لك خسكي.
0: شكراً ليلى القيش. شكراً نائل.
1: إلى اللقاء يا حبايب.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90. غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
5: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول عرابي مقابل السوق البلدي الزرازير الشارع الرئيسي وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغ ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90.

0: تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
2: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
3: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة طفلة في السابعة من عمرها بجروح خطيرة جرى سقوطها من ارتفاع نحو 4 طوابق في تل أبيب يافا، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وهي فاقدة الوعي وتعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسدها. أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي استعداده للتقدم نحو تشكيل قائمة انتخابية تقنية مشتركة بهدف رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الدائرة السياسية في الحزب دكتور خالد عنبتاوي في حديث لإذاعة الشمس إن هذا التوجه يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والسعي لإسقاط حكومة اليمين، مشيرا إلى استعداده للتعامل بإيجابية مع فكرة القائمة التقنية. إلى التطورات في الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مسؤولين باكستانيين سيتوجهون اليوم إلى طهران، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية وتقدم واضح في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأكد روبيو أن الرئيس الأمريكي ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق سلمي وجيد مع إيران، لكنه أشار إلى وجود خيارات أخرى لدى الرئيس في حال فشل المفاوضات. إيرانيا، قال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري إن القوات البحرية للحرس سترد بقوة أكبر من السابق على أي خطأ يرتكبه العدو ضد إيران، مؤكدا أن بحرية الحرس أصبحت أكثر جاهزية واقتدارا للتصدي لأي تهديد. وأضاف أن طهران ستشدد الخناق على خصومها في المنطقة وخارجها إذا لم يتم القبول بسيطرتها على مضيق هرمز. إلى ملف لبنان، صرحت رئاسة الوزارة اللبنانية بأن الرئيس نواف سلام بحث مع رئيس الوفد اللبناني التحضيرات للجولتين المقبلتين من المفاوضات مع إسرائيل. من جانبه أعلن الجيش اللبناني أن الوفد العسكري المشارك في المفاوضات داخل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون يلتزم بالثوابت الوطنية وبعقيدة المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الدولة اللبنانية وينفذون قرارات القيام العسكرية. وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر لبنانية رسمية إن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد إلى البنتاغون، مضيفة أن الوفد المفاوض سيعرض ما أنجز من خطط حصر السلاح جنوب الليطاني، وسيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار، وسيناقش سيطرة إسرائيل على عدة قرى جنوب لبنان وضرورة الانسحاب. ميدانيا في لبنان، نقلت وكالة رويترز عن وزير المالية اللبناني قوله إن أضرار الحرب على البلاد تقدر بما يصل إلى 20 مليار دولار،

0: هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق لبنان مخلفا ضحايا وجرحى ودمارا هائلا في الممتلكات. ميدانياً في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف فلسطيني بالداع عبوره الخط الأصفر وتشكيله خطراً على قواته في شمال قطاع غزة. كما أعلن الجيش اغتيال مقاتل لنخبة في حركة حماس وسط القطاع يوم الثلاثاء الماضي. من جانبها أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بالقطاع منذ صباح اليوم. قال ممثل مجلس السلام بغزة نيكولاي ميلادينوف إنه لا يوجد تعافٍ في قطاع غزة حتى الآن، ونحو 80% من مبانيه تضررت أو دمرت كليا. وأوضح ميلادينوف أن أكثر من 1,000,000 شخص في قطاع غزة باتوا بلا مأوى دائم ويعيشون حاليا في خيام أو داخل مبان مدمرة نتيجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة. وأضاف ميلادينوف أن تنفيذ الالتزامات الواردة في بروتوكول شرم الشيخ يجب أن يسبق أي خطوات جديدة ضمن خارطة الطريق المتعلقة بالعمليات السياسية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس 14 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 21، في النقب 14، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج الكاموس. يقال أن الجامعات هي فضاء للتعددية، للسجال، للحوار والاختلاف، لكن السؤال لا يتوقف عند وجود التعددية من عدمها، بل أي تعددية هذه؟ من يضع الحدود؟ من يرسمها؟ وهل هي تعددية جوهرية أم شكلانية؟ هل يسمح للأقليات أن تكون مختلفة فعلا؟ هل يعترف بخصوصيتها؟ أم هي مختلفة بالقدر الذي لا يهدد البنية المهيمنة والرواية السائدة؟ تبدو هذه الأسئلة أكثر تعقيداً حين نتحدث عن العرب الفلسطينيين داخل الجامعات الإسرائيلية وفي الحي العام عموماً، عن العلاقة بين المعرفة والسلطة، بين الاندماج والاحتواء، بين الاعتراف والشطب والإقصاء، وبين التنوع والتعددية. سنناقش ملفات ومواضيع عديدة علها تساعدنا ألا نقع في مصيدة التعددية وأن نكون من ضحاياها.

0: سنناقش ملفات ومواضيع عديدة ومقابلات مختلفة ومحاور. سنستضيف طلاب من وحي التجربة الجامعية للحديث عن هذا الموضوع واستحقاقات التعددية الثقافية. معنا ضيف وهو مختص في هذه المجالات، البروفيسور ميخائيل كرياني، وهو أستاذ زائر في جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة، وأستاذ في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس. مساء الخير أستاذ.
1: مساء النور، أهلين.
0: يعني الأدبيات الليبرالية وخصوصا فيما يتعلق في سياق التعددية الثقافية تقدم غالبا التعددية الثقافية وهذا التوجه كأداة وآلية لإنصاف الأقليات، الاعتراف بهم بحقوقهم بخصوصيتهم الثقافية. كيف بالإمكان قراءة هذا المشهد في سياق الإنتاج الأكاديمي الأخير، يعني مصيدات التعددية؟
1: نعم، اللي هو عنوان الكتاب اللي كتبته في هذا الموضوع. ولكن خلينا نبلش بقصة بعض المفارقات حتى نعرف عن إيش عم نحكي لما عم نحكي عن التعددية، لأنه للتعددية في تعدد في المعاني والمفاهيم. أول شيء لازم نفرق بين التعددية وبين التنوع الموجود في مجتمع أو في جامعة أو في دولة. يعني التنوع هو ظرف للتعددية، ولكن التنوع هو مش التعددية نفسها. يعني ممكن تكون دول، تكون جامعات، تكون أطر مختلفة فيها تنوع من ناحية الهويات اللي موجودة، ولكن هذا لا يعني انه هاي الاطر، هاي الدول هي دول اللي بتتميز بالتعددية. وفي كتير امثلة، يعني والامثلة تقريبا شبه بديهية. يعني جنوب افريقيا كان فيها تنوع، ولكن ما كانتش دولة اللي نقدر نوصفها انه هي دولة تعددية. فالتعددية بالمفهوم الاخلاقي القانوني السياسي، وكيف هاي الأطر لازم تتعامل مع هذا التنوع اللي موجود في الإطار نفسه. والتعددية بتوجبه إلى مفهوم اللي هو بالأساس، وهذا التغليط وهاي المغالطة اللي مرات بتصير، إنه التعددية في وجه إيجابي. يعني لما أنا بوصف حالي إنه أنا شخص مع التعددية، أنا مش عم بذم بحالي، أنا عم بمدح في حالي. فمن ناحية المفهوم للتعددية في إلى بعد اللي هو بعد إيجابي أخلاقي اللي إحنا ممكن نتباهى فيه. ولكن هاي هون المصيد اللي بتصير، وهذا اللي جربت أنا أشير إله في الكتاب، إنه مرات إحنا منجرب نأخذ التعددية كنوع من قناع، كنوع من تبييض وجهي لحالي اللي إحنا ممكن نستحي فيها كيف إحنا منتعامل مع هذا التنوع، ولكن إحنا منسميها ومنجرب نحط سياسات اللي منسميها تعددية، ولكن هذا نوع من قناع، هذا نوع من تبييض وجه لحالي اللي فيها نوع من استبداد، لحالي اللي فيها نوع من إجحاف في حقوق بالأخص الأقليات.
0: يعني هل يعني يمكن هل يمكن أن نشير إلى إمكانية أن تتحول التعددية من مشروع اعتراف إلى مشروع احتواء وهيمنة ناعمة؟
1: ممكن، وهذا إشي جائز، وهذا الإشي اللي أنا جربت يعني أحكي عنه في كتابي بالنسبة للأقلية الفلسطينية والحقوق والاستحقاقات بأمور الملل الدينية اللي موجودة. بمعنى أنه أنت ممكن تشوف أنه في اعتراف بكيان اللي هو كيان محاكم دينية وتسميها انه هاي نوع من التعددية، ولكن بالاساس هاي مش تعددية، لانه انا بآمن انه لا اكراها بالدين، واذا بدك انت تحطني تحت سيطرة اطر دينية على القليل لازم يعني تسألني اذا انا موافق ولا مش موافق، بس ما حداش بيسألنا شايف. وبتيجي اسرائيل وبتتباهى انه هذا نوع من تعددية، فليش هذا القناع ومش تعددية حقيقية؟ وإسا ممكن أحكي عن الجامعات ما بعد ذلك، ليش هذا قناع ومش تعددي؟

0: الحقيقية. لأنه الدولة لما بتسمي هذا الإشي نوع من التعددية هي عم بتزرع وعم بتحط لنا المبادئ اللي بتفرقنا على أساس ديني، والدولة هي مبنية من ناحية دستورية على الهويات الدينية، وهاي الأطر ما بتتماشى مع الفكر الليبرالي الديمقراطي إنه أنا كدولة بحط استحقاقات لأفراد حسب الانتماء الديني تبعين. لأنه في الدولة عادة اليوم في الفكر المعاصر احنا بنشوف إنه المواطني والمساواة في المواطني هي الأساس، هي المبدأ الأساسي. فإسرائيل غير قادرة إنه تأتي أو تفرض نوع من مواطن اللي هي مواطني متساوي للجميع، وإنما بتبني النظام الأسطوري على التفرقة والهيمنة الإثنية الدينية. فلما بيجوا بيسموا أنه هاي الأطر هي أطر من التعددية، هذا نوع من قناع حتى يغطروا ويستروا عن عدم قدرتهم كدولة، يعني عم بحكي أنه تأتي أو تعرض نوع من مواطن اللي هي ممكن تكون مواطن متساوي للجميع. وعشان هيك هاي هون الخطورة في استعمال التعددية. لما انت بتقول انه احنا نظام تعددي، يا شوفوا كيف احنا بنعترف في الاقليات ونعطيهن نوع من حكم ذاتي، فانت هون عم بتبيض وجهك، عم تعطي نوع من قناع لحالي اللي هي ما بتتماشى مع المبادئ الليبرالية العامة. وعشان هيك لازم ندير بالنا انه لما احنا نيجي منقول انه هذا اشي لا التعددية او من مبدأ التعددية، اول اشي لا نكتفي في قصة انه التنوع أو الاعتراف في التنوع، وإنما التعددية هي بالأساس اليوم بالفكر القانوني الأخلاقي السياسي، هي إنه إحنا نراعي مش حتى الأغلبية، إنه إحنا نراعي الأقلية، لأنه وجود الأقلية هو محدود من ناحية النظام، من ناحية الاعتراف في حقوقها، والأغلبية عندها ما يكفيها من ناحية السيطرة على قرارات المحاكم، على التشريع في الدولة، على الحكومة، وإنما من يفتقد هاي الامتيازات هي الأقليات. فإحنا لازم حسب التعددية نيجي ونعطي للأقليات بشكل خاص نعطيه النوع من امتيازات من اللي هي بتستحق لهن، حتى مش بس إنه هن يقدروا يعيشوا ثقافتهن وكيانهن، وإنما حتى يكونوا متساويين، لأنه هن بالبنية التحتية اللي موجودين هن غير متساويين. فإحنا بدنا نجرب نعوض عن هذا التمييز في هاي الاستحقاقات.
1: طيب، وكيف
0: ولكن
1: كيف بإمكان يعني قبل الانتقال إلى المحور الذي يتعلق في الأكاديمية، كيف بالإمكان ضمان الانتقال من حالة التنوع أو التعددية بمفهومها الشكلاني الرسمي إلى أمر أكثر جوهري، أكثر فيه معاني، أكثر فيه مساواة، وأكثر فيه اعتراف على المستوى الرمزي والمعنوي، ولكن أيضا على المستوى المادي؟ ماذا يتطلب هذا الأمر؟
0: أول شيء نسأل الأقلية إيش بدها، بإيش معنية، إيش اللي بيمثل ثقافتها، إيش اللي بيميزها من ناحية هوية، وهل هذا الاعتراف اللي احنا بدنا نعطيه لهاي الأقلية هو اعتراف اللي بتماشى مع مصالحها ومع نواياها؟ فهذا الواجب الأساسي، انه انا إلي كياني، إلي تاريخي، إلي واقعي، فهل انت عم تعطيني هاي الامتيازات حتى انت تتماشى مع تاريخي، مع اعتراف في الإجحاف التاريخي اللي تم بحقوقي؟ هل أنت عم تعطيني الحيز الكافي حتى أنا أقدر أعيش هويتي حسب كيف أنا بدي أعيشها، مش حسب كيف أنت بدك تعيشني إياها؟ هاي هي المبادئ الأساسية اللي بتتوجب على أي نظام اللي بده يكون مع التعددية، إنه أول إشي يتماشى ويسأل هالأقليات أو يعرف يشخص شو حاجيات هاي الأقلية من ناحية حقوق. يعني بقدر أعطيك مثال، نقول بالجامعات أوكي، أو نقول في أي أطر، لما إحنا بنيجي ونعترف إنه اللغة العربية هي لغة رسمية، ولكن أنت بتشوف اليوم كيف

0: عم بتم إخفاء اللغة العربية أو بتم كيف التعامل معها حتى في اللافتات اللي موجودة على الشوارع والأغلاط اللي موجودة. في نوع من استخفاء، في نوع من حتى إهانة للغة. أنا بدي لغتي تكون موجودة، أنا بدي لغتي تكون لغة رسمية، ولكن أنت بتشوف شو معنى الهيمنة لما بتم إسقاط موقعها للغة العربية في الدولة من موقع أنه هي زي لغة رسمية لموقع تاني أو ممكن ثالث من ناحية التعامل. حتى منشوف الإنجليزية بتعاملوا معها بشكل أكثر محترم في اللافتات اللي موجودة. فأنت إذا أنت سألتني إيش أنا بعبر عن هويتي، اللغة والاعتراف باللغة، متاحف، مسرح، منشورات موجودة في لغتي، قيمي أنا كأقلية هل موجودة في المحاكم، في قرارات المحاكم عند القضاء العرب اللي بتعطي قراراتها، زي ما مثلا القاضي اليهودي المتدين بيجي وبيعبر عن هويته في قراراته حتى في المحاكم، وين الحيز؟ أنا هذا اللي بيمثلني، شايف شو؟ ومش إنه يكون في عنا بس نوع من رموز بالاعتراف أو وجود شخص في منصب معين، لا، في للتعددية بعد اللي بالأساس. إذا بدي يعني أحصر الجواب لسؤالك، إنه أنا بتماشى أو أنا براعي شو الهوية اللي موجودة عند الأقلية حسب شو الأقلية بدها، مش شو حسب أنا بدي.
1: ولكن يعني أريد يعني التطرق إلى هذه القضية. جزء من هذا الخطاب قد يقود إلى طرح مشروع على سبيل المثال الأوتونومية الثقافية، الحكم الذاتي الثقافي، الذي ينبع من يعني ضرورة الاعتراف بخصوصية أقلية ما، ولكن في سياق يعني اللي فيه مبنى قوة غير متكافئ. هل ممكن أن تنشأ حالة اللي بالإمكان أنه خطاب التعددية وخطاب الحكم الذاتي وخطاب الأوتونومية والاعتراف بالخصوصية أن يتحول عبئا على الأقلية بسبب الحالة البنيوية التي تميز ضدها؟
0: بالطبع يعني، وهذا إشي موجود أنه كيف بتم السيطرة، وانكتب كتير كتب على قصة يعني السيطرة على ثقافتنا عن طريق المدارس ونظام التعليم والتربية، انكتب كتير عنه هذا الموضوع، وإحنا منشوف هاي الأشياء كيف بتتماشى حتى في التعيينات، حتى في شو ممكن ندرس، إيش ممكن نعلم. هذا إشي موجود، ولكن كمان في إشي اللي عندي أنا نوع من لوم علينا إحنا كمان كمجتمع. شايف احنا مش دائما لازم نكون مربوطين في انه الدولة لازم تعطينا ولازم تعطينا وبتوجب انه تعطينا، واحنا بحق لنا كمان يكون في لنا وجود واطر اللي هي نوع من حكم ذاتي. بس كمان انه احنا كمان بنقدر نعمل كتير اشياء اللي احنا ممكن نعبر فيها عن الحكم الذاتي هذا، اللي ممكن يكون يعني حكم ذاتي تطوعي، بمعنى انه احنا كتير ممكن نعمل ونخلق هالأطر هاي اللي نقدر نعيش ثقافتنا، نقدر نمارس هويتنا، نقدر نعمل إلنا فعاليات اللي بتحافظ وبكون فيها امتداد للأجيال اللي ما بعدنا من ناحية تاريخنا، من ناحية وفي أشياء اللي بتنعمل. يعني لما نحكي عن الحكم الذاتي كتير مرات فيها نوع من يعني بديش أقول تغليط، ولكن في كتير مرات نوع من فرضية إنه الحكم الذاتي هو يعني لازم دائما ينعطى عن طريق الدولة. إحنا موجودين في وضعية إنه نيجي ونتأمل إنه الدولة تعطينا كل الأطر اللي بتخولنا واللي بتوفر لنا الحكم الذاتي، يعني هذا نوع من إشي اللي هو مش واقع، لأنه مش راح يصير يعني بالمستقبل القريب. لكن أنا ما بقول إنه إحنا منقدرش كمان نخلق لحالنا نوع من حكم ذاتي ثقافي، بغض النظر عن الدولة وعن شو الدولة بدها تعطينا أو شو بدهاش تعطينا.
1: هذا جميل، ولكن يعني يقول قائل إنه كل محاولة كانت، لا مش كل محاولة، ولكن في بعض المحاولات اللي كان فيها

0: يعني مساهمة ومبادرة من قبل المجتمع لتنظيم نفسه والتعبير عن خصوصيته الثقافية جوبه برفض كامل، بمحو، بشطب، وحتى بإخراج عن القانون.
1: ما بعرفش قديش يعني أشياء اللي صارت إخراج عن القانون. بعرف إنه ما كانش الإشي هو إشي سهل، ما كانش الإشي هو إشي يعني اللي الدولة شافته والنظام اللي موجود شافه إنه وجرب إنه يشجعه شو. لكن أنا ما بعني إنه ما فيش عندي حيز اللي أنا كمان أقدر أخلق هاي الأشياء بمساهمات مني كمجتمع، بمساهمات مني كتفرد اللي بنتمي لهذا المجتمع، شايف؟ وإذا كنا نسلم دائما، يعني إذا بتشوف أنت نضال الأقليات في عدة أطر موجودة في العالم، إذا كانوا بدين يسلموا ودائما يقولوا طيب الدولة يا عم تقمع وهاي والدولة قمعة والدولة جابهت، إذا كانوا كله بده يستسلم لشو الدولة بدها وشو الدولة ده تعمل، كان ما بكون في نوع من انتقال من حال لحال. شايف شو في كتير من حالات النضال اللي موجودة واللي كانت هي حالات نضال مسالمة وحالات نضال اللي قاموا فيها كتير أقليات ورفعوا الشعارات وقدروا كمان يحققوا. وإن كمان إنه كمان مناش يعني نستخف إنه ما عملناش إشي، لا عملنا وحققنا ومنقدر نحقق. وهذا ما بقول وما بعف الدولة من واجبها في بعض الحالات، شايف شو، زي قصة اللغة، زي قصة المسارح، زي قصة المتحف. ليش ما يكونش في متحف؟ بس شوف أنت الهيمنة يعني اللي عم نحكي عنها، يكون متحف للتاريخ الفلسطيني في إسرائيل، يعني نوع من بعرفش قديش هذا الاشي جاهز، يعني عم بحكي عنه، بس هذا إلنا إحنا، شايف شو، إنه نقدر نعمل التاريخ الشفهي اللي بسموه oral history. شو بمنعنا إنه إحنا نقدر نسجل تسجيلات عن تاريخنا، عن حياتنا؟ يعني في كمان جيل اللي عنا، جيل 48، كيف جابه، كيف عاشوا. بعرف أنا حياة أمي سجلت كيف كانت لاجئة في لبنان، هاي الأشياء ممكن تتسجل، هاي الأشياء ممكن اليوم كمان يتم نشرها يعني مصاريف اللي اليوم بالتقنيات اللي موجودة، مش هديك يعني المشاريع اللي ممكن تكون مكلفة، شايف شو. وفي كتير أشياء اللي بنقدر إحنا نقوم فيها، وهذا ممكن يجي كمان من المجتمع، وممكن هذا كمان يكون ويجابه نوع من رفض، نوع من بتطلب النضال، شايف شو. فهون لازم احنا كمان يكون في عنا وعي، وفي للقيادات اللي عنا في دور كبير انا حسب رايي.
0: طيب يعني اريد ان اتحدث معك عن المحور الاخير، وهو الجامعات الاسرائيليه او مؤسسات التعليم العالي في اسرائيل، التي ما زالت تقدم نفسها وتحاول تسويق نفسها على أنها جزيرة نائية، مساحة ليبرالية وتعددية تعترف بالتنوع، وحتى تبادر إلى يعني مأسسة سياسات التعددية والتنوع الثقافي. هل هذا التنوع يعني الذي تطرحه الجامعات هو يندرج تحت مفاهيم التعددية الشكلانية، أم يعني نرى أنه الجامعات تحولت في السنوات الأخيرة إلى مؤسسات يعني تبادر وتساهم وتمأسس إلى تعددية حقيقية وجوهرية؟
1: شوف، الصورة شوي مركبة بالنسبة للجامعات. من ناحية كان في نوع من تطورات وأعمال اللي فيها نوع من اعتراف، يعني بالجامعة العبرية حطينا العربي، تم الاعتراف في نوع من أعياد للأقليات، مش استحقاق لهاي الأقليات بشكل خاص، وإنما أعياد اللي هي أعياد عامي، اللي هي الجامعة كلها بتعطيها. هاي فيها نوع من رمز، ولكن هذا غير كافي، وهون في نوع من تغليط، وهذا هون إشي اللي لازم ننوه له. التعددية زي ما أنا حكيت، التعددية هي إنه إحنا نقدر نشوف شو هالأقليات هاي إيش بدها. نقول مثلا لجان الطلاب العرب، كيف في نوع حتى من سياسي بتعاملوا معاها بشكل غير رسمي، ولكن بشكل رسمي نقول ب ب مش ما بقوموا بالاعتراف فيها، بقولوا في لجنة طلاب هي عامة فانتوا انخرطوا هناك، ما لكم انتوا

خصوصية أنتوا تكونوا نقول لجنة طلاب عرب خاصة. بس أنا موجود في أمريكا، هون في أمريكا في الجامعة بتلاقي 600,000 نوع من خلية موجودة اللي الجامعة بتعترف فيها، أطر للطلاب اللي هي بتعبر عن هويتها، وهاي أطر موجودة وشرعية وفي إلى مكانة، حتى بأخذوا كمان نوع من ميزانيات خاصة من الجامعات، إن كان الطلاب الهسبانيك، الطلاب اللي هن السود اللي موجودين في الجامعات، الطلاب عد ونوع، حتى طلاب الشرق الأوسط والطلاب اليهود، في كتير خلايا اللي هي موجودة اللي بتم فيها الاعتراف، ولكن عنا بتم الإقصاء. إذا بتعاملوا مع لجان الطلاب العرب بشكل غير رسمي، لكن مش شايف يعني شو هال الإشكالية الكبيرة. قال الطلاب العرب في إلين خواص، في إلين شرعية في الوجود في التنظيم، في إنه يكون في إلين مكانة اللي هي مكانة رسمية. وأنا كنت بروح أبعد من هيك، أنا بشوف إنه لازم يكون كمان كورسات في مواضيع عامة، يعني خاصة في الحقوق، وهذا هاي مادة اللي أنا وقتها فوتها عنا على كلية الحقوق، إنه يكون في كورس مادة بتتعلم باللغة العربية، لأنه بالقانون كمان في يعني إلى بعد اللي هو بعد مهني، إنه لما أنت بتترافع في المحاكم اللي حكينا عنها المحاكم الدينية، أنت بتترافع في اللغة العربية. إذا شو هالمصطلحات اللي موجودة في العربي، أنا بشوف إنه واجب على أي جامعة إنه تعطي هالمصطلحات، توفر حتى المصطلحات في علوم الاجتماع، في علوم علم النفس. أنا كطالب عربي في عندي نوع من حق هاي لغة الأم، حتى أقدر على القليل بشكل مهني أحكي فيها، أنشر فيها، إنه أنت تعلمني إياها. وفي واجب على الجامعة إنه توفر على القليل بشكل اختياري للطالب اللي بده، إنه يكون في مادة اللي تدرس في لغتي اللي هي لغة الأم، ومش بس في قسم اللغة العربية، ممكن هذا يكون في أي ضلع من علوم الاجتماع، إني أقدر أنا كمان أكتسب هاي المصطلحات، والجامعة لازم توفر لي، واجب عليها إنه توفر لي. هذا نوع من تعددية اللي هي تعددية اللي إحنا ممكن نسميها بتتماشى أو بتتراضى مع شو أنا تتطلب أنا هويتي. بس أنا كمان ما بشوف إنه يكون في إشكالية إنه تكون في جامعة عربية اللي فيها كمان نقدر إحنا نحقق. ليش لا؟ ليش يعني في جامعات موجودة في البلاد اللي إلى بعد للهوية، وما يكونش كمان إحنا عنا هالجامعات اللي إلى كمان بعد للهوية، وما تكونش هاي الجامعات محصورة بس على إعداد المعلمين، وإنما تكون مفتوحة لمجالات اللي هي مجالات اللي إحنا ممكن فيها نتنور وننشر، وإحنا نكون نستقطب الطلاب المتميزين حسب الأشياء اللي إحنا بنقدر نعملها. هاي هي نوع من التعددية. بس بصيرش نقدر نسمي حالنا كجامعة مع التعددية من جهة، بس من جهة تانية إذا أنا بدي أرفع صوتي وأنا بدي أعرض خطاب اللي بتنافى مع خطاب الدولة اللي ممكن السلطة المهيمنة تشوفه مستفز، إنه أنت تتم بإقصائي بشكل غير شرعي من الجامعة، هاي مش تعددية. ساعتها لما أنت بتعترف بالعيد هون، أو يعني بتحط لي هالمحاضر العربي في موقع اللي هو إداري، لما أنت بتيجي وبتشحف اتجاهي في شو أنا خطابي بتطلب، شوز أنا صرختي لما بتطلع مني تيجي بتحاسبني عليها، لأنه أنا مع شعبي، إنه أنا كمان بقدر أبكي على أفراد شعبي، أنا كمان بقدر إنه أتماشى مع الحزن ومع الألم، إنه كمان تيجي وتشوفني إنه أنا عم بخترق هالحواجز اللي موجودة وتسمي حالك تعددية. هون التعددية بتصير زي نوع من قناع. فبالتالي اللي عم بجرب أقوله، بتوقف شو السياسي الفعلية اللي موجودة للمؤسسة اللي هي مؤسسة الجامعة، لما بتيجي وبتكتفي في واحد اتنين من الرموز والاعتراف بس، بثلاثة وأربعة

0: تيجي بتجحف واحد واثنين بصيروا قناع، ما بصيروا إشي اللي بيعبر عن شو مفهوم التعددية الحقيقي.
1: وهنا طبعا يعني في هذا الإسهاب وهذه المساهمة النظرية الرائعة نصل لنهاية هذا المحور. كان معنا البروفيسور القانون في جامعة شيكاغو وفي الجامعة العبرية في القدس، شكرا لك ويعطيك العافية.
0: أهلين فيك.
2: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: نعود لاستئناف ملفات ومواضيع تتعلق بجزئية التعددية الثقافية في الجامعات الإسرائيلية. سنكون مع مقابلات ومداخلات من وحي التجربة الجامعية، وفي هذه المرحلة سنستقبل اتصال هاتفي من الطالبة والناشطة السياسية في جامعة بن غوريون إيناس مريسات. مساء الخير يا إيناس.
5: مساء الخير.
1: أول شيء كيف حالك؟
5: تمام الحمد لله
1: خير. إيناس بدي أخذك لأول يوم كان إليك في الجامعة. شو أول موقف كان صادم لإلك وخلاك تتفاجئي وتحسي إنك يعني جزء من مجموعة أو إنك مختلفة عن المشهد العام في الجامعة؟
5: صراحة أول ما فتت على الجامعة وكانت يعني كنت بعد ما بعرفش كثير المنطقة، أنا بتعلم بالنقب وأنا بالأصل من الشمال، تهت بالجامعة. هاي كان أول موقف لي، فتت ما كانش في ولا لافتة باللغة العربية، وأنا جاي يعني من بلد اللي هي مش مختلطة. تعلمت بالمدرسة كل الوقت باللغة العربية، مش كثير كنت مخلطة الشعب اليهودي، ما مارستش اللغة زي ما لازم. فهي كانت أول صدمة لي، أنا فتت على الجامعة وما عرفتش من لازم أروح شو لازم أعمل.
1: قديش بتحسي إناس إنه موضوع اللغة هو موضوع يعني محوري ومصيري في الحياة الجامعية في البلاد؟
5: صراحة كثير، يعني خصوصا بالأكاديمية راح يفهموا علي، لأنه التعليم كل إشي بالعبري، وخصوصا أنا فلت على قسم السياسي، كانت أول محاضرة اللي بالجامعة كانت من قسم السياسي. فتت ما فهمتش ولا إشي 0%، يعني طلعت كيف فتت طلعت ما قدرتش شيء لأفهم المحاضرة عن شو بتحكي، شو الموضوع، شو لازم أعمل بس أروح، كيف لازم أحتوي هاي الإشي، يعني الصدمة اللي أخذتها من أول محاضرة. فيعني حسب رأيي إنه لو كان في موازنة أو في تفاهم إنه في طلاب عرب فايتين على الجامعة بسنتين الأولى، تكون طريقة إلقاء المحاضرة بطريقة مختلفة، مش زي كيف ببلشوها من أولها، كنت راح أكون بمحل أحسن، أو كنت راح أتقدم بطريقة أفضل وأنجح.
1: طب بدي أسألك، يعني طبعا الطلاب في بعض الأحيان تتوجه مثلا لقسم الأجور والقصور يعني والقصد التعليمي، أو لا يعني سكرتارية الأقسام المختلفة والكليات المختلفة اللي الإنسان يتعلم فيها، يعني مرافق خدماتية اللي بتقدمها الجامعة للطلاب، عمات الطلبة وإلى آخره طبعا من هاي المواضيع. هل شعرت في مرحلة معينة إنه اللغة حاجز، ولا هيك يعني اخترت إنك تتنازلي عن توجهك وحصول على خدمة معينة بسبب موضوع اللغة؟

0: أكيد أنا بقدر أحكي لك إنه لحديت أول سنتين أنا ما كنتش أقدر أتوجه للجهات المختصة بالجامعة، بس لأنه أنا ما كنتش قادرة، ما كنتش عارفة كيف أنا لازم أتوجه لهن، كنت خايفة أغلط بالحكي يعني. بس خلينا نقول سنة ثالثة بلشت شوي أكون أكثر شلاتت باللغة، خلينا نقول أقدر ثقة أكثر إني أروح أحكي معهن، حتى لو غلطت عادي. بس أول سنتين كان لي كثير صعب إني أتوجه للجهات المختصة، حتى في أشياء اللي هي أثرت على تعليمي، أثرت على علاماتي، بس لأن أنا كنتش قادرة أروح أطلب المساعدة أو أطلب الإرشاد المطلوب.
1: طيب، وبما أنه إحنا في أسبوع عيد ويعني وبعض الطلاب أو قسم كبير من الطلاب يعني إحنا في خضم الفصل الدراسي الثاني، والجامعات في أو كثير من المؤسسات، مؤسسات التعليم العالي والكليات يعني لا تعترف رسميا بوجود العيد، يعني بتعطي تسهيلات معينة، وفي بعض الجامعات حتى ما بتعطي تسهيلات بالمرة بالموضوع. قديش شعرتي أنه برنامج الدراسي ورزنامة التعليم السنوي بتخلينا نعيش يعني هاي التفاصيل، الأعياد والمناسبات الدينية والثقافية؟
0: أنا بصراحة يعني سنة 4 سنين بالجامعة أنا ولا مرة حسيت إنه الجامعة متفهمة لهذا الموضوع. يعني خلينا نقول بأيام رمضان هنا بيعطونا إعفاء بعد ساعة معينة من النهار، بس بالمقابل التعليم ماشي عادي، فأنت مجبور تختار يا يعني إنك أنت بتستغني عن، يعني بحس إنه الطالب بيكون لازم يوازن لحاله بين الالتزامات الدينية وبين الدراسة بدون أي عدد ملائمة فعلية. حتى بالعيد في إعفاءات لمساقات، إنك ما تحضرش مساقات معينة، بس مثلاً ما فيش إعفاءات منك إنك من كورسات اللغة مثلاً أنت مجبور تحضرها، واللي هي أصلاً حاجز كبير قدام الطالب العربي، مساقات اللغة العبرية واللغة الإنجليزية اللي الطالب مجبور يخلصهم بأول سنتين تعليميات. طيب. كمان المختبرات، كمان الطلاب اللي بتعلموا أشياء اللي فيها تطبيق، هذا كله ما فيش منه إعفاء.
1: طيب، وهل أنتم كطلاب عرب كناشطين اجتماعيين وكناشطين سياسيين في الجامعة عملتوا إيش اتجاه هذا الموضوع؟
0: حاولنا كثير نقدم مكاتب، نطلب يعني قدمنا مكاتب رسمية اللي هي بتجمع الحركات الطلابية، يعني خلينا نقول الجبهة الطلابية جفرة، نطلب منهم إنه لازم يكون في إعفاء تام للطلاب، يعني حتى كمان من كورسات اللغة، حتى كمان من المختبرات، وغير الإعفاءات كمان لازم يكون في زي دروس تعويضية للطلاب، يعني بنفعش إنه يدشوا الطلاب هيك بالهوى، يعني يا بتختاروا يا بتروحوا تعيدوا، بس المقابل ما فيش ولا أي تعويض للمواد اللي تقدمت خلال هاي المحاضرات، يا إنه بتجعل المحاضرة تحضروها بس المقابل بتخسروا إنكم تكونوا حد عيلتكم وتعيدوا يعني تحتفلوا بالعيد تبعكم.
1: وهل بتشعر انه في عنوان اللي ممكن يكون اذان صاغي او مصغي لاحتياجات ومطالب طلاب العرب في الجامعه؟
0: جهه رسميه لا صراحه، يعني لانه احنا خلال 4 سنين انا كنت فيه موجوده بالجامعه كثير حاولنا نتقدم بهذا الموضوع، كثير حاولنا نطلب مكاتب رسميه تبريرات حتى ليش ما فيش هاي الخدمات للطلاب العرب. في أذان صغي بس ما فيش تطبيق على أرض الواقع، يعني في مكتب بيعمل شؤون الطلبة العرب تمام بيحكوا معنا بيضحكوا علينا بكم كلمة وبعدين الموضوع بيروح للهوى، ما فيش ولا أي تقدم بالموضوع، ما فيش ولا أي تحسين بالنسبة لهذا الموضوع، وبالآخر الطلاب هي اللي بتخسر.
1: يعني عسى أن يأتي العيد القادم والعام القادم وقد اعترفت هذه المؤسسات بالخصوصية الثقافية والدينية وسمحت للطلاب يعني أن تمارس شعائرها وأن تعيد بالكامل في أجواء العائلة والبلدة والدوائر والحواضن الاجتماعية. كل عام وأنت بخير إناس.
0: عام وأنت بخير، شكرا.

يعني واضح أنه في هنالك بون شاسع بين الخطاب الذي يدعو إلى احترام التعددية والتنوع وبين الممارسة والتطبيق على أرض الواقع. من الواضح أنه في السنوات الأخيرة في هنالك تحسن

0: تحسن معين بسبب وجود عناوين نعرف عنها جيدا أنها تقوم بجهد على مستوى الجامعات وتحاول أن تعطي أجوبة، ولكن يبقى وتبقى هنالك عوائق مؤسساتية التي تحول دون يعني تطبيق خطاب التعددية الثقافية وإرساء دعائمه وركائزه ومفاهيمه بشكل أكثر جوهري. وسنستمر طبعا في محاور من وحي التجربة الجامعية، وسنقوم مع طالبة ومع تجربة طلابية أخرى من جامعة تل أبيب، الطالبة والناشطة الاجتماعية لين عازم. مساء الخير لين.
1: مساء النور، أهلا.
0: يعطيك ألف عافية.
1: يا هلا يا هلا، مرحبا، كيفكم؟
0: يانا من حاول نغطي دوائر ونضيء على زوايا مهمة من وحي التجربة الجامعية، وأنا بدي أستمر معك في الخط اللي بديت فيه بالبداية مع إناس في السابق، وأسألك قديش يعني كان عندك في هالتجربة الطلابية اللي خطيها شعور إنك شخص مختلف؟
1: شعور إن شخص مختلف بقدر أجسده بموقف صار معي بإحدى المحاضرات، بأول لقاء لإحدى المحاضرات. بتعلم شغلتين، بتعلم إعلام وسينما، فكان لأول لقاء لمحاضرة بالإعلام وكنت العربية الوحيدة، وليس فقط العربية الوحيدة وإنما كنت بصف كلياتهم خادمين بالجيش، فكان لي هاي الشعور بجسد فيه هاي الموقف، كل مشاعر اللي ممكن الإنسان طالب العربي بالجامعات يشعره، بكديش هو مختلف ومحاط بمحل اللي هو مش فاهم حاله وين هو، بس هو لازم يكون هون.
0: وهذا الموضوع إنه الإنسان مش فاهم أو مش عارف ليش هو موجود هنا، كيف قدرتي أنت بشكل شخصي شوي شوي تتأقلمي مع هذا الوضع الراهن؟
1: بإني أتأقلم مع المحاضرين بشكل عام، كنت دائما أحل هاي المشاكل، يعني أتوجه للمحاضر نفسه، أعرف نفسي، أفهم إيش النوعية اللي إحنا موجودين فيها بالمحاضرة أو بالكورس نفسه.
0: طيب، وخلال
1: ومن هناك أنطلق.
0: وخلال هاي السنوات هل حسيتي في لحظة معينة، في موقف معين، على مستوى العلاقات مع المحاضرين ومع الطلاب، وحتى على مستوى العلاقة مع المرافق الخدماتية المختلفة الموجودة في الجامعة، هل حسيت يوم أنك أنت مضطرة تتخلي عن أجزاء من هويتك، من مين أنت، عشان تندمجي أكثر بالجامعة؟
1: أكيد.
0: يعني خذيني لهذا العالم أكثر.
1: بهذا العالم أكثر بأخذك لفترة رمضان والعيد والامتحانات.
0: أيوة.
1: أغلب يعني صار لي 3 سنين بالجامعة، وكل فترة عيد أو رمضان كنت أواجه فيها فترة امتحانات تكون، فكان يكون صعب إنه مثلا عندي امتحان بأول يوم رمضان أو امتحان بأول يوم بالعيد، اللي أنا لازم أتواجه برضو إني أتأقلم مع عيلتي، أروح أروح على العيلة، وكمان لازم أتأقلم إنه لا عندي امتحان لازم أخلصه.
0: وكيف أنت تصرفتي بهاي الحالة، يعني هاي المعضلة اللي أنت من جهة بدك عمليا تكوني مع عائلتك، تكوني بأجواء العيد، ومن جهة ثانية عندك التزام للجامعة؟
1: كنت أضطر أني أضلني لحالي بالسكن بيت تل أبيب يعني بالجامعة، وأواجه كل هاي السيرورة تبعية أني أعيد أو ليلة العيد أو أول يوم رمضان أواجهها لحالي، عشان بس أقدم للامتحان لازم أقدم له.
0: طيب،
1: لأنه كان يكون الامتحان الساعة 9 الصبح، الجامعة ممكن تعطيني موعد إضافي إذا كان الامتحان الساعة 10، بس ما كانت تعطيني موعد إضافي إذا كان الامتحان 9 الصبح، فكنت أضطر أني أنا أضلني بالجامعة وأواجه كل هاي التحديات لحالي، لأنه امتحاني الصبح مش العصر مثلا.
0: طيب، وأنا متأكد من يعني من كلامك أنه هذا الشعور أو هاي المواقف اللي أنت مريتي فيها مش لحالك، يعني في أكيد مئات بل آلاف الطلاب العرب على مستوى الجامعات كلها بتمر بهاي التجربة، ولكن بدي أمشي معك في قضية يعني جزئية جامعة تل أبيب. هل قمت بمبادرة، بمحاولة لمعالجة هاي القضية؟
1: كنت أحاول أعمل مبادرة شخصية مع اللي بتعلموا معي أو مع صديقاتي أو مع الزملاء، إنه نحاول مثلا نفطر مع بعض إذا كان أول يوم رمضان، أو صادفت مرة كان عندي فترة امتحانات بالعيد فعملنا هيك مبادرة، هيك إحنا كأصدقاء لبسنا لبسي مثلا هيك مميزة ونزلنا أفطرنا مع بعض أول يوم عيد فطر كام يومها، فحاولنا نعمل إيش اللي حسسنا من لساتنا إحنا

0: نشعر بهاي الأجواء والمناسبة المناسبة للعيد يعني كعيد، بس لسه في بعدها بعد ما نفطر مع بعض مثلا نطلع على الجامعة ندرس بالمكتبة.
1: طيب وبدي أسألك عن إنه الجامعات كمان فيها مساحات ثقافية، وأنت طالبة إعلام وسينما، وفي بتعرفي احتفالات وفي مناسبات وأمسيات ثقافية وفي منصات ثقافية في الجامعة، كما أذكر من وحي يعني تجربتي أنا الجامعية. قديش هاي المنصات الثقافية اللي بتبادر إلها نقابة الطلاب أو إدارة الجامعة ممكن يعني تعبر عن خصوصية المجتمع العربي الثقافية؟
0: بشكل عام ما بحس في مبادرات ثقافية واضحة للطالب العربي كونه طالب عربي بالجامعات من الجامعة نفسها أو من نقابة الطلاب الأجداء. يعني مثلا قبل أسبوع كان في احتفال لبداية السمستر الجديد، وما حسيت أنه في ولاياتها طابع عربي أو مكان للطالب العربي أنه يحتفل ببداية السمستر الجديد زيه زي أياتها طالب ثاني بالجامعة.
1: ويعني على مدار هاي التجربة الطلابية ما كان في منصة لفنان مغني مسرحي عربي اللي بيحكي عمليا خصوصية وثقافة المجتمع العربي
0: من الجامعة كجامعة؟ لا، كان دائما يكون مبادرات من الحركات الطلابية بالجامعة، بس الجامعة كانت تتغلب الحركات الطلابية عشان تعمل مبادرة من هالنوع من أجل الطالب. وأنا شخصيا كمركزة لمشروع الكامبوس بجامعة تل أبيب عم بواجه هاي الإشي هسه فعليا الآن مع الجامعة،
1: إنه الجامعة بتغلب بمعنى إنها تطلع تصاريح وإنها توفر قاعة وإمكانية، ولا بسبب يعني رغبة بإنه يكون في رقابة أكثر على المضامين اللي هاي الأمسيات ممكن تجيبها؟
0: بقدر أقول السنتين. عم بستصعب إني أخذ غرفة أو قاعة نعمل فيها مبادرة معينة للطلاب العرب، ومن جهة ثانية بدهم رقابة على كل دقيقة بالأمسية شو رح يكون.
1: وبرأيك يعني شو المخرج من وراء هذا الموضوع؟ إذا بنحكي على إنه في صعوبات وفي حواجز، شو ممكن تكون الحلول اللي موجودة بإيديك كطلاب؟
0: بقدر أقول توجهات كطلاب، بس هاي مش إشي جديد ما نعملش من قبل. يعني أفكر على مدار سنين أكيد مش بس جيلي وإنما الجيل اللي قبل حاولوا يقدموا مطالب بهاي الشغلات، فإحنا لازم نستمر بهاي الإشي، نستمر بتقديم مطالب إنه بدنا حقوقنا كطلاب، إنه نحس حالنا منتميين بالجامعة، نستمر بهاي المطالب.
1: يعني لين بدي أتمنى لك أول إشي النجاح في الفصل الدراسي الجديد، وأيضا كل عام وأنت بخير بمناسبة يعني العيد، ونلتقي أيضا في مناسبات أفضل إن شاء الله.
0: شكرا إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير.
1: يعطيك العافية.

0: نستمر في محاور ملفات الحلقة التي تتعلق بالخصوصية الثقافية، ونكون مع ضيف آخر دكتور رفعت سويدان، عميد شؤون الطلبة العرب في جامعة بر إيلان. مساء الخير.
1: حياتي.
0: مساء الخير أستاذ دكتور رفعت.
1: الله يخليك. مساء الخير أخوي. الله يخليك. تحياتي.
0: يعني كان عندنا الآن بعض المداخلات من قبل بعض الطلاب من وحي التجارب الجامعية المختلفة، وقضية الخصوصية الثقافية للطلاب العرب. الطلاب يعني تقول وتدعي أن الجامعات لا تعترف بالخصوصية الثقافية ولا تقدم تسهيلات التي يعني تسمح للطلاب بالعودة والاحتفال بشكل طبيعي، فإما الجامعات تستمر في يعني أيامها الدراسية بشكل اعتيادي، وإما إذا كان في هنالك امتحانات لا تقدم تسهيلات كافية بهذا الجانب. خذنا إلى جامعة بار إيلان وماذا يحدث هناك حيال هذه القضية.
1: تحياتي. صح، نعم، صحيح أخي. بار إيلان اليوم يعني خلينا بنقول من منذ 10 سنوات لحد اليوم النظر حول الطالب العربي مهمة جدا من ناحية الجامعة، هذا أولا. وثانيا عدد الطلاب العرب في جامعة بار إيلان آخر في الازدياد، يعني في الارتفاع. اليوم عندنا الحمد لله تقريبا ما يقارب حوالي 2000 طالب عربي يشمل كافة الألقاب، لقب أول ثاني وثالث، ويعني متفرقين على جميع المواضيع المختلفة.
0: ما هي نسبتهم من إجمالي الطلاب في الجامعة؟
1: يعني نسبتهم تقريبا بين 13-14% من مجمل الطلبة الجامعيين داخل الجامعة.
0: قبل 10 سنوات أو 15 سنة بالكاد كنت تلتقي بعشرات الطلاب في جامعة بار إيلان.

0: نعم، يعني هاي السنة الجديدة اللي بلشنا فيها تقريبا، نحن في الفصل الثاني اليوم تقريبا قبل اللقب الأول. سنة أولى ما يقارب حوالي 355 طالب عربي، وهذا يعني فخر وافتخار لنا أنه عدد الطلاب آخر في الازدياد، يعني مش بس في بريلا إنما في كافة المؤسسات الأكاديمية. حسنا، وجود الطلب العرب طبعا يعتبر عامل أهم ومهم جدا من قبل الجامعة، لأن الجامعات اليوم تعرف بتشجع ما يسمى بالتعددية الثقافية داخل الجامعات، يعني الجامعات بتشجع وجود طلبة من كافة الديانات ومن كافة الثقافات، لأنه هذا عامل ومقياس مهم حتى دوليا وليس محليا. يعني عامل التعددية الثقافية هذا مقياس مهم جدا من ناحية المقاييس العالمية لمكانة الجامعة ولمكانة الأكاديمية. المفروض بالمقابل أنه الجامعة تعطي حقوق وتسهيلات عديدة للطلبة كونهم متواجدين أو وجودهم من ثقافات مختلفة، يعني لغة وصعوبات وهي الشغلات هي معروف يعني حولها من ناحية أبحاثية. يعني ففي باريلان عادة لو أخذنا مثلا مكانة الطلبة العرب في جامعة باريلان، في تسهيلات موجودة، مثلا يعني لو أخذنا على سبيل المثال إضافة الوقت الإضافي في الامتحانات، موجود عندنا من اللقب الأول من السنة الأولى للسنة الرابعة، يعني نعطي إضافة وقت للطالب العربي 4 سنوات، بعض المؤسسات تعطي سنة واحدة. هنا بدك يعني تحاول تقنع الجامعة ليش يعني 4 سنين مش سنة واحدة. وجود اللغة كعامل صعب والاندماج بأخذ وقت عند الطالب أنه يعني يهضم اللغة العبرية أو يتكلم اللغة العبرية بطلاقة.
1: نعم، يعني أستاذ رفعت، هل تحاول المؤسسة خلق حيز تعددي حقيقي اللي فيه يعني بيكون في حيز مشترك عن جد مستشعر من قبل كمان الطالب العربي وكمان الطالب اليهودي، ولا تكتفي بمنح بعض التسهيلات لطلاب الأقليات وخلاص؟
0: أو بصراحة يعني الجامعات والأكاديمية يعني بشكل عام في البلاد يعني بتحاول تعطي تسهيلات لتسهيل وجود الطالب العربي داخل الأكاديمية. أما مفهوم كل ما يسمى بالحيز الثقافي والاعتراف الكامل في صعوبة، بس ولكن الإنسان بده يسعى، يعني بده سعي وبده مطالبة وبده جهد معين. ما بيكون خلال يعني فترة صغيرة، إنما بدك مطالبة وإقناع.
1: يعني ولماذا برأيك الجامعات يعني لا تعطي هذه المساحة أو الحيز؟ هل بمحاولة للحفاظ ممكن على هويتها اليهودية يعني من هذا
0: ممكن المنطلق؟ ممكن يكون هذا عامل أساسي. نعم صحيح، وممكن يكون يعني هي عدم مش متفهمة 100% ما يحدث من ناحية الطالب العربي وصعوبات الطالب العربي. عشان هيك أنا بقول عامل الإقناع وعامل التشاور والمطالبة الدائمة يعتبر عامل أساسي. بس ولكن إحنا نقدر نقول إنه يعني مثلا في برامج عديدة مثلا اللي ممكن كمان بتسهل على الطلاب، يعني اعتراف في كافة الأعياد موجود عندنا. أدخل هلا على موقع السكرتارية الأكاديمية في جامعة باريلان، بتلاقي انه هنالك في رزنامة لكافة الأعياد بكافة الطوائف، الطائفة الإسلامية المسيحية والدرزية متواجد هناك كافة الأعياد المعترف فيها. يعني كيف معترف فيها؟ إنه أنا بحق لي إن أنا طبعاً الجامعة ما بتعطي عطلة واقع، يعني ما بتعطي عطلة كاملة لكافة الطلبة بسبب الأعياد، وإنما بتقول للطالب اللي عنده عيد معين، يعني عندنا عيد الأضحى مثلاً قريباً، فإحنا بنقول للطالب العربي عيد العيد، إذا عندك امتحان الجامعة بتبني لك امتحان ما بعد العيد بأسبوعين ثلاثة، هذا بيسموه امتحان خاص. اثنين، إذا في عندك تسليم وظائف في وقت العيد يحق لك إنك بتطالب إنك تسلم الوظيفة ما بعد العيد.
1: نعم.
0: ثلاثة، الحضور ممنوع بتكون في العيد. يعني الحضور يعني هاي التسهيلات الموجودة في كافة الأعياد، يعني عندنا امتحانات وحضور ووظائف تأجيل الوظائف.
1: نعم دكتور رفعت، طب شو هي أكثر القضايا أو التحدي بحكم تجربتك وعملك يعني مع الطلاب؟ نعم. شو هي أكثر القضايا والتحديات الثقافية اللي بتوصل إليكم من الطلاب العربي؟ يعني شو الصعوبات الأساسية هيك لو بدنا نأشر على صعوبتين أو ثلاث؟
0: الصعوبة اللغة هاي واقع يعني نتعامل معه يوميا، يعني احنا جايين يعني من مرحلة انتقال من مجتمع عربي من مدارس عربية الى الأكاديمية باللغة العبرية.
1: نعم.
0: التجربة اللغة والاندماج داخل المؤسسة الأكاديمية، احنا دائما بنسميه بهيلم تربوت او ما يسمى بصدمة ثقافية عند الطالب العربي، يعني كونه موجود في المجتمع العربي انتقل لمرحلة أكاديمية تتكلم اللغة العبرية واللغة الإنجليزية، يعني ممكن يكون صعوبة واضحة. اللغة هي حيز وحاجز أحيانا صعب عند الطالب، خاصة عند طلبة سنة أولى من الأكاديمية باللقب الأول. فبالمقابل إحنا نعمل مثلا لهاي لحاجز اللغة نعمل مثلا دروس تقوية، دورات باللغة العبرية، تسهيلات معينة. في عندنا مشروع المرشدين الاجتماعيين اللي هو طلاب سنة ثالثة برفق طلاب سنة أولى على مرحلة على مدار السنة الكاملة، يعني من كافة المواضيع، من تسهيلات، تعريف على كافة مؤسسات الجامعة.

0: الآن بالجامعات مش بس في باريلان، كافة الجامعات الطالب ما بيجي ما بيشارك.
1: نعم بهذا بدي أسألك هذا السؤال وننهي فيه، لماذا الطالب لا يشارك حتى مع وجود هذه الخدمات مجانية؟
0: هذا واقع. أنا سألت حتى زميلي في جامعة تل أبيب وسألت زميلي في جامعات أخرى بعرفش يعني، هذا ممكن يكون يتبع ممكن يكون للثقافة، ممكن للتوعية عندي، ممكن يكون نعم. أنه أنا احنا بنحاول قد ما نقدر انه ندمج الطالب العربي داخل الحيز وداخل الفقرات التربوية الموجودة داخل الجامعة.
1: نعم شكرا لك دكتور رفعت سويدان عميد شؤون الطلبة العرب.
0: تحياتي لك.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستحوذ على اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران وستعمل على تدميره، معتبرا أنه لا يمكن السماح ببقائه داخل إيران، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب على ضرورة بقاء المضيق مفتوحا من دون فرض رسوم، مشيرا إلى أن واشنطن تتحكم بالكامل بمضيق هرمز عبر حصار بحري وصفه بأنه جدارا فولاذي. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا توجد سفن تصل إلى إيران أو تغادرها بسبب الحصار البحري، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى تكبد إيران خسائر يومية تصل إلى 500 مليون دولار. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مسؤولين باكستانيين سيتوجهون اليوم إلى طهران، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية وتقدم واضح في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأكد روبيو أن ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق سلمي وجيد مع إيران، لكنه أشار إلى وجود خيارات أخرى لدى الرئيس في حال فشل المفاوضات. إيرانيا نقل ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري إن القوات البحرية للحرس سترد بقوة أكبر من السابق على أي خطأ يرتكبه العدو ضد إيران، مؤكدا أن بحرية الحرس أصبحت أكثر جاهزية واقتدارا للتصدي لأي تهديد. وأضاف أن طهران ستشدد الخناق على خصومها في المنطقة وخارجها إذا لم يتم القبول بسيطرتها على مضيق هرمز. إلى ملف لبنان، صرحت رئاسة الوزراء اللبنانية بأن الرئيس نواف سلام بحث مع رئيس الوفد اللبناني التحضيرات للجولتين المقبلتين من المفاوضات مع إسرائيل. من جانبه أعلن الجيش اللبناني أن الوفد العسكري المشارك في المفاوضات داخل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون يلتزم بالثوابت الوطنية وبعقيدة المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الدولة اللبنانية وينفذون قرارات القيام العسكرية. ميدانيا في لبنان، نقلت وكالة رويترز عن وزير المالية اللبناني قوله إن أضرار الحرب على البلاد تقدر بما يصل إلى 20 مليار دولار. هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق لبنان مخلفا ضحايا وجرحى ودمارا هائلا في الممتلكات. إلى قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة مغادرة 28 مريضا صباح اليوم عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج القطاع برفقة 49 مرافقا. وأكدت الوزارة أن لجنة التحويلات الطبية تواصل متابعة ملف سفر المرضى والإشراف على الإجراءات تحويلهم للعلاج في الخارج، وأشارت إلى أن آلاف المرضى والجرحى ما زالوا ينتظرون السماح لهم بالسفر واستكمال علاجهم خارج قطاع غزة في ظل تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية. إلى أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة طفلة في 7 من عمرها بجروح خطيرة جراء سقوطها من ارتفاع نحو 4 طوابق في تل أبيب يافا، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وهي فاقدة الوعي وتعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسدها.
1: النشرة الجوية برعاية

0: محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس 14 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 21، في النقب 14، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مساء الخير، وعدنا لكم مجددا المستمعين والمستمعات الأعزاء، وهذه الساعة الثانية من برنامج الكامبوس. من وراء المايك ومعكم حمزة صمارة ودكتور محمد خلايلي. في زمن صار فيه كل واحد غارق بحياته وضغطه اليومي، صارت المساحات اللي بتجمع الناس أكثر من مجرد فعاليات، صارت فعلا حاجة حقيقية. لأنه الإنسان لما يضل لحاله بين الشغل الجامعة والروتين بيصير أقل قدرة على الحوار التفكير وحتى الحلم الجماعي. الحيز الأكاديمي والاجتماعي مهم، لأنه مش بس مكان نتبادل فيه معلومات، إنما مساحة نتعرف فيها على بعض، نبني أفكار، نخلق مبادرات، ونشعر إنه في ناس بتشبهنا، بتفهم التحديات اللي بنعيشها. عشان هيك أي مساحة بتجمع شباب أكاديميين ومهنيين اليوم هي مساحة اللي بتعيد إحياء الحوار، الانتماء، والشعور إن مش مضطرين نواجه هذا العالم لوحدنا. والسؤال هو وين هذه المساحات اليوم؟ يعني هل هي موجودة أم إنه عصر الفردانية قد قضى عليها؟ والسؤال كمان محمد إنه هل هي بتختلف من مكان لمكان؟ بذكر ب شيء غريب جدا لاحظته في زيارتي للمغرب. ببلدة مراكش أو بمحافظة مراكش في إشي متعارف عليه إنه الناس بتطلع كل الجارات كل الحي بيطلعوا بلدكو برا بأماكن مخصصة بكل حي وحي، وفي دائما هاي الدوائر الاجتماعية اللي بيحكوا فيها. إشي كان غريب اللي أقل موجود عندنا، سألت عنه وفهمت إنه هاي عادي اللي بيعملوها الناس دائما. لنحكي أكثر عن هذه المساحات معنا ضيفتنا من الأستوديو علا بكر، وهي ريادية في مجال علم الأحياء والتكنولوجيا وصاحبة مساحة شغف في شفا عمر. أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا.
0: علا، خلينا نبلش هيك ونحكي بالأول إنه شرحي لنا شوي شو شغف للي ما بعرفها.
1: تمام، شغف عمليا هي مساحة عمل للشباب والصبايا العرب اللي موجودة

0: موجودة بشفا عمر. لما هقول مساحة عمل عمليا أنا بقصد كذا شغلة. أول شغلة هي بتمكن الشباب والصبايا اللي عندهن أعمال بيزنس, عندهن شركات أو عندهن أفكار أو ستارت أب بأول طريق وما بدهن يروحوا ياخدوا مكتب, ما عندهن وين يستأجروا مكاتب, وبدهن زي ما حكيت بدهن المجتمع, بدهن الكوميونيتي اللي حكيت عنها في المغرب. فشغب بتوفر هاي الشغلة على يد إنه إحنا منتيح مساحات عمل على شكل المكاتب اللي بيجي المبادر أو الشاب أو الصبية بيحكوا لنا بدنا إياه على أساس ساعة أو بدي إياه على أساس شهر سنة ست أشهر, كل واحد واحتياجاته, وإحنا منلائم المساحة لاحتياجات الزبائن أو الوسط اللي بيجي عنا على شغف. هاي أول استعمال لشغف. تاني شغلة واللي هي كمان جداً مميزة وحلوة وعم نشوفها إسا شغف, أنا استلمت شغف يعني اشتريت شغف قبل شهرين بس إسا عم نشوف الأوبن سبيس, ما يسمى الأوبن سبيس المساحة المفتوحة, مش مكاتب مسكرة, مساحة مفتوحة اللي هي مش مكتبة فيش فيها هش فيها شباب صبايا قاعدين يدرسوا أو يشتغلوا مع تعارف مع تشبيك, بيعملوا تشبيك وهن قاعدين وبيطلع منها شغلات كتير حلوة ولذيذة. فبتكون قاعد بجو شباب جو اللي هو ريادي, جو اللي هو كلياته مديش أقول بس علم مع أنه أغلب اللي حاليا موجودين عندنا هن هاي تيك, بس إحنا مش لهناك بس معدين. فالأجواء بتكون أجواء تشبيك, أجواء اجتماعية حلوة وبيطلع منها شغل. والشغلة الثالثة هي قصة الاجتماعات. يعني أنا هقولك شغلي, أنا صار لي بمجال الريادي وبمجال بهذا العالم 15-16 سنة بالمينيموم, ودائما كان في عندي مشكلة, طيب بديش أجتمع بمطعم, بديش أروح أقعد بكوفي شوب أشرب قهوة وبين كل الناس وأشتغل مع أو ألتقي بمحمد. فكان عندي مشكلة وين بدي أروح, فكنت أروح دائما على وي وورك, كنت أروح على محلات اللي فيها بتحلي غرفة جلسات, أقعد غرفة جلسات مع كل المعدات وأعمل جلستي. فشغف واحد من الشغلات اللي كتير عم بشوف عليها إقبال هي قصة غرفة الجلسات. أنت موجود بشفا عمر بدك تجتمع بشخص موجود بالقدس اللي جاي لعندك مش عارف وين تاخده, بدك تاخده على مطعم, هاي بعد الجلسة. فبيجوا على شغف وبقعدوا في عندهم غرفة جلسات اللي هي مناسبة لحد 20 شخص, وفي غرفة جلسات المناسبة لأربعة, فكل واحد واحتياجاته. محمد مثلا نستعمل غرفة الجلسات بتاعت الأربعة وأكيد انبسطت.
1: طبعا. طب حكيتي عن موضوع أنه كده ممكن يصير في تشبيك وتعارف, لوين هذا التشبيك والتعارف ممكن يأخذه؟ ما بنحكي عن فرص عمل جديدة, عن مساعدة؟
0: طبعا عم نحكي عن فرص عمل جديدة بشكل يعني إيش بقوله بشكل قاطع. الفرص العمل كمان للشباب والصبايا اللي قاعدين عندي معي, يعني أنا بحاجة لأبليكيشن لشغف. في عندي شاب اللي قاعد ومستأجر وبيشتغل بالهايتك وبيشتغل بالأبس, فلما بتتعرف بتيجي تقول له أوكي تعال بديك تبني الأب تاعت شغف. وأنا عندي المبدأ هو أنه بدي كل الإشي يكون مصبوغ بالطابع العربي, وبدي عرب اللي يقيمه, لأنه فيش في عنا أمخخة وفي عنا روس وفي عنا ناس اللي بتقدر تعمل الشغلات بشكل عمل مهني بمستوى جدا عالي. فإحنا مش ناقصنا يعني, بس ناقصنا نلتم مع بعض ونعرف كيف نعمل هذا التشبيك. ففي فرص عمل بتطلع مش بس عن طريقي, في فرص بديش أقول لك إسا في كميات, إحنا صارنا شهرين, بس الـ الإمكانية لخلق فرص عمل موجودة عن طريق استعمال شغف.
2: خذيني علا لموضوع المساحة الآمنة. أنت لحد إسا حكيت على المساحة, ولكن أنا بدي أحكي على المساحة الآمنة. يعني كلياتنا في هاي البلاد تأثرنا, يعني سنتين ونص حرب ضروس, يعني الأجواء التوتر, وفي جزء منا في المشهد العام في الحيز العام بطل يرتاح يكون في مساحات معينة. قديش الجو السياسي برأيك شغف جاي يعطي أجوبة على هاي القضية كمان؟
0: قصدك من ناحية السياسي ولا من ناحية إذا في عنا يعني مكان آمن إنهن يكونوا فيه؟
2: كمان وكمان. أنا يعني أنا عم بحكي على قضيتين اللي بالآخر بصبوا في نفس قضية العنف والجريمة من شقة, وقضية إنه مرات بنسمع عن رصاصة طائشي, هذا مصطلح جديد عم نسمعه.
0: صحيح.
2: ورصاصة طائشة، ولكن أيضا في محلات صار فيها تحريض واعتداء على العرب.
0: صحيح.
2: قديش شغف كمان جاي أجوب على هاي القضايا؟
0: طلع بدي أجاوبك أنا شخصيا. الـ كل الـ الشرة بتاعي تاع شغف وبدي إياه مصبوغ بالعربي هو من تأثير سياسي، هو من قصة 7 أكتوبر وما جر. يعني أنا كل حياتي، وأنت بتعرف أنا كل الوقت شغلي فيش عندي هون، يعني شغلي مختلط بتل أبيب وشغلي بالمركز وشغلي مع الكل. 7 أكتوبر عمل عندي فتلي وفهمت إنه أوكي إذا إحنا بدناش نكون لمجتمعنا وعن جد نكون قسم من إنشاء مجتمع عربي مستقل، يعني من ناحية المبادرات، من ناحية الاستثمارات، من ناحية النجاحات، مش لازم نكون متعلقين بحدا من ناحية يعني عرب يهود تعال نقول، لازم إحنا كمجتمع عربي نقيم حالنا بحالنا ونبني حالنا بحالنا. هذا واحد من أهداف شارية شغف، وشغف معمول للوسط العربي، وشغف معمول لكل حدا ينطق بالعربي وبده مساحة عمل وبده فرص عمل. الوضع السياسي بخوف، مش السياسي سوري، الاجتماعي لا شك كان في أنا عندي تخوف من قصة شغف إنه أوكي طيب، وإذا صار فيهم طخ ما إحنا الطخ عشماله على اليمين. فبشغف إجوا حكولي إنه أوكي عنا إحنا عنا الحارس وعنا أمان، وبالفعل في أمان كتير كبير، مش ممكن تطلع وما تلاقيش الحارس واقف إذا بتطلع بساعات متأخرة، وفي نوع ما من الأمان للأسف عنا، مندهش نقول أمان كامل لأنه ولا حد بضمن حاله. وبالنسبة للمساحة الآمنة، أنا زي ما بتعرف أنا شريت شغف ب1/3، فتت على شغف ب1/3، 1/3 أنا والصواريخ فتنا سوا عشف عمر. فكان في تخوف وكانوا يسألوني، بس عنا إحنا مساحة آمنة، يعني عنا المحل اللي كل ما كانت صافية الإنذار تكون كنا كلياتنا نتجمع. وعلى فكرة هاي الشغلة عملت ترابط كتير حلو بيناتنا، يعني كل ما كنا نقعد شو بسمى بالغرفة الآمنة،
1: الحيز
0: الآمن، كانت تطلع هناك مواضيع ومشاريع وحكي وترابط وتشبيك اللي مرقناها هاي الفترة على خير، بس كانت فترة مش هينة على ولا حدا. يعني بالنسبة للبزنسز، بالنسبة لمحل جديد زي شغف اللي عم بيوقف على إجري، كانت مصيبة. يعني بالأول أسبوعين ما كانش حدا يطلع من بيته، وشوي شوي بدي الإشي يتحسن لحد ما اليوم بتأمل إنه ما نرجعش لوضعنا.
1: نعم. طب بكل ما ذكرتيه علا، هي يعني المشكلة هنا اللي احنا بنحكي عنها وبنواجهها هي مشكلة بكل مجتمعنا العربي، ومش بس بشفا عمر. شفا عمر كانت محظوظة يمكن اللي لاكتك ولاكت الناس اللي تخلق هذا الحيز إلهم. السؤال في باقي بلداتنا العربية، وين بتحسي إنه دور المؤسسة، سواء كانت البلدية، السلطة المحلية، الدولة نفسها كمؤسسات ووزارات، بأنه تساعد الناس بأنه تخلق هيك حيز؟ يعني أنت عملت الموضوع بشكل صافي بقدراتك أنت، يعني ما في حدا قدم لك المساعدة؟
0: لا، ما حدا قدم المساعدة، بس أنا لازم أقول أنه رئيس بلدية شفا عمر بعد ما استلمت شغف رحت لعند رئيس بالبلدية أبو العبد، وحكيت له. هو أبو العبد كان يعرفني من قبل من كل فعالياتي وكل نشاطاتي بالريادي وبساينتك وبجامعة الجليل، وأبو العبد قال لي أنه معاك إيش بقوله طريقك خضرة، قولي لي إيش بدك، إيش مطلوب من البلدية وإحنا بندعمك. يعني إذا بدي أنط لموضوع تاني اللي هو يتعلق بشغف، بمساحة شغف، في فعالية كتير مميزة اللي هي الريادة المبكرة، ريادة الأطفال. إحنا منعلم أطفال الريادة، يعني منعلم الأطفال كيف يكونوا رياديين، كيف يفكروا بطريقة غير شكل، كيف يعملوا تشبيك.
2: بدي أوقف على مصطلح ريادي، بدي تشرحي لي هسه كحدا اللي مش من هذا العالم.
0: أوكي.
2: شو بتقصدي بقضية ريادي؟
0: يعني انك تقدر تميز شيء تشالنج بحياتك اليومية العملية وتيجي تقول اوكي بدي احله وبدي اخترع له حل. يعني انا ميزت شغلة خاصة ب عندي انا نفسي، انا ريادية طبعا زي ما حكيت، وعندي مشروع اللي هو اجلس اللي عم بحاول اطور بيضة من الالترناتيف بروتين، من بروتين بديل. ليه؟ من وين اجاها؟ من يعني انه مش ما كنتش زهقاني يعني وقاعدة عم بتسلى شفت انه في حاجة، انه انا نفسي بروح على الجيم وبدي بروتين، وبديش أروح وأسلق بيضة، وبديش بدي إشي على السريع، بديش الشيك لأنه بحبش البروتين هذا اللي بيعملوا ليا. فمن هناك جت الفكرة، قلت أوكي ليه بش بيضة أعمل لها هيك وأشربها، ليه فيش شي؟ فبديت أفكر وبديت أعمل الماركت ريسيرش بحث السوق وبديت فهمت إنه في هيك منتجات بس مش زي ما أنا بدي ما ما ما بيلبوا حاجتي. بس طبعا احنا دائما بنعلم الرياديين انه حاجتك بقولش انه فيها

0: إلى لها سوق. يعني انك انت بحاجه, بقولش انه اسا بكره انت بينفع تعمل ستارت اب, في شيء اسمه فاليديشن, في شيء اسمه انك بدك تروح تسال الناس هل هني بحاجه او لا, بدك تعرف اي ناس تسال, بدك تعرف مين المستهدفين تاعونك. فانا بعد الماركت ريسيرش فهمت انه السوق الالماني هو سوقي. ليه؟ لانه 70% منهن باكلوا منتجات على بس على اساس نباتي, فمن هناك بديت. فهاي ريادي, هاي انك تيجي وتفكر بحل لتشالنج معين اللي بدك تخترع له. هاي
1: قديش اليوم برايك المؤسسات التعليميه, نحكي على المدارس ونحكي على الجامعات حتى, موضوع الريادي هو موضوع اللي شاغل بالهن, موجود على الاجنده, موجود على سلم الاولويات في مناهج التعليم, في المساقات المختلفه, في الكليات المختلفه؟
0: مش موجود تقريبا, مش موجود. اذا بنحكي كمان على الوسط العربي عندنا مش موجود. في ترند اسمه مراكز الحداثي, في ترند اسمه تعال اخذك من نقطه A لنقطه Z, بس نجاحات ما فيش. وانا بديت احكي على grow on next generation اللي هو الاطفال, برضو من حاجه برضو هاي كرياديه قلت اوكي, احنا صار لنا سنين نشتغل مع رياديين اللي هن كبار بالعمر, يعني كبار شباب وصبايا.
2: نعم.
0: مرقوا علينا فوق ال 600-700 مبادر, نجاحات ما فيش تقريبا, غير مؤخرا كان فيه هشام طه اذا سمعتوا عنه, عمل اكزيت والكل طار وكل احترام, بس احنا بدنا بي 20 هشام طه. فهناك كمان بديت الفكره, قلت طب في اشي غلط, شو عم نعمل غلط, في اشي غلط. وبديش اقول دولي وبديش اقول فيش عنا ميزانيات, لانه في الحق يقال الميزانيات للريادي العربيه موجوده, نستغلها ونعرف كيف نخدها على المحلات الصح, هذا اللي مش موجود. فقلت اوكي في هون اشي غلط, غير قصة الميزانيات مش رح نقول كمان مرة سياسي ودولي. وبعد بحث عميق اتضح انه الحل هو بالاطفال, انه نبدأ بمرحلة مبكرة, انه نخدهن وهن. انا عندي اطفال بسبع سنين عمرهن اللي بوقفوا بيحكوا بمصطلحات ابن 30 بعرفش يحكيها وهو مجال الريادي. ليه؟ لانه مخهن مش فيكست, بنفع يتغير, بنفع ما يعني الابن 30 اجي اقوله لا مش هيك هيك, صعب كتير تغيره, ولد زي العجيني.
1: طب انا بدي اسالك هذا الموضوع تحديدا سؤال, برايك موضوع الابتكار وموضوع الريادي هذا موضوع يولد مع الانسان ولا بالامكان تنميته كاي مهاره؟
0: هذا سؤال هذا سؤال فيش له جواب صح غلط, في له شو رايي انا.
1: انا بدي اسمع رايك.
0: انا رايي انه الجينات موجوده, غاد في دور للجينات, بس بقولش انه اللي مش خلقان مع الجينات المزبوطة انه ما بيقدر يكون مبتكر وريادي. لازم توجهوا وتعلموا, يعني الاولاد هدول الصغار في قسم اللي ما كانش في عندهم فكره, مثلا بقولوا لي انه ايش بدنا نعمل, بنعرف شو نعمل, اعطيتهم خمس افكار قلت لهم ايش فيهم اشي انتم شايفينه عن جد بضايقكم, فكل واحد نقى ومن هناك طوروا, فما اجوش مع فكره بس في عندهم الشغف, مش حيلا اسم المحل شغف, في عندهم الشغف. فسؤالك سؤال اللي يتداول كمان بالأكاديمية على فكرة, هل الإشي مولد أو الإشي يعني إنه ممكن تكتسبه؟ أنا بقول بوث, اللي اللي أهون له اللي عنده, اللي عنده هذا الجين, لأنه لما يفشل بعرف كيف يقوم ويكمل كمان مرة. أغلب الناس اللي ما عندها روح الريادي لما تفشل خلاص بتفشل أول مرة.
2: وبرأيك هذا له علاقة أو بيختلف من مجتمع لآخر؟ يعني هل ممكن إحنا نكون مجتمع اللي أكثر بيخلي الناس تخاف من الفشل فما بتجرب, أو العكس؟ طبعاً
0: لأنه إحنا من ما نخلق بيعلمونا إنه لازم إنه نحارب بالحياة عشان نكون مع أمن فاينانس اقتصادي فإحنا لليوم هيك بربونا, هيك بربوا. لا يعني
2: فبنخاف من الإبداع,
0: فمنخاف وهذا الإشي نغيره. إنه اليوم أنا أول جملة بقولها للأطفال اللي بيقول لي بده أكون محامي دكتور ومهندس, فيش إله محل هون. إيش هاي المواضيع انتهت, بدكم تفكروا غير شكل, لأنه هن عن جد طالعين على عالم. هاي المواضيع مش رح تنقرض, أنا بأمنش إنه في مواضيع رح تنقرض, بس الاحتياج إلها رح يقل ومش رح تكون البرستيج اللي موجود إلها اليوم. وفي كتير مواضيع جديدة عم تخلق. فطفل اليوم عمره 17-16, أنا بقول طفل يعني شاب 16 سنة, يكون عارف إنه هو بقدر يكون مثلا AI architect, يعني بيكونش عارف إنه في مواضيع اليوم عم تخلق, اللي إذا إحنا منخلي أولادنا يكونوا قسم من صناعها ومش بس من مستهلكيها, إحنا منكون عملنا تغيير كتير كبير بالمجتمع. وهذا هدف grow on next generation يعني بالنطاق الصغير اللي أنا بقدر عليه.

0: وبتأمل إنه شيء يتوسع ويوصل لباقي البلدات ويوصل لباقي
1: في مقولة يعني تردد وتقال إنه الناس أعداء ما جهلوا، ويعني الإنسان لا يحيط يعني بكل التفاصيل اللي إس أنت تفضلتي فيها وحكيت عنها، وكيف حكى حمزة قبل دقيقة إنه إحنا مجتمع محافظ، محافظ مش بس بالمفهوم الاجتماعي، محافظ أيضا بالرغبة باكتشاف مساحات وفضاءات ومجالات جديدة. لهيك التوجه الأول تبعنا من التربية تبعتنا من النشأ يعني الأصغر في الأصغر، وحتى بتعرف شو حتى بالمدارس، أنا متأكد إنه اليوم في أساتذة مدارس اللي بتقود المشهد التربوي بتعرفش عن هاي المجالات، يعني في عندها غياب وتغييب وتعتيم كامل عن هاي المجالات، وفي خوف طبعا في خوف. فقديش في ثقافة محافظة اللي تتسم بالخوف، تتسم بأنه تضلق في الأماكن المريحة لإلك، والبحث كل الوقت عن مساحات الظل، إن أنا خليني في مساحات اللي فيها أمن اقتصادي واستقرار. قديش في دور لشغف لهذه المساحة لهذا الفضاء إنه حتى يعمل تغيير توعوي بهذا الموضوع.
0: تعلق بالجيل، إذا أنت بتحكي على الجيل الصغير إلنا دور كتير كبير بالجيل الصغير، في دور كتير كبير إنه نغيرهن وإنه يكونوا جد عن جد من صناع المستقبل، من صناع التكنولوجيا، ومن صناع كل الشغلات اللي نسمع عنها بدها تير. الجيل الكبير شوي أصعب، بس بقولش إنه مستحيل، يعني في كتير أطباء وفي كتير مهندسين وفي كتير ناس اللي وصلوا لعندي وهن فيكست بالمجال تاعهن، يعني أفاقهن انفتحت. هقول لك إنهن تركوا أشغالهن وأعمالهن وصاروا رياضيين، لا، بس على الأقل كان في عندهن يعني انكشفوا على العالم اللي ما كانوا منكشفين عليه، اللي اليوم أولادهن عندي. فإنه إنه إنه إنه أنا بآمن التغيير رح يجي من الجيل الصغير، الجيل الكبير رحت عليه.
1: أنا قرأت حمزة وبحث قبل ما أفوت على الحلقة يعني على موضوع الإبداع والإبداع بالمدارس، ويعني الإبداع هو كمان هو رديف، يعني كلمة موازية لموضوع الابتكار ولموضوع التفكير. أنا بحبش كلمة تفكير خارج الصندوق لأن زهقتها، يعني موضوع مش عارف عن أي صندوق بنحكي خارج الصندوق أصلا، مساحات خارج الصندوق كبيرة،
2: سمحنا جوا الصندوق.
1: فيقال إنه المدارس هي مقابر للإبداع بالبحث، وحتى مش بس هيك، إنه المعلمين في المدارس بشعروا بتهديد من الطالب المبدع، لهيك بحاربوا هذا الطالب، بحاولوا يحطموه وبحاولوا يكسروا صحيح. عمليا ويحاصروا هاي النزعة اللي بدها تحلق وبدها يعني تبعد قد ما يمكن تحلق لبعيد. قديش انت بتشوف انه في حاجة ايضا لتغيير بنية بهذا الموضوع وادخال حتى المنظومة ومنهجية الابتكار والابداع الى داخل المدارس؟
0: قبل ما اجابك بدي اعطيك بس مثل صغير. انا لما بديت لما بعلم الاولاد بعلمهم كمان على كل ما يخص طبعا الذكاء الاصطناعي، مش تشات جي بي تي، بقولهم كيف يستعملوا نوت بوك الام، بقولهم كيف يستعملوا جيميناي، بقولهم كلود، كيف بنعمل كل المداخلات بيناتهم، كيف تحكي مع هذا وشو تقول لهذا. ودائما بفهمهم انه مش غلط نستعمل الذكاء الاصطناعي، غلط ما نستعمله، مجبورين تستعملوا الذكاء الاصطناعي بس تستعملوه بذكاء. واجت لعندي بنت بالصف السابع بتقول لي علا استعملت الذكاء الاصطناعي والمعلمة يعني شطبت لي كل الشغل اللي عملته، قالت لها هذا من الذكاء الاصطناعي. فانه قلت لها عملتي كوبي بيست؟ يعني اخذتي زي ما بتقولي؟ لا لا، اشتغلت زي ما قلتي لي، اخذت من الكلود واخذت من جيميناي واخذت من هون، عامله ماركت ريسيرش على شيء شيء بالبيولوجيا. والمعلمه ما قبلتش الوظيفه. ليه؟ عشانها ميزت كلمه، بتعرفوا بالتشات جي بي تي او باي اي اي في هذا الخط الطويل بيجي مش الاصلي، فهناك ميزت واحد، البنت مش منتبهه او وحطت لها اكس على وسالتها انت استعملتي الذكاء الاصطناعي؟ قالت لها بس انا بتعلم بدوره، وقالوا لي عملت لها شطبت لها كل الوظيفه. طبعا قامت الدنيا امنا الدنيا وقعدناها يعني بس انه الا سؤالك اذا احنا من يعني بينفعش نعالج جهه الاطفال والولاد وما نتطرق للمعلمين، لانه والاهل اهل معلمين والولاد هذا المثلث مجبور يكون سوا، مينفعش لحاله. حاليا احنا بدينا بالاطفال، أما كان في عندي تجربة أنا غير جيدة مع محاولة إنه أعلم طاقم هيئة تدريسية أعلمهم الريادي وأعلمهم المصطلحات، وفاتوا على بانيكا وقالوا لي بدناش نكمل.
2: طب إذا بدنا نحكي يعني عن الريادي كمان، وخاصة إنك بتعاملك مع الأطفال أنت بترجع بتبنيها من الصفر كمفهوم، كثير ناس بتربط الريادي بس بالمشاريع والستارتابس، يعني كثير ناس بتاخذ الريادي دائما ستارتاب هايتك. طب إذا أنا إنسان لهالقد بعيد عنها، هل ممكن أو هل أنتو بتشوفوا الريادي كمفهوم أوسع اللي هو ممكن يكون

0: طريقة رؤية للعالم، ريادة اجتماعية طبعاً. طريقة تفكير، وكيف هذا الإشي بالدورات وبالحيز كمان ممكن عندك بتجسد؟
1: الريادة هي مش بس ريادة تكنولوجية، لما احنا بنحكي على الريادة احنا بنحكي على التفكير الريادي. لما انت بتحكي على بني آدم اللي بيجي بحل مشكلة كهربجي، بيجي بحل مشكلة كهرباء بشكل إبداعي، هذا ريادي، هذا اخترع إشي جديد. فالريادة هي كلمة كتير واسعة ومش شرط تكون تكنولوجية. وبشغف الحيز تاع شغف والناس اللي موجودين في شغف بتيحوا لكل أنواع الريادة إنها تلاقي محلها وتلاقي مساحتها بقلب المجتمع هذا. فهذا هو جواب.
2: وأنا يعني أنا كيف بعرف، مش متأكد من معلوماتي كمان، عشان أنا إذا طلعت معلوماتي غلط بهذا الجانب أكون يعني أعفيت نفسي من استحقاق الغلط بهذا الموضوع. أنا كيف بعرف إنه فيسبوك كمان بلشت كمساحة، جزء من مساحة في جامعة معينة كمبادرة، وتحولت صح. إلى أداة اللي شبكت العالم في بعض وأدت إلى إسقاط أنظمة سياسية. يعني من قديش برأيك يعني إحنا كمجتمع بإمكان وهي مساحة شغف إنها تولد فيسبوكات يعني كمبادرات؟
1: إذا بنعملها صح وبناخد الدعم المزبوط في إلها يعني في إلها أمل إنها تعمل أكتر من شو عملت فيسبوك. بس أنت قلت شغلة إسا وضحكتني وأنا جاي على الطريق عم بحكي مع صديقي عبد ناشف بقول له اسمع بدي أعمل لينكد إن للأولاد، يعني بدي أعمل شبكة. وشو قلت له؟ قلت له ما تسوكربيرج بدي بهارفرد بصغير وشوف وين وصل. إذا إسا إحنا بنبدأ بس بشغف بصغير ممكن نصل. يعني نفس المثل يعني اللي انت حكيته انا اعطيته بس على مشروع اللي بدي اعمل شبكة بيزنس للأطفال انه يتواصلوا مع بعض وانه يبدلوا مشاريع وافكار. اطفال عرب موجودين عنا وبالدول العربية لقدام، ففي عنا الامكانية انه نتوسع ونكبر ونعمل اثر. يعني احنا عم نحكي هون صح عم نحكي على بيزنس، بس احنا بدنا البيزنس هذا يكون مع اثر مع امباكت. يعني انا دائما بقول يمكن قلت لك اياها، انا بدي كمان 20 سنة لما اكون انا بالكاريبي قاعدة بدي الاولاد يطلع تنين يقولوا انا موجودة وين ما انا ما انا موجود، عشان قبل 20 سنة كنت عند علا بشغف.
0: جميل،
1: هذا اللي بدي اياه.
0: جميل. ولا طبعا بدنا ناخذ هيك مداخله من صديق البرنامج محمود نصار اللي هو طالب في محاسبه وصانع محتوى يعمل على مبادرات طلابيه ومجتمعيه، طالب في جامعه بار ايلان. مساء الخير محمود.
3: هلا هلا، مساء النور يا حمد، شو الاخبار؟
0: الحمد لله، كيفك؟ وكل عام وانت بخير.
3: وانت بألف خير، وتحية لبرنامج الكامبوس وللزملاء بالكامبوس كمان ولوظيفتكم كمان.
0: يسعدك محمود. خبرنا لحد كديش انت كطالب جامعي اللي هو بالأساس من طرعان طبعا وساكن في السكنات الطلابية في جامعة بار إيلان وفي منطقة تل أبيب، كده بتشعر انه الطالب العربي اليوم لما يرجع يروح على بلده على بيته بشعر انه في مساحات آمنة في بلده اللي بقدر يدرس فيها يتثقف يتطور؟
3: صراحة من اللي بسمعه وخاصة اللي 4 سنين أنا بالأكاديمية، فيش مساحة آمنة بالبلاد العربية. وعن نفسي بفضله وكيف بسمع من الطلاب زملائي بقول لك بظلني قاعد بتل أبيب بالمركز أفضل ما أروح على البلد، ظلني قاعد صافن على الأقل. أنا بتل أبيب هون بالسكنات في نسبة إني أدرس، أما إذا روحت على البلد مش راح أدرس سيلة، بظلني هون على احتمال إني أدرس لو ضئيل، رغم انه فيش علي دراسه كثير بس فضلني هون لانه هون في امكانيه ونسبه عاليه اني ادرس بالبلد. المكاتب العامه بتساعدش كثير وفيش اطر يلي تجمع الطلاب مع بعض، زي مثال صغير زي الاطر اللي بتطير طير اكاديميك، فيش هيك اطر باقي البلاد، وطرعان كمان فيش هيك اطر اللي بتساعدني ادرس.
2: طيب محمود بدي اسالك، في لم يعني اذا اجينا قلنا لك انه في مساحه كمان آمن وفضاء اللي هو معد وملائم للدراسة ولا يعني ممارسة حتى العمل المكتبي نسميه اللي ممكن يتلائم مع حياة الطالب الجامعي واحتياجاته في الامتحانات وفي الدراسة اليومية كتابة الوظائف وإلى آخره، قديش كنت بتشوف إنه في يعني راح يكون إقبال من قبل الطلاب على الموضوع؟
3: راح يكون في إقبال كثير كبير، لأنه الطلاب الضغط الاجتماعي اللي بصير عليهم بس يجوا على على تل أبيب أو على بلاد بريت البلاد تاعيتهم بضل يحبوا أن يرجعوا على البلد، بضلوا متعلقين بالبلد. إحنا ما نروحش على البلد لسبب أنه مندرس، روحنا على البلد نخسر الأكاديمية كيف ذكروا الزملاء قبل باللقاءات، أنه يا منعيد يا نخسر بالامتحانات. وبالفعل إحنا يا منروح على البلد يا

0: بنخصب الأكاديمية، إذا عشان هيك إحنا بنفضل ظلنا بالتعليم ظلنا بالسكن عشان نربح الأكاديمية، بس من ناحية ثانية صار عندنا ضعف، ويعني بصير عندنا فجوة بعلاقات اجتماعية مع العائلة، ومش راح، وهي هي السبب. لو في مساحة آمنة بالبلاد راح نروع على البلد. إحنا بنروح شباب إيش لازم حلق كره في البلد، إلا إنه البلد لا توفر لنا مساحة معينة إنه ندرس ونتقدم فيها أكاديمية.
1: طب محمود، هذا ماذا يخسر الطالب؟ يعني حكيت لنا عن جد شو بيخسر الطالب من العلاقات، لأنه بيشوفش أهله لأنه بيرجع. سؤالي، شو بيخسر المجتمع؟ شو بتخسر البلد لما الشباب بيرجعوش فيها وبيركوش مكان يلتقوا فيها برأيك؟
0: أول إشي أنا حسب رأيي الهوية نفسها، أنت يوم تنسلخ عن بلدك وتبعد عن بلدك هذا بضر كثير. أول شيء هموم بلدك بطل تشوفها،
1: صحيح،
0: هموم أولاد بلدك بطل تسمعها، بطل، أنت بعيد، أنت منسلخ جدا. يعني حتى لو السوشيال ميديا والعالم اللي احنا فيها على الفاضي مش راح تفيدك، إذا أنت ما قعدتش في البلد وشفت البلد، شفت مشاكل البلد، راح تحس إنه البلد عالم وردي وبتشوفها بس على السوشيال ميديا والناس تنشر أشياء المليحة عن البلد. إذا بعدت عن البلد أنت مش راح تشوف همومها، بس تتخرج يكون معك الشهادة راح تعرف تساعد البلد بشهادتك. لو رجعنا انك انت شهادتك صارت فردانيه لسبب مش سببك، لانك انت بعدت عن البلد بوقت الجامعه ورجعت على البلد لقيتها غريبه جدا. وهذا القاع بشر اسا بعد 4 سنين بالاكاديميه. انا عن نفسي من بعد ما خلصت الحرب 8/7/4 رجعنا، انا روحت مره على البلد للسبب بس المناسبه انجبرت اروح عليها، غير هيك ما روحش على البلد. مش لازم خلص برجع اقول مش لسبب البلد عاطله، الا انه انا مضغوط اكاديميا مجبور اظل بالسكن عشان انجز قد ما بقدر.
1: نعم، نتمنى محمود انه عن جد الشباب وكمان المؤسسات تاخذ دورها في خلق حيز اللي يخلي الشباب ترجع لبلدها وتشعر بالانتماء. شكرا لك ولا مداخلتك اللطيفه،
0: بارك الله فيك، يعطيك العافيه.
2: طيب ها علا، سمعنا تفضلنا مداخلة من محمود وهو طالب يعني منتمي يعني ويشعر انه في عليه مسؤولية حتى في بلده. وانا بقول لك انه انا عندي رغبة ان اكون واتواجد اكثر في البلد، بس لما بروع على البلد التزامات الاكاديمية ما بقوم فيها، فيا بدي اروح واكسب الجو الاجتماعي واساهم بجانب معين في بلدي، يا اما بدي اخسر يعني التزامي الاكاديمي. فهات تسمع مني التعقيب على
3: وضع محمود، اسم الشاب مزبوط؟
2: نعم.
3: وضع محمود كوضع كتير شباب اللي توجهوا لنا وحكوا لنا تقريبا نفس الحكي. وفي اليوم يعني بديش اقول اسا انا حليت مشكله المجتمع العربي، بس على الاقل طرعان شوف عمر مش بعاد عن بعض، ومحمود واصحابه واصدقائه وكل الناس اللي في المنطقه الطلاب اللي بده يجوا عيد الاضحى. اوكي، عيدنا 4 ايام بمد، اول يوم من عيد، تاني يوم، تالت يوم شغف مفتوح 24 ساعة. يعني انه اللي بده يتوجه لشغف اي ساعة في النهار احنا متاحين، فممكن يجي ويقعد في مساحة دراسي وفي مساحة هادي اذا بدوش ضجي، في كمان مساحة هادي اللي بيقدر يقعد ويركز وما يحكيش مع حدا. ففي امكانيات ويعني لا طرعان في حل.
2: انا يعني بدي اخذ الموضوع كمان هيك يعني كمان مرحلة لقدام. ونسمع اليوم مصطلح اسمه تشبيك، يعني هو بناء شبكات، وبقولوا انه بمساحات معينه اذا بيكون فيها التقاء ممكن تنخلق مبادرات، يعني طرف بيجيب افضليات بالجوانب القويه عنده وطرف اخر يعني بيعطي اجوبه على قضايا معينه. قديش انت كمان شايفه انه شغف ممكن تكون مساحه لتشبيك لبناء شبكات من هالنوع؟ وقديش عن جد انت مآمني انه لما انت بتقولي بالاخر انه هذا حيز فردي وهذا حيز فردي وهذا حيز فردي بالاخر ممكن يتوفر هاي الشبكة عن جد؟
3: طبعا اضافة لكل اللي ذكرته عن شغف، بشغف فيه كمان كل ما يخص اللي بنقول له هابي اور، اوكي، اللي هي ساعة بالاسبوع اللي فيها المجتمع كله اللي موجود في شغف بتجمع بالمطبخ على فعالية معينة، إن كانت محاضرة، إن كان إشي لذيذ، إن كان مداخلة من هون مداخلة من غاد، وهيك بيصير تشبيك بين القائمين واللي ساكنين بشغف. إضافة للإيفنتس، للشغلات اللي بنعملها اللي هي إحنا منيجي ومنبادر لإلها، في إشي في عنا مثلا المجتمع الريادي العربي اللي بتخيل أنت موجود فيه.
2: طب.
3: أوكي، المجتمع الريادي هذا مجتمع بنيته أنا قبل تقريبا 9 أشهر، اليوم فيه 650 مشترك اللي هني كلهم من مجالات مختلفة، مش شرط تكنولوجيا بس من مجالات الأعمال ومن مجالات الريادي. هدول مثلا نعملهن الافتتاح تاع شغف لما ييجوا ويلتقوا، زي ما حدا قال لي انت عرفت تجمعي ناس اللي عزرائيل ما عرفش يجمعها مع بعض. لما يجوا يلتقوا مع بعض.

0: بعض بقلب شغف. فيش عندك يعني فيش ولا أي حل تاني غير إنك تعمل التشبيك. أنا من الناس اللي كتير بأمن بالتشبيك، لأني أنا من الناس اللي في كتير شغلات حققتها بحياتي عشاني بعرف أعمل تشبيك، وبعرف أعرف أتعرف على الناس الصح، وأستغل العلاقات تاعتي مع الناس الصح لمصالحي العملية. فالتشبيك إشي كتير مهم، وإحنا منعرفش نعمله. احنا كمجتمع عربي نستحي. شوف اذا بتروح على اي مؤتمر، اذا بتروح مجموعه، رائب مجموعه طلاب جامعه عرب بضلهم مع بعض بالاكل بالمحاضرات برا بالدخان كل مع
1: مثل
0: بعض،
1: مثل المراح ومثل المروح
0: بالضبط يعني. فالاولاد مثلا بعتن انا مره على مؤتمر صغير وانا طبعا كنت مراقبه، قلت لهن ولا حدا مع حدا، وكل واحد فيكم بده يرجع مع 5 كروتي. عارفين مين تروح بتحكوا مع الناس بتقولوا لنا شو عم تعملوا وترجعوا له كل واحد 5 كروتي.
1: أخذتين على نقطة كثير مهمة حمزة. كنت في مؤتمر خارج البلاد في لندن، شاركت فيه وكان في محاور غنية، محاضرات وورشات عمل. أهم إذا بدي ألخصهن ربع ساعة كانوا هي 5 دقائق الفرصة بين كل محور ومحور.
0: طبعا ليش يعني المؤتمرات ليش بيعملوها؟ عشان الجاذرينج بالأول وبالآخر هناك بيطلعوا الأشياء المهمة.
2: طب حكينا عن التشبيك واللي عقب عليه كمان محمد، وأكيد أكيد هو غاية في الأهمية، وكمان من تجارب شخصية جدا هو مهم، وكده بيساعد على تطور الإنسان بالمجال المهني والشخصي. السؤال، هل بتطمحوا بشغف أو هل في رؤية لأنه يكون هذا التشبيك أيضا تشبيك اللي بيودي لرؤى اجتماعية أوسع؟ يعني تشبيك اللي كمان ممكن يخلق مبادرات اجتماعية حقيقية لشيء جامع لقضايانا كمجتمع عربي؟
0: طبعا يعني احنا المبادرات الاجتماعية لا تقل أهمية عن المبادرات التكنولوجية بنظرنا، وأي مبادرة بتطلع عن طريق تشبيك في قلب شغف يعني مرحب بها، ورح يطلع ورح يكون في رح يكون في كمان في لقاءات اسمها نتوركينج ايفنت، يعني اللي هي مصبوغه كنتوركينج، اللي احنا بنقول اوكي فلان عنده شركه وبحاجه ل انه هو نقول المدير العام، وعم بحاجه لمدير تكنولوجي وعم بدور على مدير تكنولوجي لشركته. طيب فالمدير التكنولوجي والمدير العام بيلتقوا بشغف بالنتوركينج ايفنت، وصارت بفتوش بار أنا عملتها قبل مرة، وصار في غاد تشبيكات كتير حلوة اللي في تنين أقاموا شركة سوا ما كانوش يعرفوا بعض.
2: واو.
0: تعرفوا بفتوش بار وأقاموا شركة سوا.
1: طيب أنا إسا جاي من جانب العلوم الإنسانية والاجتماعية، ما إلي لا في التكنولوجيا ولا في الأعمال ولا في الريادي، شو بدي ألاقي في شغف؟ شو دوري وشو موقعي في هذا المجتمع اللي عم تحاول تبني؟
0: أول إشي زي ما كان عندك جلسة وأجيت واستعملت مساحة شغف وشرفتنا وشفت الأرماط وإحنا نركبها فعندك هناك محل إنك تستعمل شغف وتكون بشغف. تاني إشي بقولش إنك أنت بهذا المجال إنه أنت مش ممكن تكون ريادي ولا يكون في عندك أفكار أو يكون في عندك أبدا لا، ومش عم بحكي على تكنولوجيا كمان مرة، مش عم بحكي عديب تكنولوجي إسا اللي يلا تعالوا، لا أي فكرة اللي موجودة عندك. وبعدين بدي أنوه لشغلي، شغف مش بس ريادي، يعني شغلك أنت إذا بدك تيجي تقدمه جلسة مع ناس اللي مهمين بمجالك بدك تيجي بتستعمل مساحة شغف، إنك تكون قسم من شغف. بقولش إنك أنت بس لازم تكون ريادي ولا عندك ستارت أب، أنت عربي شاب اللي عندك طموح، اللي عندك شغل، اللي عندك إرادة إنك تيجي تقعد وتتشبك وتتعرف على ناس جديدة بمجتمعك، فشغف هو المحل.
1: أدي قبل ما نأخذ كمان مقابلة هاتفية، أديش بتشوفي إنه كمان شغف يعني بالمستقبل القريب أو المستقبل البعيد رح تأخذ كمان مسؤولية اجتماعية إنها تعمل كمان إيفنتات مش بس للتشبيك إنما لمعالجة قضايا اجتماعية؟
0: أنا مع كل عرض يعرض علي اللي بيجي لمصلحة المجتمع العربي، إن كان من إيفنتس، إن كان من جلسات، إن كان من محاضرات، عشان هيك شغف قائمة.
2: طب وحول المبادرة الاجتماعية بدنا نأخذ مداخلة من عرين سلطان، معنا عرين وهي طالبة لقب أول في البيولوجيا ودراسات العمل في جامعة تل أبيب وناشطة اجتماعية في ربط أكاديمية الطيرة. مساء الخير عرين.
3: أهلا حمزة.
2: عرين خليني هيك أسألك بالأول، بحكم تجربتك كطالبة وباطلاعك على طلاب زملاء وزميلات وأصدقاء، لما الطلاب بيلاقوش محل يدرسوا أو يقعدوا فيه يتطوروا مهنيا يشتغلوا أو يدرسوا في البلد، شو بيعملوا؟ وين بيروحوا؟
3: مبدئيا أنا بتفق جدا مع الزميل محمد نصار، كانت مداخلته للصراحة جدا موفقة وأجت على الوجع يعني. أنا بشوف إنه اليوم كثير طلاب وشباب اللي عن جد نقصهم هاي المساحة إنهم يرتاحوا ويحسوا إنه إلهم إنه في مساحة إلهم. بالوقت اللي الطلاب ما بلاقوا هاي المساحة وما بيقدروا يحسوا إنه في إشي تابع لإلهم أو يحسوا بمكان آمن، أنا شخصيا بحس إنه ممكن إنه انتمائهم لبلدهم رح يضعف أو انتمائهم لمجتمعهم رح يضعف.
2: وحول المبادرة اللي انتو جربت تعملوها في أكاديمية الطيرة بأنه انتو تأخذوا دوركم كشباب وأكاديميين، تحكي لنا شوية عنها، هل هي بتلاقي نجاح بتلاقيش نجاح نادي أكاديمية الطيرة، شو فكرته، وين انعمل وكيف؟
3: تخيل الفكرة أجت برضه من نفس الموضوع اللي بنحكي عنه، هي فكرة لمبادرة أكاديمية الطيرة اللي هم مبادرة من طلاب أكاديميين اللي قرروا أنه بدل ما يظلوا يحكوا عن غياب هاي المساحات الثقافية الاجتماعية يحاولوا يخلقوها بإيدهم، يفكروا بمبادرات تفيد الفئة الشبابية بالمجتمع التراوي وتخلق بها أكثر دعما واحتواء للطلاب والشباب. هل لاقت إقبال؟ لاقت إقبال جدا كبير، في طلاب من المجتمع التراوي بيجي وبدرس كل يوم تقريبا للساعات في النادي، وهيك بيكون لهم مساحة لهم اللي يقدروا يدرسوا فيها، حتى مش بس يدرسوا ويبادروا. بالآخر رابطة أكاديمية الطيرة هي مبادرة زي ما قلت اللي قرروا الأكاديميين يقيموها عشان يقدروا يفيدوا مش بس فئة الطلاب الجامعيين وإنما فئة الشباب اللي هم طلاب الثانوية وفيما فوق.
2: حلو، وكده بتحس إنه الطلاب بتستفيد بوجودها في هذا الحيز، يعني من ناحية إنه بتشبك، ممكن بتساعد، هل بتساعد بعض مثلا أكاديميا أحيانا، هل بتشبك لمبادرات اجتماعية أكثر؟
3: أكيد. باللحظة اللي بيكون فيها محل اللي بيجمع الطلاب الأكاديميين رح يكون في تشبيك، أنا هيك بآمن إنه دائما رح يكون في تشبيك، رح يكون في تعرف على وجهات نظر ثانية، في مساعدة. مثلا أنا كنت اليوم بدرس بالنادي بالصدفة وكمان طبيب تدرس معي بنفس الموضوع، احتجت ممكن لسؤال رحت وسألت، فهاي المحل يعني إنه بيكون بيكون مكان مريح للطلاب، وخصوصا هسه بالأعياد اللي هي اليهودية اللي احنا موجودين فيها بالعيد اليهودي مثلا، الجامعات في جامعات اللي هي بتسكر أو الجامعات والمكاتب اللي هي بتسكر، فالطلاب تعرفش وين تروح. فهاي برضو مكان جدا مهم. وبالنسبة للمبادرة هي بتنمي الإرادة لأنه الواحد يبادر ويعطي مجتمعه، زي ما قلت إنه هي ملتقى للطلاب، فقلت إنه في ملتقى فمعناته في روس اللي هي بتفكر وبتعطي وبتبادر وفيها الطاقة.
2: نعم، وبتنتمي هيك لبلدها. طب سؤال أخير عريم بدي أنهي فيه المداخلة معك، بدنا نتخيل لو أعطوك ميزانية مفتوحة لتبني مكان للشباب ببلدك، شو هيك أهم الأشياء اللي بتتخيلين المساحات اللي لازم تكون فيه بشكله العام، كيف بيكون، وين بيكون، شو كنت بتبني، شو كنت بتعملي؟
3: كنت ابني صراحة مبنى كبير اللي بتقسم لأقسام، وكل قسم ممكن يكون فيه يتخصص لإشي معين، مثلا قسم للشباب اللي هم ما بعد جيل الثانوية أو جيل الثانوية وفيما فوق، جيل مثلا قسم بيكون مكتبي برضو للطلاب الأكاديميين، قسم بيكون قسم للمبادرة اللي الواحد بيقدر يبادر فيها ويطلع طاقات ويفيد مجتمعه ويفيد البلد اللي هو عايش فيه، ممكن قسم برضو أطر تطوع للطلاب اللي هم الإعدادية والثانوية اللي هو من هنا بنبنى
2: اللي يتشبك بين الأجيال أيضا. شكرا لك يا عرين وعلى مداخلتك، يعطيك ألف عافية وأنتم بألف ألف خير يا الله.
1: طيب علها، سمعنا كمان يعني عرين وهي طالبة كمان ناشطة اجتماعيا، يعني بدي أسألك أنا بهذا الموضوع من وحي المقابلة، عن جد في يعني بس ناقص بالمساحات والأماكن، ولا كمان إحنا كمجتمع ما في عنا المبادرة وما بنعرف نخلق هيك مساحات؟
0: بوث اتنين يعني. احنا مش احنا كمجتمع عندنا المبادره بدنا التوجيه

0: يعني انه بتخيل شغف هي شو بحكوها هاي
1: بقع الضوء
0: بالضبط، انه اول الشرارة وبتخيل انه مع نجاحات شغف رح ينفتح كمان شغف وكمان شغف شرط شغفنا كمان مراكز مثل شغف بالوسط العربي، لانه احنا بدنا بس الوعي. يعني عنا احنا يعني اليوم بالمجتمع العربي بتروح تسأل حدا وي ورك بقولك بعرف شو يعني وي ورك، صار له سنين سكر أفلس وسكر ورجع وإحنا بعدنا مش شو يعني. فبس لازم الانكشاف هذا والوعي والوجود التواجد بالسوشيال ميديا بشكل صح اللي نقدر نصل للشريحة المستهدفة المزبوطة، ورح نشوف كمان مساحات. بتأمل يعني إنه كمان 5 سنين هذا ما يكونش موضوع حديث.
1: إحنا يعني في طلاب اللي بتنهي مثلا موضوع الهندسي وموضوع المحاماة وموضوع الحسابات مراقبة الحسابات، فجأة ولا يرجع على البلد أهلهن فخورين فيهن بدين يخطوا لهم مكتب كبير يعني، ولكن هو بعده يتلمس معالم الطريق، بعده في البدايات، بعده في أول درجة في السلم، والسلم الارتقاء سلم الوظيفي والاقتصادي وحتى الاجتماعي بده يعني في ظل المنافسة الموجودة بده على مهل. قديش بحسب رأيك اليوم بناء على تجربتك القصيرة في هذا المجال حاليا، شايفي انه في من الخريجين اللي عم بدوروا على مساحات ايضا من هاي النوع عشان يبلشوا في السلم شوي شوي؟
0: في كتير اليوم في عندهم كمان الاسوسيشنز للعرب، بس للعرب يعني، عم بحكي مثلا الاطباء اللي لسه عم بدوا في الامتحان الدولي هن مجمعين بمحل معين، هدول الاطباء عم بدوروا على محل، قول مش كتير بجاوب على سؤالك بس عم بدوروا على محل يدرس اللي هو محل امن من ناحيه امان من ناحيه فيش طخ منطخش لا واحنا فايدين واحنا طالعين. فهاي شريحه مثلا اللي انا مؤخرا وصلت لها، و المحامين اللي بأول طريق، المحامين بالذات اللي بأول طريق هنا اللي بيكونوا يدرسوا لامتحانات الدولة برضو وبيعرفوا شغف بيبدوا طريقهن بالمكتب. أنا عم بحكي لك على شهرين أنا موجودة بشغف، بس أنا بعرف من ناحية تاريخية يعني من شوي سنة ونص لورا إنه هذا الوضع اللي كان يكون محاميين، وبطلنا الحمد لله يعني بطلنا بدنا الجخ والمكاتب والخشب والهاي، بدنا نكون ناس عمليين نشتغل ونعمل شغل ونجيب نتائج. فالدور الجديد هيك عم بفكر بالبساطة، بفكر كمان يكون بمحل مودرن ومش بمحل فخم، ففي تغيير عم نشوفه.
1: يعني أنا شوي مستغرب لسبب يعني باللي بتحكيه، لأنه شبكات التواصل الحمزة بتحاول يعني تعكس صورة مرات مش بالضرورة تعبر عن الواقع. فبنشوف ناس بسيارات فارهة، هاي سيارات فخمة، وبتروح على دبي وبتصور حتى المطعم من برا بدون ما تدخل عليه إنه أنا موجود فيه. فكيف إنه هذا الجيل اللي نشأ في شبكات التواصل بهرب من المكاتب الفخمة بتقولي للمساحات هاي اللي هي عملية في النهاية؟
0: لأن طلع ما بعرفش إذا هاي الأغلبية اللي أنت عم تحكي عنها مثلاً بعرف.
1: لا أنا كمان قلتش أنا الأغلبية، قلت في توجه.
0: في من كل شيء في، بس الموضوع هو إنه في ناس عن جد اللي عم بتدور إنها تكون أكتر فانكشنال وأكتر تعطي شغل، وهذا كل الوهم هذا تاع السوشيال ميديا ما قدرش يأثر عليهم. بدي أقول لك شغلي كمان مهمة، أنا قرأت امبارح كان في عندي قرأت مقالة على الجيل هذا، جيل 19-20-21، حتى الذكاء الاصطناعي هني برفضوا يستعملوه أنا بدي أشغل مخي، أنا بعدين بروح على الذكاء الاصطناعي بعد ما أخلص كل شيء. حتى بنتي بتشتغل معي، بعطيها تاسك، بعطيها أعملي 1-2-3، بتكتب أول شيء بتكتب بإيدها بعدين بتطبع، وأنا بصير أقول لها ها بنتي بنتي لازم تكنولوجيا من أولها. وبعدين بتقولي ماما أنا بالآخر استعملت كلود، استعملت هيك عشان بس يعطيني to finalize. أما هذا الجيل مش عم بتأثر من كل شيء حواليه، هذا اللي عم أجرب أقول لك إياه، إنه صار في عنده وعي إنه أوكي مش ضروري أروح أنا مع شو بقوله
1: قطيع،
0: مع القطيع وهاي هاي شغلة حلوة.
2: طب علا إذا بدنا نعمل محمد بالنهاية هيك تحدي ال5 دقائق، نسألك أسئلة سريعة بحكم خبرتك في مجال الريادة، وتقولي لنا هيك أجوبة بجملة يعني نوعا ما أجوبة بجملة هيك سريعة على الموضوع.
0: هاي ما حضرتنيش عليها سيد محمد.
2: هاي المفاجأة تبعت البرنامج. برأيك الابتكار بنولد أحيانا أكثر

0: هو من الأزمات والضغط أكثر من الراحة؟
1: من الاحتياج.
0: من الاحتياج. طب شو أكثر فكرة أو مشروع شبابي صادفتيه وقلتي واو هذا الجيل عن جد مختلف؟
1: أغذية اللي بدهن ينتجوها بـ 3D printer علشان يستخدموها رواد الفضاء بالفضاء.
0: واو. طب كيف ممكن برأيك نحول الشباب من مستهلكين للأفكار لصانعين للأفكار؟ شو أهم الأشياء لازم تكون عندهم؟
1: توعية، توعية للريادي، شغف، grow on، وهيك مشاريع.
0: ليش كثير مبادرات شبابية بتبلش بحماس وشغف على سيرة الشغف وبعدها بتتلاشى بتروح؟
1: عدم توعية وعدم توجيه وعدم أطر، وجود أطر اللي تقدر تحويها لهالشباب وتوجهها بالشكل الصح. يعني الكل بفكر إنه إذا أنا جنت أموال معناه أنا خلص ناجح، لا، في كتير أشياء قبل ما يكون معك شكل واحد لازم تكون عاملها عشان تعرف إذا أنت بدك تنجح ولا لا.
0: جميل. إذا بدك توصفي للريادة بكلمة بجملة بوجهة نظرك بعد سنوات من الريادة شو كنت بتقولي؟
1: شغف.
0: شغف
1: وأدرينالين.
2: أخذ أنا إسا دفة القيادة. طيب
1: صدق.
2: أنا بدي أسألك إسا عن قديش إحنا كمجتمع ممكن يكون قاسي على الفشل في عملية الابتكار والريادي؟
1: كتير كتير، لأنه المجتمع نفسه بعدنا إحنا مش واعيين لا إيش يعني ريادي، وإنه الريادي هي 90% فشل. شو 90؟ 99% فشل على الأقل بالمشروع الأول. بس هذا الحلو انك تاخذ اولاد صغار لانك بتوعي اهلهم. يعني انا بحكي مع الاهل قبل ما احكي مع الاولاد، انه اذا عملوا، اذا روحوا لكم بشيء اللي هو خيالي ولا حدا يقول لهم انه لا عزا شو عم تحكوا مفعش، ولا خلوا خيالهم. يعني انا عندي اطفال عم بيخترعوا سياره فيها ATM بتمشي لحالها عشان تروح تسحب مصاري لحالها، تجيب اغراض من السوبر للختياريه اللي بيقدروا يطلعوا من البيت. طيب يعني فكر فيها انه ما اصعبها عشان تنعمل، بس انه تمام انا معكم، بدنا نعمل مجسم وبدنا نمشي. خليهم يفهموا انه فيش اشي صعب او فيش اشي مستحيل، في فشل ممكن بالاخر اجي اقول لهم منفعش، بدنا نفكر باشي تاني، بس بيكونوا مرئين كل البروسيس هذا وبالاخر بيعرفوا كيف يتعاملوا مع هذا الفشل، لانه هذا فشل فشلنا بس احنا تعلمنا كتير شغلات وبدنا نعمل اسا اختراع جديد.
2: اعطيني مثال يعني فكرة بسيطة جدا وتحولت لمشروع هالقد رائد ناجح.
1: فكرة بسيطة وتحولت لمشروع رائد. يعني انه من عندي ولا من العالم؟
2: ممكن من عندك، من نوحي تجارب عالمية برأيك.
1: انستغرام. انستغرام شو كيف بديت انستغرام؟ انستغرام بديت من شابين تنين مش زهقانين عارفين حالين قاعدين مع بعض، واحد متخنيت والتاني ناسي شو الوظيفة تاعته، وبديت بقصة انه تعال نعمل فلاتر. انه وقتها مش الانستغرام، سوري شو اللي احنا
0: السناب شات
1: لا لا الانستغرام. الانستغرام مش بدت فلاتر هي؟
2: طبعا
0: بالبداية
1: بدت بفلترز. فلاتر قصدي فلاتر انه تضبط البشرة وتضبط الهاتف. هيك فيديو وشوي شوي بديو يشوفوهن، واجت سوكربيرج وبلعهن وصاروا وين ما صاروا. وبديت من فكرة هبل، يعني بتقرأ القصة تاعت الشباب التنين هدول مفتلين، والشاب اللي كان قاعد وقت هون من عنا اللي اخترع الويب سايتس بلاتفورم برضو من شعموم، وقصة ايش اسمه بي الف. في أفكار
2: يعني حمزة بعد الفرصة ما فاتتنيش أنه ممكن إحنا بمحادثة على فنجان قهوة يطلع منها بعد شغلات.
1: جاوبك على سؤال سألتني إياه بالأول أو بالنص ناسي، بس إحنا ليش كمان فيش عنا كتير نجاحات؟ لأنه أغلب تتطلع المعدل تاع الرياديين 40 بلس.
2: كلمة أخيرة.
1: It's too late.
2: كلمة أخيرة.
1: كلمة أخيرة. تعالوا على شغفي بشغف.
2: في أغنية لفيروز بتقول إيه في أمل أمراضي بيطلع من ملل.
1: صح.
2: وصلنا لنهاية الساعة الثانية من برنامج الكامبوس. طبعا الأسبوع القادم إحنا في استراحة، كل عام وأنتم بخير، عيد الأضحى. شكرا علا على حضورك للأستوديو.
1: شكراً للدعوة.
2: يعني أثرتي فضولنا وكشفتي جوانب اللي نجهلها. حمزة تحب توجه رسالة أخيرة من نطلع على فرصة العيد؟
0: أي أولاً طبعاً من كل المستمعين والمستمعات كل عام وأنتم بألف ألف خير. وشغلة أخيرة من كل هالشباب دائماً إنه الأحلام قريبة أقرب مما تتخيلون. وإلى اللقاء، أنتم مساءً.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتى في 16 من عمره جراء تعرضه للطعن خلال شجار في بلدة مجد كروم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أقرت الطواقم الطبية وفاة طفلة في 7 من عمرها بعد سقوطها من ارتفاع نحو 4 طوابق في يافا، وكانت قد نقلت الطفلة إلى المستشفى بحالة خطيرة جدا وتعاني من جروح خطيرة في أنحاء جسدها، وتم إقرار وفاتها لاحقا. كشفت الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية أنه جرى فرض عقوبات على 9 أفراد مسؤولين في حزب الله ومتعاونين معه، تشمل نوابا بالبرلمان اللبناني ودبلوماسيا إيرانيا ومسؤولين أمنيين لبنانيين. ووجهت الخارجية لهم تهما بدعم حزب الله وخدمة أجندة إيرانية وعرقلة مسار السلام في لبنان وجهود نزع السلاح، مما يساهم بتقويض سيادة وتعافي لبنان. كما أعلنت واشنطن عن مكافأة بنحو 10 ملايين دولار مقابل بلا معلومات تعطل آليات حزب الله المالية. إلى التطورات في الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن تركيز المفاوضات في المرحلة الحالية ينصب على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. ونفت الخارجية الإيرانية صحة التقارير المتداولة بشأن التخصيب والمواد المخصبة، معتبرة أنها مجرد تكهنات إعلامية تفتقر إلى المصداقية. وفي سياق متصل، قال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري إن القوات البحرية للحرس سترد بقوة أكبر من السابق على أي خطأ يرتكبه العدو ضد إيران، مؤكدا أن بحرية الحرس أصبحت أكثر جاهزية واقتدارا للتصدي لأي تهديد. وأضاف أن طهران ستشدد الخناق على خصومها في المنطقة وخارجها إذا لم يتم القبول بسيطرتها على مضيق هرمز. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستحوذ على اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران وستعمل على تدميره، معتبرا أنه لا يمكن السماح ببقائه داخل إيران، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب على ضرورة بقاء المضيق مفتوحا من دون فرض رسوم، مشيرا إلى أن واشنطن تتحكم بالكامل بمضيق هرمز عبر حصار بحري وصفه بأنه جدار فولاذي. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا توجد سفن تصل إلى إيران أو تغادرها بسبب الحصار البحري، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى تكبد إيران خسائر يومية تصل إلى 500 مليون دولار. بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مسؤولين باكستانيين سيتوجهون اليوم إلى طهران، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية وتقدم واضح في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس 14 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 21، في النقب 14، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: السيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتى في 16 من عمره جراء تعرضه للطعن خلال شجار في بلدة مجد الكروم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أقرت الطواقم الطبية وفاة طفلة في 7 من عمرها بعد سقوطها من ارتفاع نحو 4 طوابق في يافا، وكانت قد نقلت الطفلة إلى المستشفى بحالة خطيرة جدا وتعاني من جروح خطيرة في أنحاء جسدها، وتم إقرار وفاتها لاحقا. كشفت الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية أنه جرى فرض عقوبات على 9 أفراد مسؤولين في حزب الله ومتعاونين معه، تشمل نوابا بالبرلمان اللبناني ودبلوماسيا إيرانيا ومسؤولين أمنيين لبنانيين. ووجهت الخارجية لهم تهما بدعم حزب الله وخدمة أجندة إيرانية وعرقلة مسار السلام في لبنان وجهود نزع السلاح، مما يساهم بتقويض سيادة وتعافي لبنان. كما أعلنت واشنطن عن مكافأة بنحو 10 ملايين دولار مقابل معلومات تعطل آليات حزب الله المالية. إلى التطورات في الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن تركيز المفاوضات في المرحلة الحالية ينصب على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. ونفت الخارجية الإيرانية صحة التقارير المتداولة بشأن التخصيب والمواد المخصبة، معتبرة أنها مجرد تكهنات إعلامية تفتقر إلى المصداقية. وفي سياق متصل، قال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري إن القوات البحرية للحرس سترد بقوة أكبر من السابق على أي خطأ يرتكبه العدو ضد إيران، مؤكدا أن بحرية الحرس أصبحت أكثر جاهزية واقتدارا للتصدي لأي تهديد. وأضاف أن طهران ستشدد الخناق على خصومها في المنطقة وخارجها إذا لم يتم القبول بسيطرتها على مضيق هرمز. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستحوذ على اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران وستعمل على تدميره، معتبرا أنه لا يمكن السماح ببقائه داخل إيران، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب على ضرورة بقاء المضيق مفتوحا من دون فرض رسوم، مشيرا إلى أن واشنطن تتحكم بالكامل بمضيق هرمز عبر حصار بحري وصف بأنه جدار فولاذي. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا توجد سفن تصل إلى إيران أو تغادرها بسبب الحصار البحري، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى تكبد إيران خسائر يومية تصل إلى 500 مليون دولار. بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مسؤولين باكستانيين سيتوجهون اليوم إلى طهران، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية وتقدم واضح في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس 14 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 21، في النقب 14، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة أولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كانت قد نقلت الطفلة إلى المستشفى بحالة خطيرة جدا وتعاني من جروح خطيرة في أنحاء جسدها، وتم إقرار وفاتها لاحقا. كشفت الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية أنه جرى فرض عقوبات على 9 أفراد مسؤولين في حزب الله ومتعاونين معه، تشمل نوابا بالبرلمان اللبناني ودبلوماسيا إيرانيا ومسؤولين أمنيين لبنانيين. ووجهت الخارجية لهم تهما بدعم حزب الله وخدمة أجندة إيرانية وعرقلة مسار السلام في لبنان وجهود نزع السلاح، مما يساهم بتقويض سيادة وتعافي لبنان. كما أعلنت واشنطن عن مكافأة بنحو 10 ملايين دولار مقابل معلومات تعطل آليات حزب الله المالية. إلى التطورات في الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن تركيز المفاوضات في المرحلة الحالية ينصب على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. ونفت الخارجية الإيرانية صحة التقارير المتداولة بشأن التخصيب والمواد المخصبة، معتبرة أنها مجرد تكهنات إعلامية تفتقر إلى المصداقية. وفي سياق متصل، قال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري إن القوات البحرية للحرس سترد بقوة أكبر من السابق على أي خطأ يرتكبه العدو ضد إيران، مؤكدا أن بحرية الحرس أصبحت أكثر جاهزية واقتدارا للتصدي لأي تهديد. وأضاف أن طهران ستشدد الخناق على خصومها في المنطقة وخارجها إذا لم يتم القبول بسيطرتها على مضيق هرمز. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستحوذ على اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران وستعمل على تدميره، معتبرا أنه لا يمكن السماح ببقائه داخل إيران، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب على ضرورة بقاء المضيق مفتوحا من دون فرض رسوم، مشيرا إلى أن واشنطن تتحكم بالكامل بمضيق هرمز عبر حصار بحري وصف بأنه جدار فولاذي. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا توجد سفن تصل إلى إيران أو تغادرها بسبب الحصار البحري، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى تكبد إيران خسائر يومية تصل إلى 500 مليون دولار. بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مسؤولين باكستانيين سيتوجهون اليوم إلى طهران، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية وتقدم واضح في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف وبارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس 14 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 21، في النقب 14، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتى في 16 من عمره جراء تعرضه للطعن خلال شجار في بلدة مجد الكروم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أقرت الطواقم الطبية وفاة طفلة في 7 من عمرها بعد سقوطها من ارتفاع نحو 4 طوابق في يافا.

0: في لبنان، كما أعلنت واشنطن عن مكافأة بنحو 10 ملايين دولار مقابل معلومات تعطل آليات حزب الله المالية. إلى التطورات في الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن تركيز المفاوضات في المرحلة الحالية ينصب على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. ونفت الخارجية الإيرانية صحة التقارير المتداولة بشأن التخصيب والمواد المخصبة، معتبرة أنها مجرد تكهنات إعلامية تفتقر إلى المصداقية. وفي سياق متصل، قال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري إن القوات البحرية للحرس سترد بقوة أكبر من السابق على أي خطأ يرتكبه العدو ضد إيران، مؤكدا أن بحرية الحرس أصبحت أكثر جاهزية واقتدارا للتصدي لأي تهديد. وأضاف أن طهران ستشدد الخناق على خصومها في المنطقة وخارجها إذا لم يتم القبول بسيطرتها على مضيق هرمز. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستحوذ على اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران وستعمل على تدميره، معتبرا أنه لا يمكن السماح ببقائه داخل إيران، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب على ضرورة بقاء المضيق مفتوحا من دون فرض رسوم، مشيرا إلى أن واشنطن تتحكم بالكامل بمضيق هرمز عبر حصار بحري وصفه بأنه جدار فولاذي. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا توجد سفن تصل إلى إيران أو تغادرها بسبب الحصار البحري، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى تكبد إيران خسائر يومية تصل إلى 500 مليون دولار. بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مسؤولين باكستانيين سيتوجهون اليوم إلى طهران، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية وتقدم واضح في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف وبارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس 14 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 21، في النقب 14، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وصل.